كانت زينب بنت علي أخت الحسين، كانت تمشي بين الخيام، فوصلت عند خيمة أخيها الحسين، وإذا بالحسين رضي الله عنه يقول بعض الأبيات كأنه يعزي نفسه، كأنه يودع هذه الدنيا. وإذا بزينب تستمع إليه، ماذا يقول الحسين؟ يا دهر أفل لك من خليلي، كم لك بالإشراق والأصيل، من صاحب أو طالب قتيل، والدهر لا يقنع بالبديل، وإنما الأمر إلى الجليل، وكل حي سالك السبيل. فهمت زينب ماذا يقول الحسين وماذا يريد الحسين، فدمعت عيناها وبكت رضي الله عنها، وأسرعت إلى خيمة أخيها.

دخلت زينب على أخيها الحسين وهي تبكي لما سمعت مما قال، فقالت له وهي تبكي: واثك لاح واثك لاح، ليت الموت أعدمني الحياة اليوم، ماتت فاطمة أمي وعلي أبي والحسن أخي يا خليفة الماضي وثمال الباقي. فالتفت إليها الحسين يهدئها قائلا: لا يا أخي، لا يذهبن بحلمك الشيطان، أي أين عقلك؟ فقالت: بأبي أنت وأمي، نفسي لنفسك الفداء، نفسي لنفسك الفداء. امرأة تقول هذا الكلام، امرأة تريد أن تفدي نفسها بأخيها الحسين. فقال لها الحسين وهو يبكي بكى لبكائها: لو ترك القطا لنام ليلا، لو ترك القطا ليلا لنام. فاشتد بكاؤها فأغشي على زينب، أغشي فصب الماء على وجهها وأيقظها وهي تبكي وهو يبكي معها. قال: اتق الله يا أخي، اتق الله وتعزي بعزاء الله، إن أهل الأرض يموتون وأهل السماء لا يبقون، وكل شيء هالك إلا وجهه، أبي خير مني وأمي خير مني وأخي خير مني، ولنا ولكل مسلم برسول الله أسوة. فإذا بها تهدأ رضي الله عنها، هدأت زينب فقال لها: يا أخي أقسمت عليك بالله فأبري قسمي. قالت: وما قسمك؟ قال: ألا تشقي علي جيبا، ولا تخمشي علي وجها، ولا تدعي علي بالويل والثبور، إن هلكت أبري قسمي. انظروا يا للموقف، الحسين يبكي وزينب أخته تبكي، تبكي لفراق من؟ لفراق أخيها، علمت أنه حان موعد الفراق. ما

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون.

اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين. يا ربي يا نور اليقين، يا من بوحيك أسلم.

0: يا ربي يا من قد علا حتى سما فوق الظنون، يا من بدت آياته فتانة للناظرين،
1: كأنه صوت ذئب
0: كم ذا يماري المدعون ويجحد المتنكرون، لكنهم لو يعلمون عن الحقيقة غافلون، وبكفرهم هم أشقياء في الضلالة يعمهون.

البحار الطاميات بقلبها كنز ثمين، فيها اللآلئ تزدري بالغيد من حور وعين. أنشأت في الأرض النبات يقول هل لي من قرين، أنا فتنة القلب الخلي وسلوة القلب الحزين. وألنت قلب الصخر حتى فجرت منه العيون.

يا رب إن أبكيتني في ظلمة الليل الحزين لتكن دموعي أدمع المتضرعين.

سبحان من له الآخرة والأولى وله الممات والمحيا وإليه المنتهى والرجعى. سبحان من تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.

آجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، ونعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه عبدك ونبيك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. من الآن وحتى يحين موعد أذان الفجر نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها، يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لأذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، والآن مع اسم الحق. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الله جل جلاله هو الموجود باليقين الثابت، والله سبحانه وتعالى هو الحق ومنه الحق وإليه يرجع كل حق. وصفات الله عز وجل حق، والعدل حق، والصدق حق. الحق هو الأمر الثابت الذي تعتدل به موازين حركة الحياة. ومعنى ثبوت الحق أنه ينافي الكذب والنفاق والبهتان والظلم والطغيان وكل ما يحدث به الخلل في المنظومة الكونية، لأن الحق يدخل في مقومات القيم الفاضلة. فالعدل من الحق، والصدق من الحق، والأمانة من الحق، والفطانة من الحق، والاعتصام بالحق يعطي عقيدة الصدق وأخلاق التفاؤل الاجتماعي. الله سبحانه وتعالى هدانا إلى الحق، ونسأل الله أن نتبع الحق لوجه الحق وحده. اللهم لك الحمد، أنت رب السماوات والأرض وما فيهن، ولك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن. أنت الحق، وقولك الحق، ووعدك حق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والساعة حق. اللهم لك أسلمنا، وبك آمنا، وعليك توكلنا، وإليك أنبنا، وبك خاصمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا. أنت إلهنا، لا إله إلا أنت. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله الحق، له الأسماء الحسنى لندعوه بها.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

حق إذاعة التوحيد الإسلامي، نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من المسلسل الدرامي زمن الصحابة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: من هذا الذي يمشي مسرعا نحو المسجد؟
1: إنه أبو هريرة، فقد ولد في قبيلة دوس أحد قبائل الجزيرة العربية، اسمه عبد شمس. نشأ يتيما وهو يخدم بطعام بطنه. لما شرح الله صدره للإسلام في العام السابع الهجري، عام فتح خيبر، سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن، ولأنه كان يعرف بعطفه الشديد على الحيوان كناه أصحابه بأبي هريرة، إذ كانت له هرة صغيرة يعطف ويحنو عليها، ينظفها، يطعمها، ويرعاها، ويصطحبها معه أينما ذهب.
2: أسلم أبو هريرة راغبا مشتاقا، ومنذ أن رأى النبي صلى الله عليه وسلم وبايعه لم يفارقه إلا في ساعات النوم.
3: سوف أذهب الآن لأمي لأعرض عليها الإسلام، فأنا لا يضنيني من مشاكل حياتي سوى عدم إسلامها وإيمانها بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: يا رسول الله، كنت أدعو أمي للإسلام وهي مشركة، فدعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره، فادعو الله أن يهديها.
1: رسول الله يدعو ربه قائلا: اللهم اهد أم أبي هريرة

0: مكانك يا أبا هريرة، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله.
1: البشرى يا رسول الله، البشرى، لقد استجاب الله لدعوتك وهدى أم أبي هريرة.
2: رسول الله يقول لك الحمد لله خيرا يا أبا هريرة.
1: يا رسول الله، أدعو الله أن يحببني أنا وأمي إلى عباده المؤمنين ويحببهم إلينا.
2: يا أبا هريرة، رسول الله يدعو لك ويقول: اللهم حبب عبدك هذا وأمه إلى عبادك المؤمنين وحبب إليهم المؤمنين.
1: فما من مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا وأحبني.
3: يا أبو هريرة، إني سمعت البعض يتحدثون عنك ويقولون أن أبا هريرة قد أكثر من الحديث، وأن المهاجرين والأنصار الذين سبقوك بالإسلام لا يحدثون هذه الأحاديث.
1: إن إخواني من الأنصار كان يشغلهم العمل بأراضيهم، وإخواني من المهاجرين كانت تشغلهم الأسواق. وإني كنت امرأ مسكينا ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، فأشهد إذا غابوا وأحفظ إذا نسوا. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما: من يبسط ثوبه فلن ينسى شيئا سمعه مني. فبسطت ثوبي حتى قضى من حديثه، ثم ضممتها إلي فما نسيت شيئا سمعته منه. والله لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم بشيء أبدا، وهي: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. صدق الله العظيم.
4: كان أبو هريرة شديد الفقر حتى أنه يشد على بطنه حجرا ويعتصر كبده بيده، فقد عانى من قسوة الجوع في سبيل أن يتفرغ لصحبة رسول الله.

0: الجوع، فهو يفضل مصاحبة رسول الله عن أي شيء آخر. ماذا بك يا أبو هريرة؟
1: لا شيء يا أخي، فإني قد خرجت اليوم بدون طعام، وإني أشعر بجوع شديد.
0: انظر يا أبا هريرة، إن أبا بكر الصديق يأتي نحونا.
1: نعم، إنه هو، سوف أستوقفه وأسأله عن تفسير بعض الآيات، ولكني أعلم تفسير

0: بك يا أبو هريرة، لعل أبا بكر لم يفهم مقصدك، فإني قد شاهدته يفسر لك الآيات ثم انصرف.
1: انظر انظر، إنه عمر بن الخطاب يمشي هناك.

0: ما بك يا أبا هريرة؟ أفعل عمر بن الخطاب معك مثل ما فعل أبو بكر الصديق؟
1: يا أبا هريرة، رسول الله يطلبك.
2: لبيك يا رسول الله.
1: رسول الله يطلب منك أن تعطي القدح لأهل الصفة ليشربوا حتى يشبعوا.
2: كنت أرجو أن أشرب من اللبن شربة أتقوة بها بقية يومي وليلتي. مهما يكن، لا بد من تنفيذ أمر رسول الله. إذا شرب كل هؤلاء، ماذا يتبقى لي في القدح؟
3: السلام عليكم.
1: أقبل على رسول الله، إنه يناديك يا رجل. رسول الله يقول لك: بقيت أنا وأنت.
2: صدقت يا رسول الله.
1: رسول الله يقول لك: اجلس واشرب، اشرب حتى تشبع.
2: والذي بعثك بالحق ما أجد له مساعا. نشأت يتيما وهاجرت مسكينا، وكنت أجيرا لبسرة بنت غزوان بطعام بطني. كنت أخدمهم إذا نزلوا، وأحدوهم إذا ركبوا، وها أنا ذا وقد زوجنيها الله. فالحمد لله الذي جعل الدين مقاما، وأبو هريرة إماما. اللهم إني أحب لقاءك.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم مسلسل الدرامي من المسلسل زمن الصحابة زمن الصحابة زمن الصحابة. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مكملين مع بعض رحلتنا في نور، قصة حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، اللي كل معلومة وكل موقف وكل فعل فيها بينور حتة في حياتنا. كل ما تمشي ورا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الضلمة في حياتك تقل وانت في طريق ربنا سبحانه وتعالى. والصحابة مستمرين مع سيدنا رسول الله خلاص على مشارف مكة، والكل بيلبي والكل بيكبر، وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يسمعهم على اختلاف صيغ تلبيتهم، فلا ينكر على هذا ولا ينكر على هذا. الأصل السكينة. وبعدين قبل ما يخشوا مكة عدوا على وادي اسمه وادي عسفان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مر من هنا أخي هود وأخي صالح يقصدون البيت. كأنه صلى الله عليه وسلم بيقول للناس تاريخ عبادة ربنا وتاريخ البيت الحرام وتاريخ البشرية أصلا كلها، وكل الأنبياء كانوا بيأموا المسجد الحرام بعد ما سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء رفعه. وبعدين وهم في الطريق حاضت السيدة عائشة، جالها الحيض، فزعلت وبكت، فقال: يا عائشة لا عليك، فيش أي حاجة خالص، قدر ربنا ولا أي حاجة، لا عليك، ستفعلين كل ما يفعله الحاج إلا الطواف، واحدة واحدة والدنيا. لأن ساعات كتير لما يحصل حاجة زي كده الست تفتكر ان ربنا مش كتب لها العمره ومش كتب لها الحج وربنا زعلان منها، بيبقى الموضوع ابسط من كده. فسيدنا النبي عمال يعلمهم حقائق قبل ما ينتقل للرفيق الاعلى. وصلوا شافوا الكعبه من بعيد، ام سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام رفع ايديه: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابه ورفعه، وزد كل من عظم هذا البيت تكريما وتشريفا وتعظيما ومهابه ورفعه. وأول ما دخلوا البيت الحرام، أول ما النبي دخل، سيدنا عمر يقول: فوضع النبي شفتيه أو شفتاه على الحجر الأسود فقبله وأخذ يبكي. طبعا أنا يا رب منخش الجنة نشوف الحاجات دي بقى إيه يعني كده وهي بتحصل، يعني نقول ربنا فرجنا على السيرة. تفاهم النبي عليه الصلاة والسلام وهو بيحج، ومكة تقريبا أغلبها مسلم ومعه 100,000 واحد، تفهم المكان ده النبي قد ايه اتحرم منه. مش بس اتحرم من انه سابه عشان يهاجر، وقت ما كان عايش فيه قعد صلى الله عليه وسلم 13 سنة في مكة، في أصنام 360 صنم حوالين الكعبة، يجي يصلي اللي يدوس على رقبته واللي يرمي على ظهره أمعاء الجمل الميت واللي يحط التراب بإناء كده بجردل على راس النبي، شاف كتير. دلوقتي هو بيحج والناس كلها بتبصله عشان تعمل زيه. فوضع شفتاه على الحجر ويبكي، ثم نظر لعمر فإذا عمر يبكي، فسيدنا النبي قال له: يا عمر هنا تسكب العبرات، ده هو هنا مكان البكاء يا عمر. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بعد كده يخلص الطواف، طاف النبي حوالين الكعبة على الجمل بتاعه على الناقة حتى يراه الناس فيسألونه، وكان يستلم الحجر بالعصاية بتاعته عليه الصلاة والسلام، وكان لما يجي عند الركن اليماني يستلمه، ما بين الركن اليماني وما بين الحجر الأسود الضلع ده في الكعبة كده كان ليه دعوة، دعوة: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بالمناسبة دي أشهر سنة في الطواف، أشهر دعوة في الطواف. شوف أنت بتطوف عند ربنا، ربنا يقولك ادعي بخير الدنيا، وكأن الدنيا ما فيش انفصال بينها وبين الآخرة، هي الدنيا حتة من الآخرة. احنا لما ربنا لما نكرم نفسنا ونحب

0: نحسن لنفسنا في الدنيا، ما هو ده اللي هيدخلنا الجنة في الآخرة. فهم حتة من بعض، حياة مع ربنا سبحانه وتعالى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ويتحرك صلى الله عليه وسلم بالطواف بعد الطواف علشان يكمل المناسك في اتجاه عرفة، والناس بتكبر، منهم من يلبي ومنهم من يكبر، ورسول الله لا ينكر على أحد. كانوا بيعلمهم ده مش وقت وعظ، إن ساعات كتير في العمرة والحج نقعد إيه كل واحد مننا كده يقعد ينصح الناس ويتكلم في حاجات فقهية فيها خلاف، فيفسد جمال التركيز الكل على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يكبر وهذا يلبي، فلا ينكر صلى الله عليه وسلم، والكل ماشي في اتجاه عرفة وعليهم السكينة في وسط نور النبي عليه الصلاة والسلام. لما نخش الجنة هسأل سيدنا محمد إيه اللي كان في بالك خلاك تبكي وانت بتقبل الحجر الأسود. سيدنا عمر يقول: فوضع شفتيه على الحجر الأسود وبكى طويلا، وقال له: يا عمر، هنا تسكى بالعبرات. أنا بتصور، يعني مش ما عنديش حاجة قريتها يعني، بس بتصور أنه افتكر السيدة خديجة اللي كان نفسه تبقى معاه في وقت زي ده، في الحج اللي بيحج معاه 100,000 واحد. شفت يا خديجة، فاكرة لما جيت لك أول يوم وقلت لك لقد خشيت على نفسي وقلت لي والله لا يخزيك الله أبدا، شفت ربنا عامل معانا إيه؟ يمكن جيف باله ولاده الستة، التلت بنات والتلت ولاد اللي توفوا وما تبقلوش إلا ستنا فاطمة اللي هتنتقل بعديه بست شهور، يمكن كان نفسه إن هم يطوفوا معاه ويشوفوا الخير اللي ربنا فتح بيه على أيديه. مشاعر كتير. بأسأل النبي إيه اللي كان في بالك خلاك تبكي كتير؟ أكيد حاجات أعلى بكتير من اللي تيجي في بالي، بس اللي يبقى مكان النبي هنا يفتكر ذكريات طويلة، 22 سنة من الدعوة اللي فيها تضحية بالغالي قبل الرخيص. وأجمل حاجة إن في وسط المشاعر دي السيدة عائشة تقول له: طب مش تهدم الكعبة وتبنيها على قواعد إبراهيم؟ فكرك إن هما لما الكعبة اتهدمت في بداية قبل دعوة النبي، قبل ما يبعث، كان عنده 35 سنة، جم يبنوها، ما كانش عندهم فلوس حلال، إنهم قالوا مش هندفع فلوس في بناء الكعبة، لا مهر بغي اللي هي فلوس الدعارة عزكم الله، ولا فلوس ربا ولا ظلم لحد، ما لقوش في مكة فلوس تكفي لبناء الكعبة، فبنوها أقل من حجمها. اللي أنت بتطوف حواليه دلوقتي وفي حجر إسماعيل بتطوف من حواليه، مش بتخش من جوه لأن ده حتة من الكعبة. قال لها: لا، الناس تتصدم لو هدمت لهم الكعبة وعدت بنائها، لولا حدثان قومك بجاهلية، لسه جاي من الجاهلية، لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم، لكن لا خليها كده. والأئمة بعد كده والخلفاء الراشدين سابوها لأن النبي سابها كده عليه الصلاة والسلام. كان دايما بيفكر إيه اللي يسكن قلوب الناس مش يشتتهم ويفتنهم، صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: هذا خلق الله، برنامج نعرض فيه بعضا من آيات قدرة الله سبحانه وتعالى في الخلق، لنرى أن كل شيء في الوجود مخلوق لغاية مقدرة بميزان الحكمة. هذا خلق الله، برنامج من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطاء، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: الحمد لله، والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا اليوم عن الأراك، تلك الشجيرة المباركة التي لازمت جذورها وسيقانها المسلمين في حلهم وترحالهم، في وضوئهم وصيامهم، في حروبهم ومجالس أنسهم ومرحهم. الشجرة التي قبلت جذورها فم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم طوال حياته ولحظة مماته، سبق بها هدي نبينا مختبرات العلم الحديث في استعمالها والتأكيد عليها، فهي مفخرة المسلمين ودليل على نظافتهم وفطرتهم السليمة. والأراك شجيرة تسمى بشجرة فرشة الأسنان، تنتمي إلى العائلة الأراكية من المملكة النباتية، ويوجد نبات الأراك وينمو جيدا في الأماكن الحارة والاستوائية، ويكثر عادة في الأودية الصحراوية في البلاد الإسلامية. وللشجيرة أفرع كثيرة متشابكة تحمل أوراقا بسيطة خضراء زيتونية اللون، ذات عنق ونصل أهليجي وطعم لاذع. وتعطي الشجرة أزهارا صفراء مشوبة بخضرة تتجمع في نورات عنقودية، تعطي ثمارا خضراء تتحول تدريجيا إلى اللون الأخضر، وعند تمام نضجها تتحول إلى اللون الأسود بداخلها بذرة واحدة. ونلاحظ أخي المسلم التشابه العجيب بين مراحل نمو ثمار تلك الشجرة وثمار شجرة نخيل البلح وثمار الزيتون، لتعلم أن نباتاتنا المباركة لها مميزات خاصة ومميزة. وتستخدم الجذور والسيقان الغضة والجافة لشجرة الأراك في عمل فرشة الأسنان الطبية الإسلامية المسمات بالسواك أو المسواك، وتؤكل الأوراق الخضراء للنبات مع السلطات، وتستخدم علاجا كما سنورد ذلك بإذن الله. كما تستخدم الأزهار والثمار في العلاج أيضا. ولم نعثر حتى الآن على ذكر لشجيرة الأراك في السنة النبوية المطهرة، ولكن كل ما ورد عنها هو السواك، والذي يؤخذ من سيقان وجذور نبات الأراك كما سبق أن أخبرناك. وقد ورد ذكر السواك في العديد من الأحاديث النبوية، فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثرت عليكم بالسواك، رواه البخاري. وعن حذيفة بن اليمان قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوش فاه بالمسواك، متفق عليه. وعن المقداد بن شريح عن أبيه قال: سألت عائشة قلت: بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك، رواه مسلم. والثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يستخدم السواك عند الوضوء وبعد الأكل وعند المجالس وعند لقاء العدو. من الأحاديث والسنن السابقة نرى أن استخدام السواك كان شيئا أساسيا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وحياة أهل بيته والمسلمين. أما فوائد ذلك وسبق الإسلام العلم الحديث في استخدام السواك، والتحليل الكيماوي الحيوي للسواك، وحماية المسلمين من بعض الأمراض بالسواك، فهذا مجال حديثنا في الحلقتين التاليتين بإذن الله. وإلى اللقاء مع خلق الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هذا خلق الله، برنامج نعرض فيه بعضا من آيات قدرة الله سبحانه وتعالى في الخلق، لنرى أن كل شيء في الوجود مخلوق لغاية مقدرة بميزان الحكمة. هذا خلق الله، برنامج من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج هذا خلق الله. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي.

اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام،

اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين. يا ربي يا نور اليقين، يا من بوحيك أستبين.

0: يا ربي يا من قد علا حتى سما فوق الظنون، يا من بدت آياته فتانة للناظرين،
1: كأنه صوت ذئب
0: كم ذا يماري المدعون ويجحد المتنكرون، لكنهم لو يعلمون عن الحقيقة غافلون، وبكفرهم هم أشقياء في الضلالة يعمهون. لو فكروا في خلقهم يوما لعاد

ذات بقلبها كنز ثمين، فيها اللآلئ تزدري بالغيد من حور وعين. أنشأت في الأرض النبات يقول هل لي من قرين. أنا فتنة القلب الخلي وسلوة القلب الحزين، وألنت قلب الصخر حتى فجرت منه العيون.

يا رب إن أبكيتني في ظلمة الليل الحزين لتكن دموعي أدمع المتضرعين.

الذي حار في حكمته أولو الألباب. سبحان الرحيم الذي يرحم من عباده الرحماء. الكريم الذي يستمد من إفضاله الكرماء. سبحان من له الآخرة والأولى وله الممات والمحيا وإليه المنتهى والرجعى. سبحان من تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. سبحان جميل الثناء.

اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، ونعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه عبدك ونبيك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا.

0: تنتهي هذه الفترة، وبعد قليل تلتقون مع فترة البرنامج العام والتي نبدأها تمام الساعة 6.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

يحلفون لكم لترضوا عنهم

ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته

صدق الله العظيم. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

ببركة الله برنامجنا العام لهذا اليوم، سائلين الله تعالى أن يبارك لنا ولكم في جميع الأوقات والأعمار، إنه هو السميع المجيب.

0: دعاء ورجاء.
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء.
2: هو يحب أن يرحم، اللهم أنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء. إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج نفائس السيرة مع الشيخ الحبيب عمر بن حفيظ، وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله الذي أكرمنا بالنور الساطع وجعلنا أمة النبي الشافع، لك الحمد يا رب السماوات والأرضين، فصلي وسلم كل وقت وحال وحين على عبدك المجتبى المصطفى الأمين سيدنا.

محمد وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإننا في نفائس سيرة زين الوجود محمدين صلى الله عليه وسلم نتذكر عجائب الجود من البر الودود وما وهبه صاحب المقام المحمود من أعطاء بغير حدود ولا قيود. ولقد صدق الكريم الوهاب في صريح الكتاب: هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. ولقد ذكرنا وصوله إلى السماء السابعة واعتلاءه إلى سدرة المنتهى، ولا يفوتنا أن نذكر ما كان بينه وبين الخليل إبراهيم. وسيدنا الخليل إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، الذي رد السلام على نبينا محمد ورحب به بقوله مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، كان أمره أن يقرئ أمته السلام. أقرئ أمتك السلام. فعلى سيدنا محمد وسيدنا الخليل إبراهيم سلام الله ورحمته وبركاته، هذا سلام يحمله لنا خير الأنام من خليل الله إبراهيم. أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وفي رواية: ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، هذا غراس الجنة. أي من قال هذه الكلمة غرست له شجرة في الجنة، وكل شجرة في الجنة أبدية لا حد لها. وفي الجنة شجر يسير الراكب في ظل الشجرة منها 100 عام لا يقطعها. اللهم اجعلنا من أهل الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. كان هذا سلام لنا من سيدنا الخليل إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة وزكى التسليم، وكان أغراء لنا بغرس الثمر في الجنة. أنت بهذا التسبيح والنطق بأفضل الكلمات تغرس تلك الأشجار. كم يتعب الناس في غرس الأشجار في الدنيا، ثم كم يكون ظلها وكم تدوم وما يكون ثمرها، لكن تلك الأشجار أبدية، وتلك الأشجار عروقها وجذوعها وأغصانها ما بين زبرجد وياقوت وزمرد، ولها ثمر كل واحدة من ثمرتي أطيب من الأخرى، وتدوم ولا تفنى أبدا. أنت تحصل هذا الغرس بهذا الذكر: سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. وهذه الأربع الكلمات أحب الكلمات إلى الله، كما صح في حديث نبينا صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وهي غراس الجنة، وهي الباقيات الصالحات، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. خذ نصيبك من هذا الذكر: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا تجعل اليوم يمضي كله لا حظ لك من هذه الكلمات، فكيف باليومين فكيف بالثلاثة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصعد عليه الصلاة والسلام إلى سدرة المنتهى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، والورقة الواحدة كالتي وصفها كانها أذان الفيلة، الورقة الواحدة تغطي الأرض كلها، تغطي الدنيا وما فيها. ما أعظم سدرة المنتهى، إليها ينتهي علم الخلائق، وإليها ينتهي ما يرفع من الأرض، ومنها يستلم ما ينزله الحق تبارك وتعالى، تستلمه الملائكة. سدرة المنتهى عندها
كان ما كان للنبي محمد ومن ذلك ما شاهد من الجنة والنار. قال الله عندها جنة المأوى إذ يغشى سدرة ما يغشى عندها جنة المأوى. وقد جاء أنه صلى الله عليه وسلم رأى هناك من العجائب والآيات التي أراه الله تعالى، رأى أربعة أنهار عند سدرة المنتهى، نهران ظاهران ونهران باطنان. فسأل جبريل فقال أما الباطنان فنهران في الجنة، أما الظاهران فالنيل والفرات، مشيرا إلى امتداد نعمة الله تبارك وتعالى من خيره وبركته إلى هذه الأرض بإجراء مثل هذا النيل والفرات لينتفع به الناس وتكون فيه أوصاف متشابهة أو متصلة بمعان شريفة لأنهار الجنة وما يكون فيها من إنعام لله تبارك وتعالى على عباده ينتفعون به على ظهر الأرض. فكانت نسبة معنوية خفية دقيقة بين ما نجده في عالم الأرض من إجراء هذين النهرين وبين أنهار جنة الله جعل الله مآلنا إليها ومصيرنا إليها، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. فهما في الأرض نهران مباركان، ورأى صلى الله عليه وآله وسلم الكوثر الذي آتاه الله، الكوثر الذي آتاه الله، حوض عظيم في أعلى الجنة يصب منه ميزابان في الحوض الذي ترد عليه أمته يوم القيامة. جعلنا الله من الواردين على حوضه المورود. أنت أيها المؤمن بحسن ورودك في محبته وتعظيمه والتصديق به على حوض متابعته وتنفيذ أمره والقيام بحقه وتعليم وأخذ تعاليمه وإرشاداته، أنت بذلك أيها المؤمن تتهيأ للورود على حوضه المورود يوم القيامة. أوردنا الله عليه. وحوضه من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبد، ماؤه أحلى من العسل، أبرد من الثلج، أطيب رائحة من المسك، أبيض من اللبن، يتدفق تدفقا. هذا أحد معاني الكوثر، النهر الذي أعطاه الله في الجنة. ومن معاني الكوثر الخير الكثير يدخل فيه هذا النهر، ويدخل فيه الذرية التي أتاه الله سبحانه وتعالى. وكل ما قيل من معاني الكوثر يدخل في هذا المعنى العام، الخير الكثير. إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. المقطوع الذكر وأنت مرفوع ذكرك باقي نسلك. إذ قال من قال من المشركين العاص بن وائل السهمي باترى محمد عندما مات ابنه إبراهيم، فقال الله إن شانئك هو الأبتر، إنا أعطيناك الكوثر. ودخل الجنة صلى الله عليه وآله وسلم وإذا فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نطاق رؤية العين أضيق مما تسمعه الأذن، فالسماع أوسع. فقال ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، لكن أوسع شيء في تركيبة الإنسان الخيال، الخواطر التي تخطر على باله. قال ولا خطر على قلب بشر، فالأمر كما قال ربنا فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا وصف الجنة وما فيها من النعيم وعجائب التكريم يقف ويقول وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اقرأوا إن شئتم قوله تعالى
فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون فلا تعلم نفس لا من الإنس ولا من الجن ولا من الملائكة فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين ما أعجب الجنة وما فيها اللهم اجعلنا من أهليها ورأى وشاهد صلى الله عليه وسلم ما شاهد وقد سلم عليه رضوان خازن الجنة عليه السلام كما أنه شاهد النار وما فيها من العذاب الذي لا يطاق ولما أشار سيدنا جبريل على خازن النار وقال له هذا خازن النار قال صلى الله عليه وسلم فابتدأني بالسلام وسلم علي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وكان مشاهدته للمآلات التي يؤول إليها من كذب وفسق واستكبر وأصر على العصيان والكفر أجارنا الله من ناره أجارنا الله من ناره ومن خير أذكارك أيها المؤمن التي تجار بها من النار ذكر اللهم أجرني من النار 7 مرات بعد صلاة المغرب قبل أن تتكلم وتنصرف من مكانك وبعد صلاة الفجر فإن رسول الله أخبر أن من قالها بعد صلاة المغرب فمات من ليلتي أجاره الله من النار ومن قالها بعد صلاة الفجر 7 فمات من يومه أجاره الله من النار وإنما يكون الموت بين يوم أو ليلة فواضب عليها يجرك الله من نار لا طاقة لك بعذابها وما فيها وفي ليلة المعراج اعتلى نبينا فوق سدرة المنتهى إلا أن مرافقه في الرحلة وصديقه سيدنا جبريل وقف هناك ولم يجاوز السدرة ولكن نبينا المصطفى علا فنصب له معراج فوق سدرة المنتهى فلما عرج لاحظ أن سيدنا جبريل تأخر فالملك يا جبريل أفي مثل هذا الموطن يترك الخليل وخليله فقال سيدنا جبريل يا رسول الله وما منا إلا له مقام معلوم أنا لو تقدمت احترقت وأنت إن تقدمت اخترقت فقد أذن لك ودعك ربه فصعد صلى الله عليه وسلم ووقف الأمين جبريل وصعد سيدنا محمد الجليل في تكريم وتبجيل من مولانا الحق الكفيل سبحانه وتعالى فكان ذلك العز الأفخر نستجلي شيئا من معناه الأعظم الأكبر بعد هذا الفاصل إن شاء الله تعالى.

نستجلي بعض ما كان من تكريم الكريم لعبده الكريم سيدنا محمد، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى. أخفاه سبحانه وتعالى وأبهمه على الكل فقال ما أوحى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، وأثنى على ذلك الفؤاد لخير العباد ما كذب الفؤاد ما رأى، ما كذب الفؤاد ما رأى. هذا فؤاد نبيك، هذا فؤاد نبيك أيها المؤمن، طهر فؤادك بمحبة هذا النبي، باتباع هذا النبي، بكثرة الذكر للرحمن، وتأمل رؤيا رآها مشهدا شهده في هذا المقام الأسنى والشان الأعلى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، إذ جاوز السبع الطباق ووصل إلى حضرة الإطلاق، وكان ما كان فجزت كل مقام، فحزت كل فخار غير مشترك، وجزت كل مقام غير مزدحم، وجل مقدار ما وليت من رتبين، وعز إدراك ما أوليت من نعم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقدمتك جميع الأنبياء بها والرسل تقديم مخدوم على خدمي، وأنت تخترق السبع الطباق بهم في موكب كنت فيه صاحب العالم، حتى إذا لم تدع شاوا لمستبق من الدنو ولا مرقا لمستنم، خفضت كل مقام بالإضافة، إذ نديت بالرفع مثل المفرد العلم، وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من حضرة علوية قدسية قد واجهتك تحية وسلام، فسمعت ما لا يستطاع سماعه، وعقلت ما عنه الورى قد نام، وعقلت ما عنه الورى قد نام، ما للعقول تصور لحقيقة ياتيك منها الوحي والإلهام. ودنوت منه دنو حق أمره فينا على أفكارنا الإبهام، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه، ومن سار في دربه كان فيما شهد في ذلك المشهد الأعلى نورا مغيبا في العرش. قال أملك؟ قيل لا. أنبي؟ قيل لا. نور من هذا؟ إلى رجل لم يزل لسانه رطب من ذكر الله، وقلبه معلق بالمساجد، ولم يستسب لوالديه قط. انظرها أيها المؤمن، ثلاث خصال. رجل لم يزل لسانه رطب من ذكر الله، يكثر ذكر الله تعالى، هذا الذي ربما شغل الفرد منا عنه ترهات وبطالات وبعض مسلسلات واشتغال بكلام لا يعنيه وأنواع من تلك المشاغل، فسيبت عليه أن يكون ذاكرا لله. لم يزل لسانه رطب من ذكر الله، واسمع ما وصى به صلى الله عليه وسلم بعد الصحب الكرام، إذ قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام كثرت علي، فمرني بعمل أتشبث به. قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، يزال لسانك رطبا من ذكر الله. قال رجل لم يزل لسانه رطبا من ذكر الله يوم كان في الحياة الدنيا، وقلبه معلق بالمساجد. لا تهجر المساجد ولا تتساهل بترك الجماعة وأنت قادر مستطيع صحيح ميسر الأمر لك، إن من خير الخطى خطى تخطوها إلى بيت ربك، وخطى تسد بها فرج الصفوف في الصلاة، أحب الخطى إلى الله تبارك وتعالى، خذ نصيبك منها، خذ نصيبك من الخطى إلى المساجد، عظم بيوت ربك جل جلاله. والرجل وقال وكان قلبه معلق بالمساجد ولم يستسب لوالديه قط، ما تسبب في سب أبيه ولا أمه. كيف؟ لا يذكر بالسوء أبا أحد ولا أم أحد، هذا معنى لم يستسب، أي لم يطلب أو لم يتسبب في سب أبيه وأمه.
ولما ذكر صلى الله عليه وسلم استسباب الرجل لوالديه وسب الرجل، قالوا يا رسول الله كيف يسب الرجل أبويه؟ فكانوا يستبعدون ذلك بحكم الفطرة، وإن كنا مع اختلال الموازين ربما سمعنا من يجهر على أبيه بالسب أو على أمه، والعياذ بالله تعالى. اختلال موازين الفطرة، اختلال موازين الإنسانية وصالح البشرية، حتى ربما وصل الحد إلى هذا، والعياذ بالله تبارك وتعالى. الأعظم والأشد إن وقع في تكفير أبيه أو أمه، والعياذ بالله تبارك وتعالى، بشيء من الوهم الذي تلقاه في ذهنه أو باله، ولم يستسب. قالوا كيف يسب الرجل يا رسول الله أبويه؟ قال يسب أبو الرجل فيسب أباه، ويسب أبو أم الرجل فيسب أمه، يعني كان سببا في سب أبيه وأمه، لأنه اعتدى على أبي الآخر وسوى على أم الآخر، فلما سب أبا الآخر وأم الآخر سب الآخر وأباه وأمه، فكان هو السبب في ذلك. أي ضبط كلامه وضبط لسانه، فلم يستسب لوالديه قط، ما كان سببا في أن يسب أحد أباه، ولا أن يسب أحد أمه، لأنه لم يسب أبا أحد ولا أم أحد. كذلك من حفظ لسانه حفظ عرضه، ولم يستسب الولي قط، رأى نورا مغيبا في العرش. أهذا ملك؟ قيل لا. أنبي؟ قيل لا. من رجل من أمتك؟ كان لسان رطب بذكر الله أيام كان في الدنيا، معلق بربه، يذكر ربه، يكثر ذكر ربه سبحانه وتعالى. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، وقلبه معلق بالمساجد، ولم يستسب لوالديه قط. هذا شان هذا الرجل. فاحرص على هذه الأوصاف أيها المؤمن، اضبط لسانك وطهر جنانك وأصل إحشانك، يفدك الله سبحانه وتعالى ويفض عليك إحسانه وامتنانه تعالى في علاه. ودنا الحبيب صلى الله عليه وسلم وصعد في بشريته بجسده بثيابه بنعليه الكريمتين إلى مستوى يقول فيه صلى الله عليه وسلم: ظهرت لمستوى سمعت فيه صريف الأقلام تكتب في اللوح المحفوظ. وإلى العرش، كان ذلك الدنو من عرش الرحمن ووحي الله إلى سيد الأكوان، وخر الحبيب ساجدا لله يثني على الله ويدعو الله ويسأل الله صلوات ربي وسلامه عليه في شان ما عرفه أحد ولا أحاط به أحد غير الله سبحانه وتعالى، خصوصية من الله الواحد الأحد لعبد محمد أحمد. يا رب صل عليه. تخصيص، أتعرف من يخصص؟ الله الذي يختص برحمته من يشاء، خصص هذا العبد السيد السند الكريم محمد بن عبد الله تخصيصا عظيما بأشرف التعظيم، فهو صاحب التقديم على الخليل والقليم وعلى أهل المقام العظيم. فسبحان العظيم الذي عظم محمدا واختصه بتمييزه عن جميع الخلائق وعن جميع الكائنات. صلي يا ربي على هذا المصطفى، وزدنا له محبة، وزدنا منه قربة، وارفع لنا به الرتبة يا أرحم الراحمين. ورفع رأسه من السجود وحيى ربه الملك المعبود، وقال: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. وجاءه الجواب من رب الأرباب: والسلام من الله السلام الملك العلام، وخطب
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. سبحان من سلم على عبده المصطفى. وهل يحتاج بعد هذا إلى سلامي أو سلامك أو صلاتي أو صلاتك؟ والله صلى عليه وسلم عليه، لكنه الشرف لنا والفخر لنا أن نصلي على هذا النبي، نسلم على هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسليما. قال له الرحمن: والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وقال سيدنا محمد: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قالوا: مما أودع الله قلبه من الرحمة العظيمة أراد أن يذكر في هذا المقام الأسنى الذي خصص به وميز به الأرفع الأعلى الأجل الأجلى، أن يذكر جميع أهل الصلاح ممن دخل في الدائرة الصالحين. فقال: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وضجت ملائكة السماوات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على المصطفى. اللهم ثبتنا على طريقه على الصدق والوفاء، واحشرنا في زمرته يا من هو حسبنا وكفى، يا عالم السر وأخفى. وأصلح شؤون أمته وارزقهم إدراك هذه الرفعة بالاتصال به، سر بنا على دربه. والحمد لله رب العالمين.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج نفائس السيرة مع الشيخ الحبيب عمر بن حفيظ. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، والآن مع اسم الحق. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الله جل جلاله هو الموجود باليقين الثابت، والله سبحانه وتعالى هو الحق ومنه الحق وإليه يرجع كل حق. وصفات الله عز وجل حق، والعدل حق، والصدق حق. الحق هو الأمر الثابت الذي تعتدل به موازين حركة الحياة. ومعنى ثبوت الحق أنه ينافي الكذب والنفاق والبهتان والظلم والطغيان وكل ما يحدث به الخلل في المنظومة الكونية، لأن الحق يدخل في مقومات القيم الفاضلة. فالعدل من الحق، والصدق من الحق، والأمانة من الحق، والفطانة من الحق، والاعتصام بالحق يعطي عقيدة الصدق وأخلاق التفاؤل الاجتماعي. الله سبحانه وتعالى هدانا إلى الحق، ونسأل الله أن نتبع الحق لوجه الحق وحده. اللهم لك الحمد، أنت رب السماوات والأرض وما فيهن، ولك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن. أنت الحق، وقولك الحق، ووعدك حق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والساعة حق. اللهم لك أسلمنا، وبك آمنا، وعليك توكلنا، وإليك أنبنا، وبك خاصمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا. أنت إلهنا لا إله إلا أنت، فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله الحق، له الأسماء الحسنى لندعوه بها.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: الحق.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من المسلسل الدرامي زمن الصحابة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: سلمان الفارسي جاء إلى الإسلام من بلاد فارس، وكان اسمه رزبة.
1: رزبة،
2: أمرك يا والدي؟
1: يا بني، عليك الذهاب للقرية لتتفقد الأحوال هناك وتأتيني بالخبر.
2: أمرك يا والدي.
0: خرج سلمان متجها للضيعة، وأثناء سيره مر بكنيسة للنصارى فسمعهم يصلون، فدخل عليهم ليرى ما يصنعون، فأعجبه ما رأى من صلاتهم، وقال لنفسه:
2: ما هذا؟ وماذا يصنعون؟ إنهم يتعبدون، وهل هذا خير من ديننا الذي نحن عليه؟ لن أبرحهم حتى تغيب الشمس، ولن أذهب إلى قرية أبي، ولا أرجع إليه حتى أعلم خبر هذا الدين. قل لي يا أخي، هل كنتم تتعبدون؟
3: نعم، كنا نصلي.
2: لمن تصلون؟
3: كنا نصلي للرب.
2: وما هي ديانتكم يا أخي؟
3: النصرانية.
2: النصرانية؟ وما هو أصل دينكم؟
3: من الشام.
2: النصرانية، الشام، والدي، الشام. نعم، الشام. سوف أتجه إلى الشام لأبحث عن الحقيقة. النصرانية لعلها عبادة أفضل من عبادة النار.

0: يا أخي، أريدك أن تدلني على أكبر عالم بالنصرانية، فأنا غريب حضرت من بلاد فارس ولا أعلم شيئا هنا.
1: غريب من بلاد فارس؟ إذن فلتدخل إلى منزلي لتستريح من تعب السفر وتأكل بعض الطعام أولا، ثم أدلك على أكبر أسقف هنا.
0: لا لا لا يا أخي، أرجوك أرجوك أن تدلني، فأنا أشتاق لمعرفة بعض الأمور.
1: إذن هيا بنا، سأوصلك إلى أسقف الكنيسة. فأتاه وأخبره خبره، فأقام معه يخدم ويصلي ويتعلم. وكان هذا الأسقف رجل سوء في دينه.
2: نعم، إذ كان يجمع الصدقات من الناس ليوزعها، ثم يكتنزها لنفسه حتى مات، وجاءوا بآخر فجعلوه مكانه.

0: أحمد الرب بأن أهل البلدة قد أتوا بهذا الأسقف، فما رأيت رجلا على هذا الدين خيرا منه ولا أعظم منه رغبة في الآخرة وزهدا في الدنيا ودأبا على العبادة.
1: وظل سلمان يصلي ويتعلم ويخدم الأسقف حتى حضر الأسقف فراش الموت فسأله سلمان:
0: بما تأمرني وإلى من توصي بي؟
2: أي بني، ما

0: أتاه وأخبره خبره، وظل سلمان يصلي ويتعلم ويخدم الأسقف حتى حضر فراش الموت.
1: فأمره الأسقف قبل وفاته أن يلحق برجل في عمورية في بلاد الروم، فرحل إليه وأقام معه واصطنع لمعاشه بقرات وغنمات، ثم حضرته الوفاة هو أيضا.
2: إلى من توصي بي
3: يا بني؟

0: أهاجر إلى أرض ذات نخل بين جبلين، فإن استطعت أن تخلص إليه فافعل، وإن له آيات لا تخفى، فهو لا يأكل الصدقة ويقبل الهدية، وإن بين كتفيه خاتم النبوة، إذا رأيته عرفته.
1: يا أخي يا أخي، إلى أين تتجهون يا أخي؟
2: إلى جزيرة العرب.
1: أعطيكم بقراتي هذه وغنمي على أن تحملوني معكم إلى أرضكم.
2: نعم نعم، هيا بنا.
3: حينها اصطحبوه معهم حتى قدموا به وادي القرى، وهناك ظلموه وباعوه إلى رجل من اليهود، وبصر بنخل كثير، فطمع أن تكون هذه البلدة التي وصفت له، ولكنها لم تكن هي.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم مسلسل الدرامي من المسلسل زمن الصحابة، زمن الصحابة، زمن الصحابة. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مكملين مع بعض رحلتنا في نور قصة حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، اللي كل معلومة وكل موقف وكل فعل فيها بينور حتة في حياتنا. كل ما تمشي ورا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الضلمة في حياتك تقل وانت في طريق ربنا سبحانه وتعالى. ويوصل صلى الله عليه وآله وسلم ليوم عرفة في حجته الوحيدة، وكان يوم جمعة، ويخطب صلى الله عليه وآله وسلم خطبة عرفة، وهي من أعظم الخطب وأقصرها وأوضحها وأكثرها ترتيبا لذهن البني آدم. وكأنه صلى الله عليه وسلم بيحط لنا 6-7 مواضيع كده عيش بيهم في نور ربنا اللي علمه لك النبي عليه الصلاة والسلام. فيقول صلى الله عليه وسلم بعد أن يحمد الله ويثني عليه، ثم قال: أيها الناس، اسمعوا قولي، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. يمكن ما نتقابلش تاني. صلى الله عليه وسلم 100,000 واحد قدامه وكل شوية حد بيبلغ. دي كانت زمان مشهورة قوي، لما الأعداد تبقى كبيرة ما فيش ميكروفون، لأي مبلغين كده كل شوية: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. الدم هي الحقوق البدنية، والعرض الحقوق النفسية، والمال الحقوق المقتنيات. فبيقول لهم دماءكم وأموالكم وأعراضكم لها كرامة، حرام زي حرمة الكعبة، زي حرمة الحرم، زي حرمة مكة، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا هذا. وإنكم ستلقون ربكم، أهم حقيقة أنت محتاج تعرفها، فيسألكم عن أعمالكم وقد بلغت، فمن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها. لو أنتوا بتسمعوا مني حاجة بلاش يبقى في وسطنا حرامية ولا ناس بتاكل أموال الخلق ولا حقوقهم، خلي عندك أمانة ولا تفشي الأسرار. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإن كل ربا، ده كان تجارة قائم عليها الاقتصاد، الربا، ويعني مص دماء الناس واستغلال احتياجهم. قال: إن كل ربا موضوع، ولكن لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، قضى الله ألا ربا، وإن ربا عباس بن عبد المطلب موضوع كله. وكأنه بيقول وأول ربا موضعه ربا العباس بن عبد المطلب. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الشيطان قد يئس أن يعبد بأرضكم هذه أبدا، ولكنه رضي أن يطاع فيما سوى ذلك مما تحقرون من أعمالكم فاحذروا. الشيطان عارف أن محدش هيسجد له، فاشتغل على إيه مستهدف الأول؟ الصغائر الكتير اللي بتضلم القلب وتقل ميزان

0: واتنا، لكن الكلام اللي جاي جزء منه كبير بيتكلم عن الزوجات، لكن أصلا وصية النبي للرجال بالنساء جميع النساء، قال استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم. عوان يعني أسيرات. أنت الست هي اللي بتاخد قرار الجواز، لو ما وافقتش بتتجوزش، بس لو وافقت بتبقى العصمة في إيد الراجل. فقال له خد بالك أنت كده، هي في الأول كان ليها القوة، وبعد ما وافقت عليك اديتك قوة عليها. قال فإنهن عوان عندكم لا يملكن لأنفسهن شيئا وإنكم أخذتموهن بأمانة الله. كلمة الجواز دي أمانة قدام ربنا. واستحللتم فروجهن بكلمات الله فاعقلوا أيها الناس قولي فإني قد بلغت. وقد تركت فيكم كلمة غالية، وقد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنة نبيه. كتاب ربنا ما تفهموش إلا بالسنة أصلا، واللي بيبعد السنة عن الكتاب هيفقد معاني الكتاب، مش عارف يفسر الكتاب إلا بفعل النبي وكلام النبي عليه الصلاة والسلام. أيها الناس اسمعوا قولي واعقلوه، تعلمون أن كل مسلم أخ للمسلم وأن المسلمين إخوة، فلا يحل لامرئ من أخيه إلا ما أعطاه من طيب نفس، فلا تظلمن أنفسكم اللهم بلغت. فقال الناس اللهم نعم، فقال رسول الله اللهم فاشهد. وكان سيدنا النبي يقول كده فليبلغ السامع مني الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع. ممكن تبلغ الكلام ده لحد يستفيد منه أكتر منك وانت اللي سمعته من المتكلم. كانت خطبة عظيمة والناس افتكرت كل كلمة منها وسجلوها ودونوها وعاشوا بيها بعد انتقال النبي عليه الصلاة والسلام. لو جينا كده نتأمل في مفردات خطبة الوداع اللي هي من آخر الخطب اللي النبي خطبها، ممكن أقولك إن هي فيها ست مواضيع رئيسية. الست مواضيع رئيسية دول أربعة بني أدمين واثنين بينك وبين ربنا، طبعا كله ربنا، بس أربعة بينك وبين الخلق واثنين بينك وبين ربنا. افهم بس أولويات ديننا اللي النبي بيختم حياته دلوقتي، لأن النبي هينتقل للرفيق الأعلى بعد حجة الوداع ب83 يوم. فشوف النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إيه. أول حاجة الإنسان أعظم حرمة وكرامة من الكعبة. اثنين الربا من أكبر كوارث ديننا، والربا هو استغلال احتياج الناس فسلفهم بالربا. ثلاثة الشيطان عايزك تقع في الصغائر لأن هو يئس أنك أنت تعبده، دي ممكن تبقى بينك وبين ربنا. فكده اثنين بني أدمين وواحد بينك وبين ربنا. أربعة النساء وصية الرجال، بني أدمين عايز تروح لربنا ربنا راضي عنك، خد بالك من مراتك من أمك من أختك من بنتك، استوصوا بالنساء خيرا وإن كانت الوصية الأصل بها هنا بالزوج. خمسة اعتصموا بالكتاب والسنة بينك وبين ربنا. ستة الأخوة والرحمة ما بين الإخوات وبعض، الإخوات الإخوات من أب وأم والإخوات في الإنسانية وفي الدين. ده يفهمك اللي عايز يروح لربنا ناجي يوم القيامة بابك الأعظم بعد معرفتك لربنا وحبك لسيدنا رسول الله الخلق، الكرام الخلق، ما تروحش في رقبتك حق لحد، هياخد حسناتك الكبيرة، هياخد أركان الإسلام منك، هياخد من الحج بتاعك ومن صلاتك اللي انت رايح لربنا وانت ماشي على سطر وسايب سطر فيهم بتقول يا رب نجينا، هياخد منك اللي انت سرقته ولا شتمته ولا ضربته. فتعالى نعيش في الدنيا نحمي الناس من شرنا، والأجمل زي ما النبي كان عايش، كان نور وهداية ونفع للخلق. دي خلاصة خطبة حجة الوداع. والحمد لله رب العالمين.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حتى يصبح فمات من يومه دخل الجنة. رواه البخاري والنسائي والترمذي.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج محمد رسول الله والذين معه، مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. نتابع مع قصتنا مع أحد الأخيار في الجاهلية وأحد الأخيار في الإسلام، إنه الصحابي زيد الخيلي كما كان يدعوه الناس في الجاهلية، وزيد الخير كما دعاه الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم بعد إسلامه. القصة الأولى حدثت في الجاهلية وقد سمعناها معا في الحلقة السابقة، أما قصته في الإسلام فتذكرها كتب السير فتقول: لما بلغت أخبار النبي صلى الله عليه وسلم سمع زيد الخيل ما كان يدور من قبل رسول الله وما يحصل معه، ووقف على شيء مما يدعو إليه، أعد راحلته ودعا السادة الكبراء من قومه إلى زيارة يثرب ولقاء النبي عليه الصلاة والسلام. فركب معه وفد كبير، فلما بلغوا المدينة توجهوا إلى المسجد النبوي الشريف وأناخوا ركائبهم ببابه. وكان حينها النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب المسلمين من فوق المنبر، فراعهم كلامه وأدهشهم تعلق المسلمين به وإنصاتهم له وتأثرهم بما يقول. ولما أبصرهم الرسول عليه الصلاة والسلام قال يخاطب المسلمين: إني خير لكم من العزى ومن كل ما تعبدون، إني خير لكم من الجمل الأسود الذي تعبدونه من دون الله. فأدهشهم كلامه وكان له الأثر الكبير في قلوبهم. وما إن انتهى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من خطبته حتى وقف زيد الخيل بين جموع المسلمين وقال: يا محمد، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فأقبل عليه الرسول الكريم وقال له: من أنت؟ قال: زيد الخيل بن مهلهل. فقال له الرسول صلوات الله عليه: بل أنت زيد الخير لا زيد الخيل. الحمد لله الذي جاء بك من سهلك وجبلك ورقق قلبك للإسلام. فعرف بعد ذلك بزيد الخير، ثم مضى به الرسول عليه الصلاة والسلام إلى منزله ومعه جمع من الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم. فلما بلغوا البيت طرح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لزيد متكئا كي يتكئ عليه، فعظم عليه أن يتكئ في حضرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ورد المتكئ، وما زال يعيده الرسول له وهو يرده ثلاثا. ولما استقر بهم المجلس قال الرسول لزيد الخير: يا زيد، ما وصف لي رجل قط ثم رأيته إلا كان دون ما وصف به إلا أنت. ثم قال له: يا زيد، إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله. قال: وما هما يا رسول الله؟ قال: الأنات والحلم. فقال: الحمد لله الذي جعلني على ما يحب الله ورسوله. ثم التفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أعطني يا رسول الله 300 فارس وأنا كفيل لك بأن أغير بهم على بلاد الروم وأنال منهم. فأكبر الرسول الكريم همته وقال له: لله درك يا زيد، أي رجل أنت؟ ثم أسلم مع زيد جميع من صحبه من قومه. ولما هم زيد بالرجوع إلى قومه هو ومن معه إلى ديارهم في نجد، ودعه النبي صلوات الله وسلامه عليه وقال: أي رجل هذا؟ كم سيكون له من الشأن لو سليم من وباء المدينة؟ كانت المدينة حينها موبوءة بالحمى، والكثير أصيب بالحمى ومات، فما أن برحها زيد الخير حتى أصابته الحمى. فقال لمن معه: جنبوني بلاد قيس، فقد كانت بيننا حماسات من حماقات الجاهلية
ولا والله لا أقاتل مسلما حتى ألقى الله عز وجل. تابع زيد الخير سيره نحو ديار أهله في نجد، على الرغم من أن وطأة الحمى كانت تشتد عليه ساعة بعد أخرى، فقد كان يتمنى أن يلقى قومه وأن يكتب الله تعالى لهم الإسلام على يده، وطفق يسابق المنية والمنية تسابقه، لكنها ما لبثت أن سبقته فلفظ أنفاسه الأخيرة قبل أن يصل إلى قومه رضي الله عنه وأرضاه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. إلى الملتقى في حلقة جديدة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج محمد رسول الله والذين معه مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: هذا خلق الله، برنامج نعرض فيه بعضا من آيات قدرة الله سبحانه وتعالى في الخلق، لنرى أن كل شيء في الوجود مخلوق لغاية مقدرة بميزان الحكمة. هذا خلق الله، برنامج من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطاء، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد النبي الأمين سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حدثناكم في الحلقة السابقة عن شجرة الأراك وهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم في السواك، وفي هذه الحلقة نعيش مع بعض الجوانب العلمية للسواك، لنرى كيف أن الإسلام سبق العلم الحديث في استخدام نعم الله في صالح الإنسان في الدنيا والآخرة. فقد قال ابن قيم الجوزية في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد عن الطب النبوي: وفي السواك عدة منافع، فهو يطيب الفم ويشد اللثة ويقطع البلغم ويجلو البصر ويذهب بالحفر ويصح المعدة ويصفي الصوت ويعين على هضم الطعام وينشط للقراءة والذكر والصلاة ويطرد النوم ويرضي الرب ويعجب الملائكة ويكثر الحسنات. وقال الباحث رودات الألماني: قرأت عن المسواك الذي يستعمله العرب كفرشاة أسنان في كتاب لرحالة زار بلاد العرب، وعرض الكتاب الأمر بأسلوب ساخر لاذع اتخذه دليلا على تأخر هؤلاء الناس الذين ينظفون أسنانهم بقطعة من الخشب في القرن العشرين. ولكني أخذت المسألة من وجهة نظر أخرى وفكرت: لماذا لا يكون وراء هذه القطعة من الخشب وجهة نظر أخرى؟ ودعني أسميها فرشة الأسنان العربية حقيقة علمية. وتمنيت لو استطعت إجراء التجارب عليها، وذلك ضمن تجارب الأخرى التي أجريها على غيرها. ثم حانت الفرصة حينما سافر زميل لي من العاملين في حقل الجراثيم، هو الدكتور هورن، في بعثة علمية إلى السودان، وعاد ومعه مجموعة منها. وفورا بدأت في إجراء أبحاثي عليها، سحقتها وبللتها ووضعت المسحوق المبلل على مزارع الجراثيم، فظهرت على المزارع آثار كتلك التي يقوم بها البنسلين. ويقول الأستاذ الدكتور محمد سعيد الجريدلي، رئيس مجلس قسم النسج المرضية للفم بجامعة القاهرة: إن السواك يفوق من الناحية الكيماوية والميكانيكية الفرشاة ومعجون الأسنان بمرات عديدة، حيث أنه بمفرده يقوم مقامهما معا. ويقول أيضا: أنا مقتنع بتفوق السواك على جميع وسائل تنظيف الفم. ولقد أجريت العديد من البحوث والتجارب التحليلية على السواك، ووجد أنه يحتوي على أملاح معدنية، منها أملاح الكبريت والكلور والصوديوم والكالسيوم والحديد والسيليكا، ويحتوي مواد زيتية عطرية ومواد حمضية والنشا وبعض السكريات البسيطة وحمض التنيك ومادة السنجرين ومضادات للحيوية. أما التركيب الميكانيكي للسواك وأهميته الطبية وكيفية عمل فرشاة الأراك واستعمالها، فهذا حديث حلقتنا القادمة بإذن الله. فإلى اللقاء في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هذا خلق الله، برنامج نعرض فيه بعضا من آيات قدرة الله سبحانه وتعالى في الخلق، لنرى أن كل شيء في الوجود مخلوق لغاية مقدرة بميزان الحكمة. هذا خلق الله، برنامج من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج هذا خلق الله. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي.

النجم القطبي بوصلة السماء. من رحمة الله تعالى بنا أنه سخر كل شيء لخدمتنا، فسخر الأنهار والبحار والنباتات والحيوانات، حتى النجوم سخرها لنا كوسيلة للتوجه ومعرفة الاتجاهات. ومن الأشياء التي سخرها الله لنا النجم القطبي. لقد سخر الله لهذا النجم مسارا محددا يتوافق مع حركة دوران الأرض. إن النجم يقع على محور دوران الأرض، وبالتالي لا نراه يدور حول الأرض مثل بقية النجوم، بل نراه ثابتا، مع العلم أنه يتحرك مثله مثل بقية النجوم. وقد اختار الله له المسافة الصحيحة عن الأرض ليرى بوضوح في الليل، واختار له حجما مناسبا وقوة إشعاع مناسبة، ولولا ذلك لم يتمكن البشر من رؤيته والاهتداء به لآلاف السنين. كل هذه الصفات جعلت من هذا النجم بوصلة في السماء يهتدي بها البشر ويعرفون الاتجاهات، وبخاصة أثناء السفر في البحر. وحتى يومنا هذا يستخدم علماء الفلك هذا النجم لتحديد مواقع النجوم الأخرى، ويستخدمه الطيارون ورواد الفضاء أيضا.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج حكاية الناس مع الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من حكاية الناس. حكايتنا هذه تتحدث عن العم مؤنس. العم مؤنس شيخ كبير في السبعين من عمره، والمثل الذي يقول لكل مسمى من اسمه نصيب ينطبق على العم مؤنس، صاحب الأنس والرفق والذوق الرفيع. لا أحد في الحي يجهل من هو العم مؤنس، الكبار والصغار والنساء والرجال يعرفونه ويوقرونه ويحبونه. تتساءلون لماذا؟ ستعرفون الجواب من خلال اللقطات التالية. اللقطة الأولى: ينزل العم مؤنس من بيته فيجد بعض أبناء الجيران يلعبون، يسلم عليهم فيترك الأولاد لعبهم ويركضون تجاهه، فيصافحهم مرحبا ومهللا وهو يمسح على رؤوسهم، ثم يمد يده إلى جيبه فيخرج منها سكاكر لذيذة ويوزعها عليهم فيأخذونها فرحين، ثم يعودون إلى لعبهم. جميع أولاد الحي يحبونه لأنه يحتفل بهم ويقدرهم ويحترمهم. سأل رامي أحد أبناء الجيران أباه مرة قائلا: لماذا لا تفعل مثل العم مؤنس يا أبي؟ لماذا لا تسلم على الصبيان وتطعمهم الملبس والشوكولا والسكاكر؟ احمر وجه الأب خجلا ولم يدري بما يجيب. تابع رامي: عندما أكبر سوف أفعل مثل ما يفعل العم مؤنس تماما. قال أحد الجيران مرة للعم مؤنس: ألا ترى يا عم مؤنس أن مصافحتك للصغار ومداعبتك لهم تقلل من هيبتك في عيونهم؟ ابتسم العم مؤنس وقال بلطفه المعهود: كان النبي صلى الله عليه وسلم يداعب الصغار ويسلم عليهم ويمسح على رؤوسهم، ولم يفسد ذلك هيبته في نفوسهم، ولنا في رسول الله أسوة حسنة. اللقطة الثانية: طرقت الجارة أملؤي باب بيت العم مؤنس في الساعة 10 ليلا. استغربت السيدة جميلة زوجة العم مؤنس هذه الزيارة في هذا الوقت المتأخر من الليل. دخلت أم لؤي وهي تكفكف دموعها وتقول: زوجي حلف علي يمينا بالطلاق، أرجوك يا عم مؤنس ابحث لي عن حل، فأنا امرأة وحيدة وليس لي عائلة ألتجئ إليها. لبس العم مؤنس ثيابه على عجل وذهب لزيارة أبي لؤي ليحل المشكلة. بعد ساعة عاد ومعه أبو لؤي، شرب الجميع القهوة، واصطحب أبو لؤي زوجته إلى بيته وهو يلعن الشيطان ويلعن وساوس الشيطان. لا أحد يطرق باب بيت العم مؤنس يريد منه قضاء حاجة أو وساطة إلا ويهرع العم مؤنس إلى تلبيته ولو كان متعبا. عندما تلومه زوجتها على ذلك يقول لها: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة. اللقطة الثالثة: دخل العم مؤنس إلى المطبخ وبدأ يجلي الأطباق بعد طعام الغداء، فزوجته متعبة بعد أن أمضت نهارها في تنظيف المنزل وتهيئة الطعام. في كثير من الأحيان يعين العم مؤنس زوجته في بعض أمور المنزل: ترتيب الغرف، جلي الصحون، تهيئة المائدة، تنظيف الحديقة. وعندما يعاتبه بعض معارفه على ما يفعل ويقولون له: هذه أعمال النساء وعيب على الرجال أن يشاركوا فيها، يجيبهم وابتسامته الجميلة على ثغره: هذا كلام الناس، ولكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك، فقد كان صلى الله عليه وسلم يخصف نعله ويرقع ثوبه ويمشي في مهنة أهله، وأنا أحب أن أقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يهمني كلام الناس. اللقطة الرابعة: زار العم مؤنس بيت ابنه محمد وجلس يطعم حفيديه رائد وغسان. يفرح رائد وغسان عندما يزورهم جدهم ويبادلان حبه حبا وفرحه فرحا. يحب العم مؤنس أحفاده كثيرا، يلاعبهم ويقبلهم ويضمهم ويشمهم ويقص عليهم القصص الجميلة ويخترع لهم الألعاب المسلية.
وكثيرا ما يجعل نفسه مطية لهم فيركبهم على ظهره ثم يدور بهم في أرجاء المنزل وهو يقلد صوت الخروف والأولاد يضحكون مبتهجين. وعندما يسمع ضحكاتهم ترن في أرجاء المنزل يردد بفرح: الله ما أجمل هذه الضحكات يا أولاد. رآه مرة جاره أبو فتح وهو يلاعب أحفاده فاستغرب وقال: أنت يا عم مؤنس في هذا العمر وفي هذا القدر تلاعب الصغار؟ أجابه: ولم لا يا أبا فتح؟ قال أبو فتح: عفوا يا عم مؤنس، فالكبير كبير بوقاره واحترام الصغار له. ابتسم عم مؤنس وقال: بل عفوا يا أبا فتح، فالكبير كبير بتصابيه للصغار ومحبته لهم، هكذا علمنا حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو فتح: كيف ومتى علمنا ذلك؟ قال العم مؤنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم يلاعب حفيديه الحسن والحسين ويقبلهما ويضمهما وكان يفصح عن حبه لهما أمام صحابته فيقول: إني أحب حسينا، إني أحب حسنا، أحب الله من أحبهما. وكان يجعل من ظهره الشريف راحلة لهما ويقول ضاحكا: نعم الجمل جملكما ونعم الحملان أنتما. خرج أبو فتح من عند أبي مؤنس وهو يحمل هدي النبي صلى الله عليه وسلم هدية ثمينة إلى أحفاده. جاء في الحديث الشريف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الحسن بن علي مرة وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالسا، فقال الأقرع: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. فقال له صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. إخوتي وأخواتي، انتهت حكايتنا لهذا اليوم. أستودعكم الله تعالى على أمل اللقاء بكم مع حكاية أخرى من حكايا الناس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج حكاية الناس مع الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميت الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، نبقى الآن وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة مع الأستاذ حمد الدريهم.
1: في ظلال السيرة. آه لو تدري كم أحبك. غريب تحمله الراحلة والشوق إلى أخيه الذي خطف من مرابع قومه. غريب اسمه جبلة بن حارثة، تصله بعد بحث طويل أخبار أن أخاه زيدا حي يرزق، وأنه يعيش في مكة، قد اشتراه رجل اسمه محمد بن عبد الله. اهتزت قلوب أسرة جبلة وحرضت جبلة على إدراك أخيه، فانطلق ملهوفا تسرع به راحلته عبر الصحارى، وكأنها أكثر شوقا إليه. وعندما لاحت جبال مكة تنفس جبلة الذكريات، وطافت بمخيلته أيام الصبا مع أخيه وهما يلعبان. تخيل فرحته وفرحة أهله وهو يردفه خلفه عائدين إلى ديارهما. سارت الراحلة الهوينا، ودقات قلب جبلة تكاد ترددها الجبال. سأل وسأل، لكنه صدم بصلف قريش وقسوتها على ابنها الأمين صلى الله عليه وسلم، وظن أن هذا أجمل الأوقات لاسترداد أخيه. كأن فرح جبلة يهتف: افرح يا زيد، ها أنا قادم لإنقاذك وإراحتك من أبي لهب وأبي جهل. ولكن أين أنت؟ توقفت الراحلة، ها هو محمد صلى الله عليه وسلم، فأين زيد؟ اقترب جبلة فحيا نبي الله، ثم ناشد أخلاقه ومروءته وكرمه وقال: ابعث معي أخي زيدا. نظر عليه السلام إلى شوق الرجل لأخيه، ونظر إلى حبيبه المتربع في قلبه، فآثر إسعاد الناس على إسعاد نفسه، وتهدج الصوت بالكلمات وهو يستعد لفراق أحب أبنائه إليه، وقال: هو ذاك، فإن انطلق معك لم أمنعه. لم تسع الدنيا فرح جبله، فتوجه إلى أخيه يبشره. تعانق الأخوان، وطلب جبلة من زيد الاستعداد للرحيل، فتأمله زيد ولم يجبه، بل نظر إلى حبيب قلبه وقرة عينه الذي لم يضربه يوما ولم يعنفه. نظر إلى أكثر الناس تبسما في وجهه، نظر إلى من منحه اسمه ودلاله وعرفه بربه عز وجل وعلمه حبه وتوحيده، فغاب كل البشر وتلاشت كل المرابع، واشتاق إليه وهو بين عينيه، ثم باح بعبارات الشوق الذي لا يطيق الفراق: لا والله يا رسول الله، لا أختار عليك أحدا أبدا. ترى كم هي الدموع التي ذرفتها تلك الكلمات، وكم هي الدموع التي ذرفتها. تحير جبلة من هذا الحب

حب الذي لم يعرفه من قبل ثم أسلم فيما بعد. ولما تذوق حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم أدرك حينها أي قلب كان بين جوانح زيد، فقال: رأيت رأي أخي أفضل من رأيي. وارتحل جبلة بغير القلب الذي حل به، تاركا مكة عالما من المشاعر والدموع والدماء والفرح الخائف. ففي أحد البيوت الحزينة تزف الشابة أم سلمة إلى أخي النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع، عبد الله بن عبد الأسد، كأني بدموع فرحها تمتزج بدموع الشوق لأمها، وكأني بعمار ينظر إليها فيخالط فرحه حزنه

0: في ظلال السيرة.
1: أيها الإخوة المستمعون، كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة مع الأستاذ حمد الدريهم.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لك اللهم صلاة وسلام على نبينا محمد. ورد أن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا التقى بعضهم ببعض قالوا اجلس بنا نؤمن ساعة، أي نجدد إيماننا، كما في حديث أبي مدينة رضي الله عنه. ثم قرأ بعضهم على بعض سورة والعصر ثم انصرفوا. إنها موعظة مختصرة، فهي من أقل سور القرآن الكريم في عدد حروفها وعدد آياتها، لكنها من أعظم هذه السور في وجازتها وبلاغتها. الله تعالى يقسم فيها بالعصر، إشارة إلى أهمية الوقت. فالعصر من معانيه الزمن، والزمن هو الذي به يحاسب الإنسان ويؤجر أو يثاب، يدخل الجنة أو يدخل النار، كما قال سبحانه: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. أيضا القسم بالعصر فيه إشارة إلى المعاصرة، لأن العصر هو الزمن الذي تعيشه أنت وليس مطلق الزمن. فالقسم بالعصر فيه تنبيه إلى أهمية أن يكون المؤمن عارفا بزمانه مقبلا على شانه، كما يقول الإمام أحمد وغيره. فهنا إدراك العصر ومتغيرات العصر وضروراته وحاجاته والانتفاع من خبراته ومعرفته من المطالب السامية العالية الراقية التي تلهمها مثل هذه الإلماحات القرآنية. أيضا القسم بالعصر ربما يكون من معانيه وقت العصر الذي هو آخر النهار، سواء فهمنا أن المقصود بذلك صلاة العصر وهي الصلاة الوسطى، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، أو فهمنا أن المقصود أنه آخر النهار في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر له اليهود والنصارى والمسلمين، وأن اليهود عملوا إلى نصف النهار ثم توقفوا، والنصارى عملوا إلى العصر ثم توقفوا، والمسلمين عملوا من العصر إلى غروب الشمس. فكأن هذا العصر هو عصر الأمة المحمدية. وإذا تواكبنا مع هذا المعنى فيحق لنا أن نسأل: أين دور هذه الأمة في هذا العصر الذي هو بحق عصرها، وبيدها المال والنفط والخير والعدد البشري والموقع الجغرافي، وقبل ذلك كله وبعده عندها الهداية الربانية التي لا توجد عند أمم الأرض كلها، تستطيع أن تقاتل بها وأن تبني بها النهضة والحضارة وتنافس أقوى أمم الأرض. يقسم الله تعالى بالعصر على أن جنس الإنسان في خسار، إن الإنسان لفي خسر، ثم يستثني سبحانه من توفرت فيهم أربع صفات. والغريب أنه سبحانه قال هنا إن الإنسان، يعني المقصود الجنس ليس فرد، لكن جنس الإنسان، إنما اللفظ مفرد. ثم لما استثنى قال سبحانه: إلا الذين آمنوا، فأشار إلى جماعة، وهو دليل على أن الإيمان لا يكون إلا في جو جماعة من الناس، لأن الكثير من التكاليف والمطالب الشرعية لا تتحقق للفرد بذاته حتى يكون مع آخرين، يستطيع أن يتحقق من خلال احتكاكه بهم مدى التزامه وتطبيقه. فذكر الله تعالى أربع صفات. الصفة الأولى الإيمان: إلا الذين آمنوا. الإيمان بأركانه التي ذكرها الله تعالى في كتابه وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث جبريل: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر. وهنا قال الذين آمنوا، ولم يذكر الشيء الذي آمنوا به اتكاء على غيره وإحالة إليه وتعميما لهذا المعنى، والمقصود هنا طبعا تحقق وترسخ في قلوبهم الإيمان، كما قال سبحانه: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. هنا الإيمان ليس إحساسا عابرا ولا خاطر، وإنما هو شعور راسخ وعميق. وسبحان الله، مع العصر الإيمان يقوى ويترسخ. أعني بذلك أن الزمن عامل مهم في تقوية الإيمان، حتى لو لم يضف إليه معلومات جديدة، فالإنسان كلما مضى يوم وهو على إيمان وعلى طاعة كلما قوي إيمانه وترسخ. والعصر أيضا بعلومه وإنجازاته وابتكاراته وكشوفه هو معزز ومقوي لهذا الإيمان، والإعجاز الذي يتحدث عنه العلماء ظاهر جدا وبين.
فهذا الإيمان. ثم قال سبحانه وعملوا الصالحات. والعمل الصالح يشمل العبادات فهي من العمل الصالح، ويشمل الأعمال الدنيوية التي يريد الإنسان فيها وجه الله أو يخدم وينفع فيها عباد الله فهي من العمل الصالح. والعمل الصالح هو من الإيمان أيضا، فلو أنه أطلق الإيمان ولم يذكر العمل الصالح دخل فيه العمل الصالح، ولا يحتاج أن يفرد، بمعنى أنه إذا ذكر الإيمان فالعمل جزء منه. ولذلك يقول الأئمة إن الإيمان قول وعمل واعتقاد، ولا يوجد إيمان مستقر في القلب دون أن يترك أثره وبصماته على واقع الإنسان وعلى عمله وعلى فعله. فهنا ذكر الله تعالى العمل الصالح، والعمل الصالح إن كان عبادة يعرف صلاحه باتباعه لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كان هذا العمل الصالح من مصالح الحياة الدنيا عرف صلاحه بالتجربة والعقل والمدارسة والفهم والاستيعاب وملاحظة ما يترتب عليه. وبعد العمل الصالح ذكر الله تعالى شيئين، قال وتواصوا بالحق، وهذا من الإيمان وهو من العمل الصالح أيضا، لكنه أفرده سبحانه لأن الإنسان بطبعه لا يستقيم دائما وأبدا، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم استقيموا ولن تحصوا. لابد أن يعرض للإنسان، كل ابن آدم خطاء، ومع مرور الليل والنهار والتحولات والظروف والأحوال يتغير الإنسان. وكم من الشباب من تجدهم في مقتبل أعمارهم على حال، فإذا نظرت إليهم بعد 30 وجدتهم على حال أخرى، فإذا نظرتهم بعد 40 وجدتهم قد تغيروا، ربما بعد 50 أفاقوا واستفاقوا وعادوا إلى رشدهم. هناك تحولات تمر بالإنسان، ولذلك الله سبحانه وتعالى أمر بالتواصي بالحق. وحينما يقول سبحانه تواصوا يؤكد على أن المعنى كل أحد منا يوصي كل أحد. إذن التواصي هنا ليس شيئا خاصا لفئة معينة كأنها تحتكر الوصاية وتقوم بتوصية الناس وكأنها هي فوق الخطأ أو فوق الناس، لا، وإنما المجتمع المؤمن أولئك الذين آمنوا كما وصفهم ربهم يوصي بعضهم بعضا، فهم مثل اليدين كما قال بعض السلف تغسل إحداهما الأخرى. تواصوا بالحق. وأيضا هنا التواصي لم يقل الله سبحانه وتعالى تواصوا بالرأي، وإنما تواصوا بالحق، لأن الرأي يخطئ ويصيب، وإنما الشيء الذي يجب أن يكون التواصي به هو الحق، الحق الذي أنزله الله. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم، فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال، إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. إذن الحق هنا هو القرآن، الحق هو الشريعة المحكمة، الحق هو الإسلام، الحق هو الخير، الحق هو الإحسان، الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج، المعاني المقررة، هذا الحق. أما الرأي الذي أراه أنا لا يلزم أن يكون حقا، وهنا لا أوصيك به، لأن ليس من الذوق والأدب أن أوصيك برأيي لأنني أعتقد أنه حق، ولكن لا يمنع أن أقدم لك رأيي، وربما رأيك يكون أفضل وأصوب، أو من مجموع الرأيين يتولد رأي ثالث. المهم أن نفرق بين التواصي بالحق وبين فرض الرأي. وتواصوا بالصبر، لأن كل ما سبق قد يحدث مرة ثم يتوقف، يحتاج الناس إلى أن يستمروا في التواصي بالحق وفي التواصي بالصبر. الصبر على حفظ الوقت، الصبر على الإيمان، الصبر على العمل الصالح، الصبر على التواصي بالحق، الصبر على التواصي بالصبر، كما قال القائل سأصبر حتى يعجز الصبر عن صبري، سأصبر حتى يحكم الله في أمري، سأصبر حتى يعلم الصبر أنني صبرت على شيء أمر من الصبر.

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج مع القرآن الكريم مع الشيخ الدكتور سلمان العودة. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج نساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم. خديجة، عائشة، صفية، سمية، فاطمة، أم سلمة، أسماء خلدها التاريخ وكتبها بسطور من ذهب. فتعالوا نقلب صفحات المجد والشرف وخدمة الإسلام في نساء حول الرسول.
1: أم الفضل زوجة العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنهما. هي لبابة الكبرى ابنة الحارث ابن حزن، وانتساب أبيها إلى مضر وانتساب أمها إلى حمير يدلان على علو النسب. تزوجها العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه، عم النبي صلى الله عليه وسلم، فولدت له الفضل، وبه كانت تكنى، وعبد الله، وعبيد الله، ومعبدا، وقثم، وعبد الرحمن، وأم حبيب. والمشهور عن إسلامها في أكثر الروايات أنها رضي الله عنها أول امرأة أسلمت بعد خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. فهي على هذا ليست من السابقات فقط، بل أول السابقات. اشتد أذى قريش للمسلمين، فاضطر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعرض نفسه ودعوته على وفود القبائل في المواسم لعله يجد لدى بعضها الإيمان والتجاوب والنصرة. وكان وفد الأوس والخزرج من أهل يثرب، من بين تلك الوفود، وقد لقيت دعوته صلى الله عليه وسلم لديهم تجاوبا، وتمت البيعة بينه وبينهم وبحضور عمه العباس، وبدأت الهجرة، هجرة المسلمين إلى المدينة. ثم لحق بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن بيت العباس بقي في مكة، وبقيت أم الفضل في مكة وهي تتطلع شوقا إلى لقاء النبي صلى الله عليه وسلم.
2: نساء حول الرسول.
1: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة قاصدا مكة تعظيما لبيت الله الحرام وزيارة الكعبة، لكن قريش أبت عليه ذلك وصدته هو ومن معه، واستعدت للقتال، وتم صلح الحديبية، وعاد المسلمون إلى المدينة. وفي العام التالي جاء المسلمون إلى مكة زائرين معتمرين، ودخلوها بعد أن خرجت قريش منها، ومكث صلى الله عليه وسلم 3 أيام هناك حسبما اتفق عليه في صلح الحديبية. ورأت أم الفضل رضي الله عنها رسولها ونبيها صلى الله عليه وسلم بعد سنين عديدة من الهجرة، فكحلت عينيها برؤياه الشريفة، وتوجت كل ذلك بزواج أختها ميمونة بنت الحارث من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحين تمت الأيام 3 أصرت قريش على خروج المسلمين من مكة، فاضطر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المغادرة. ولما كان بمكان يدعى سرف قريبا من مكة، بنى بميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها. وهنا آن الأوان لهجرة بيت العباس ومن معهم من مكة إلى المدينة. استيقظت أم الفضل رضي الله عنها ذات يوم على رؤيا، فبادرت من فورها إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستفتيه فيها لأنها تتعلق به. قالت: يا رسول الله، رأيت رؤيا كأن عضوا من أعضائك في بيتي. قالتها فزعة مضطربة، فتبسم صلى الله عليه وسلم في وجهها يطمئنها وقال: خيرا رأيتي، تلد فاطمة غلاما ترضعينه بلبن ابنك قثم. وتحققت الرؤيا وولدت فاطمة رضي الله عنها الحسين رضي الله عنه، فكفلته أم الفضل، وكأن ذلك كان وصية من المصطفى صلى الله عليه وسلم.
2: نساء حول الرسول.
1: بالإضافة إلى ما كانت تتمتع به أم الفضل رضي الله عنها من حسن إسلام وصفاء إيمان وحب كبير لله ورسوله، بالإضافة إلى ذكائها ونباهتها وقوة شخصيتها وحسن مشورتها، فقد كانت رضي الله عنها واعية سامعة، وبحكم قربها بعد الهجرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وملاصقتها لبيت النبوة، فقد حفظت عنه صلى الله عليه وسلم بعض حديثه وفقهت وروت. وقدر لأم الفضل رضي الله عنها أن تعيش طويلا، فقد عاشت إلى زمن خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه، ولقد كانت وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أشق ما مر على نفسها وأشد ما واجهته في حياتها من أحداث. وعاشت في زمن خلافة الصديق وخلافة الفاروق رضي الله عنهما معززة مكرمة، ثم لحقت بالرفيق الأعلى مطمئنة النفس قريرة العين رضي الله عنها وأرضاها، وأكرم نزلها ومثواها.
2: خديجة، عائشة، صفية، سمية، فاطمة، أم سلمة، أسماء خلدها التاريخ وكتبها بسطور من ذهب. نساء حول الرسول.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج نساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتب له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. رواه البخاري ومسلم.

الفكرة والفكرة بذرة غرسناها فنمت وتسامت علوا كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين كلمة طيبة عبر الأثير إنها صوت الحق صوت إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج بيت المسلم، سلسلة تربوية مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي الأكارم، أخواتي الكريمات، أينما كنتم أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن معا في مفتتح حلقة جديدة من برنامجنا بيت المسلم، نتفيأ ظلال بيتنا وأسرتنا مع فضيلة شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم سيدي.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: سيدي، بعد أن انتهينا من أنواع التربية ننتقل اليوم إلى وسائل التربية. كيف نصل إلى المقصود من التربية؟ موضوع أخذ منا، يعني تحدثنا به كثيرا، لكن أريد أن أفرد له الآن ولو دقائق عن التربية بالقدوة. التربية بالقدوة،
2: يعني قبل أن نتابع هذه التفصيلات الرائعة لابد من ذكر حقيقة أصلية، أن الأهداف النبيلة لابد لها من وسائل نبيلة. الأهداف المشروعة تحتاج إلى وسائل مشروعة، الحق يحتاج إلى حق لنقله لا إلى باطل.
1: هذه الوسائل،
2: فكل وسيلة بخلاف الحق مرفوضة
1: ولا توصل إلى حق
2: أبدا.
1: إذن نريد أن نربي أبناءنا نحتاج إلى وسائل صحيحة.
2: نعم.
1: أولها القدوة.
2: نعم، أنا أرى أن القدوة قبل الدعوة. الناس يتعلمون بعيونهم لا بآذانهم، وأبلغ شيء في الدعوة إلى الله أن يرى الإنسان إسلاما يمشي أمامه. كيف أن الكون قرآن صامت، والقرآن كون ناطق، النبي الكريم قرآن يمشي. وما لم يرى الناس اليوم إسلاما يمشي أمامه؟ إنسان إن حدثك فهو صادق، إن عاملك فهو أمين، إن استثيرت شهوته فهو عفيف. هذا الإنسان أبلغ من 1000 محاضرة. هذا الإنسان عاش الإسلام وأقنعك به، والناس يقنعون بما يرونه لا بما يسمعونه.
1: نعم. الكلمة سيدي في الأصل لها مصداقية كبيرة، الأنبياء جاءوا بالكلمة، لماذا اليوم؟
2: لكن حينما استخدمت هذه الكلمة لغير ما أرادها الله ضعفت قيمتها.
1: نعم.
2: فصار الناس بدون شيء أبلغ من الكلمة بالفعل،
1: حتى إنهم يعني بعض الناس كفروا بالكلمة
2: طبعا،
1: لأنهم لم يروا مصداقية.
2: الإنسان قد يكون ذكي وثقافته عالية جدا، بتكلم كلام، يعني مثلا تأتي دولة عظمى تحتل دولة، تفعل الأفاعيل، تقول جئنا من أجل الحرية، فكفر الناس بالحرية
1: لأنهم لم يروا مصداقية في سلوكهم. الله تعالى عبر عن هذا المعنى، سيدي يا أيها الذين أمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا.
2: هو الحقيقة الأنبياء ملك القلوب، والأقوياء ملك الرقاب. الأنبياء فعلوا ما قالوا، والأقوياء لم يفعلوا ما قالوا. الأقوياء يمدحون في حضرتهم، الأنبياء في غيبتهم. الأنبياء أعطوا ولم يأخذوا، الأقوياء أخذوا ولم يعطوا، والناس جميعا تبع لقوي أو نبي. فالبطولة أن نكون من أتباع الأنبياء.
1: أتباع الأنبياء عندهم مصداقية،
2: ملك القلوب، والأقوياء ملك الرقاب. الأقوياء عاش الناس لهم، والأنبياء عاشوا للناس. الأنبياء أعطوا ولم يأخذوا، الأقوياء أخذوا ولم يعطوا. الأنبياء يمدحون في غيبتهم، والأقوياء في حضرتهم، والناس جميعا تبع لقوي أو نبي.
1: نعم. هذا المرأة، هذه المرأة التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم يعني تقول للطفل تعال أعطيك،
2: يعني تعال خذ هذه.
1: نعم.
2: ألا ماذا أردت أن تعطيه؟ قالت ثمرة. قال أما إنك لو لم تفعلي لعدت عليك كذيبة. طفل تعال معه شيء، حتى بعض المحدثين أشار إلى فرسه أن تأتي إليه، أوهمها أنه معه علف، ما في علف، ترك الحديث عنه
3: لأنه كذب على دابته،
2: كذب على دابته سقط. والإنسان لأن يسقط من السماء إلى الأرض فتنحطم أضلاعه أهون من أن يسقط من عين الله.
3: نعم، هي سيدي تعليق يعني تفسيركم للقدوة هي الشخصية التي نتمنى أن نكونها.
2: وكل إنسان بحياته ثلاث شخصيات، شخصية يكونها هو بأفكاره بمبادئه بقيمه بعاداته بتقاليده بطموحاته بأخطائه، شخصية يكونها
3: واقعه،
2: في شخصية يتمنى أن يكونها، في شخصية يكره أن يكونها. فكل بطولة الداعية والمربي والأب والأم والمعلم والمدرس أستاذ الجامعة، ومن الخفير للأمير، هذا الشخصية أن تكون من الشخصيات التي يتمنى الآخر أن يكونها، شخصية أتمنى أن أكونها أو أكونها أو أكره أن أكونها.
3: ويتمنى الناس أن يكون، أن يتمنى الابن أن يكون كالأبي، أو يتمنى الطالب يعني أن يكون كالمعلم.
2: أب في البيت ما خلع ثيابه أمام أولاده مثلا، ما تكلم كلمة غير لائقة به، ما تبع على الشاشة شيء لا يرضي الله. لمن يرى أباه منضبط في كلامه وفي ثيابه وفي في كلامه وفي علاقاته يتعلم منه بلا تعليم. القدوة قبل الدعوة، القدوة وحدها تعلم.
3: وهو يحب والده، إذا سيتمنى أن يكون هذه الشخصية، فسيكون على على ما ينبغي. هذه التربية بالقدوة سيدي، التربية بالقدوة، وبينتم القدوة قبل الدعوة. أيضا هناك التربية بالعادة، يعني أن يعوده.
2: يعني أذكر مرة أنه أب من عادته أن يستيقظ قبل الفجر، يوقظ أهله، يصلون قيام الليل ثم صلاة الفجر، ويجلس دقائق معدودة يتكلم عن بعض الآيات. بيقول لي أحد أولاده: العادة هي التي ألفتها من أبي وأنا صغير استمرت معي حتى نهاية حياتي، إلى وقت متقدم من حياتي. العادة مهمة جدا. أما العادات والتقاليد التي تتناقض مع الشرع، أنا أقول تجاوزا تركل بالأقدام. عادات هيك ألفنا، مين أنت؟ أنت مشرع؟ يقولون هذا عندنا غير جائز، فمن أنتم حتى يكون لكم عنده؟
3: نعم، إذا التعويد والتلقين مهم للأطفال.
2: نعم،
3: أن يعوده على الحق.
2: ممكن أثناء الطعام، يعني يا بني هذا الكلام الذي الساقط لا يليق بإنسان مؤمن، مثلا السباب الفاحش لا يليق بإنسان مؤمن. أثناء الطعام أنا بتمنى يكون لكل أسرة جلسة مشتركة يوميا، قد تكون وجبة الطعام الظهيرة أو المساء أو الصباح،
3: حسب
2: اختر جلسة تناسب وقت دوامك ووقت عملك. لا بد من لقاء مطول، يعني خلي يكون جلسة ساعة بكاملة. أنا حدثني أخ قال لي أنا والدي له منصب رفيع، في وجبة طعام لا يمكن أن يسمح لأحد بالتخلف عنها، واحدة في اليوم. فكل أب إذا كان جمع أولاده وبناته وزوجته بجلسة صافي حديث ودي، نصائح لطيفة، تعليقات رائعة، ماذا سمعت في الأخبار يا بني، ماذا قال لك صديقك، هكذا.
3: أيضا من وسائل التربية سيدي التربية بالحب، التربية بالحب، ما أثر الحب في أن يعني يعلق الابن بأبيه أو الأم بابن
2: أبيه؟ تعليق موجز، املأ قلبه بإحسانك ليفتح لك عقله لبيانك، املأ قلبه بإحسانك ليفتح لك عقله لبيانك. يا داود ذكر عبادي بإحسان إليهم فإن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. أنا أذكر أنه أخ كريم هو لم يكن ملتزما إطلاقا، ثم التزم، زوجته غير ملتزمة، أراد أن يطلقها، قلت أعوذ بالله. الله عز وجل صبر عليك 30 عام حتى تبت إليه، اصبر عليها كما صبرت عليه، صبر عليك. والله أعطيته توجيه آخر، أن يبالغ في إكرامها، أكرمها كثيرا. أقسم بالله فجاءته بعد 6 أشهر أنها محجة بحجاب كامل.
3: هذا الحب،
2: املأ قلبه بإحسانك ليفتح لك عقله لبيانك.
3: سيدي، كم من طفل يعني يترك الخطأ خوفا على مكانته عند والده؟
2: نعم،
3: يعني بالحب.
2: والحقيقة الخوف أنواع، أن تخاف من فلان أو أن تخاف على مكانتك منه، هذا خوف راقي جدا. المؤمن لما اتصل بالله عز وجل شعر بالسعادة الكبيرة، شعر هيك بالطمأنينة بالراحة، شعر بالتوفيق، شعر أشياء كثيرة. والآن يخاف من معصية، لا خوفا من الله أن يعاقبه، بل خوفا أن تنقطع هذه الصلة بالله. كلما كان العطاء من الله كبير يكون الخوف من نوع آخر، تخاف أن تنقطع هذه الصلة، أن ينقطع هذا التوفيق، أن ينقطع هذا الحب بينك وبين الله.
3: يعني بعض الأطفال سيدي من عتاب والدهم أو كما تفضلتم يخافوا على صلته بأبيه ولله المثل الأعلى، فيترك شيئا نهاه.
2: أنا يعني أقول للآباء أحيانا كلام أرجو أن يكون دقيقا وواضحا، يجب أن تعامل ابنك معاملة بحيث لو أعرضت عنه فقط لا ينام الليل، قبل التوبيخ، قبل العقاب، قبل الضرب، بحيث لو أعرضت عنه ما بدعني وشأني. هذه الكلمة لا ينام الليل. كلما كان الإحسان كبيرا كان الشوق إلى طاعة الأب أكبر.
3: سيدي، أيضا من وسائل التربية بالملاحظة، أن يلاحظ، أن يتابع. عمر بن أبي سلمة كان صغيرا وكانت يدي تطيش في الصفحة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لاحظ ذلك.
2: يعني كل بيمينك، كل مما يليك، ما في مانع أبدا. يعني هو الحقيقة العلاقات أنواع، القدوة علاقة، الإحسان علاقة، التوجيه علاقة، التأنيب علاقة، الملاحظة علاقة. يعني يا بني، الأصول، الأدب، السنة، الشرع، العمل الكامل، أن تأكل مما يرضيك.
3: سمي الله وكل بيمينك.
2: والله أنا أذكر مرة يعني بهيك بمأدبة، هذا الطفل الصغير أكل كل اللحم، مو معقول أبعد، يعني صافي مشكلة،
3: ولم يلاحظه
2: كبير جدا. أو بالعيد الفرش والكراسي يعني بأعلى درجة من النظافة، أبيض مكوي بحذاء الوسخ على حكى الأب. هي خطأ كبير جدا، الأب مسؤول عن أولاده،
3: لابد أن يلاحظ أبداً ويتابع. فإذا يعني ترك الملاحظة وقع في خلل،
2: يلاحظ ابنه إذا كان معه، بده يلاحظه أن ابنه هو مسؤول عنه وحده.
3: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أيضا سيدي، من وسائل التربية بالموعظة، أن يعظه، وهذا أمر يحتاج إلى يعني تفصيل. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، فالموعظة مهمة جدا في التربية،
2: لكن الموعظة تحتاج إلى حكمة، إلى دقة، إلى حسن ظن، إلى كياسة، هي مو سهلة. عظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، فالموعظة ضرورية أحيانا. يعني والحقيقة أنه في عنا هدف كبير له وسائل كثيرة، الموعظة أحد هذه الوسائل، القدوة وسيلة، التحبب وسيلة، الإكرام وسيلة. يعني الطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق.
3: نعم،
2: وكل موقف له وسيلة مناسبة له.
3: نعم، ابن يتعامل أو موقف يحتاج إلى حب وإكرام، موقف يحتاج إلى ملاحظة، موقف يحتاج إلى موعظة.
2: مرة حدثنا دكتور في علم النفس، أحد كبار العلماء، هو الابن يحتاج في اليوم إلى 20 ضمة.
3: نعم،
2: ضمة غير الطعام والشراب والكساء، ضمة هي ترسخ فيه الحنان والحب.
3: نعم، جزاكم الله خيرا سيدي وأحسن إليكم. إخوتي الأكارم أخواتي الكريمات، في نهاية هذا اللقاء أرجو الله تعالى أن تكونوا قد أفدتم مما تفضل به شيخنا وأن ينقلب واقعا في حياتنا. إلى الملتقى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج بيت المسلم، سلسلة تربوية مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحيات لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الأخلاق المحمدية عبر أثير إذاعة التوحيد الإسلامي، ندرس معا الخلق، لا تغضب، الحلم. هذا الخلق مستمد من اسمي الله تعالى الملك الحليم، والتخلق باسم الله تعالى الملك هو بأن تملك نفسك عند الغضب فتكظم غيظك ولا تطلق العنان لهواك. والتخلق باسم الله تعالى الحليم هو بالصفح عمن أساء إليك وجهل عليك، فلا تعجل بالعقوبة، بل اعفو وتمهل وكن ممن وصفهم الله تعالى: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وفي آية أخرى: وإذا مروا باللغو مروا كراما. أيها الأحبة، قد لا يتمكن الإنسان من أن يتجنب الأشياء أو الأشخاص التي تثير غضبه، ولكن عليه أن يتعلم كيف يتحكم في ردود فعله وتصرفاته. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فما تعدون السرعة فيكم؟ قالوا: الذي لا تصرعه الرجال. قال: ليس بذاك، ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب. اعلم أنه كلما كثرت المحبوبات والمرادات والشهوات، كلما اتسعت دائرة الغضب، فأهل الدنيا تعلقت قلوبهم بمفاتنها وجهدوا لتحصيلها، فإذا ضاعت أو فقدت غضبوا. أما إذا كنت تحب الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام، صار غضبك لله ولرسوله، ونلت سعادة الدنيا والآخرة. لماذا؟ لأنك لن تندم على شيء ولن تغضب لشيء آت. ولتتجنب الغضب، لا تنسى فضل كظم الغيظ والعفو والحلم. فقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا جمع الله تعالى الخلائق نادى مناد: أين أهل الفضل؟ فيقوم ناس هم يسير، فينطلقون سراعا إلى الجنة، فتلقاهم الملائكة فيقولون: إنا نراكم سراعا إلى الجنة، فمن أنتم؟ فيقولون: نحن أهل الفضل. فيقولون: ما كان فضلكم؟ فيقولون: كنا إذا ظلمنا صبرنا، وإذا أسيء إلينا غفرنا، وإذا جهل علينا حلمنا. فيقال لهم: ادخلوا الجنة فنعم أجر العاملين. والحديث رواه البيهقي في شعب الإيمان. حذر نفسك من عاقبة العداوة والانتقام والثأر، وهذا لتدفع عن نفسك الكثير من المآسي، ومنها دعاء الغير عليك. غلب عليك التوحيد حتى ترى الأشياء كلها بيد الله ومنه، فلا تغضبوا على أحد من خلقه، فإنهم مسخرون في قبضة قدرته كالقلم في يد الكاتب، فتقول: قدر الله وما شاء فعل. فتذكرك بأن ما أصابك هو عين الخير لك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. إن مما يحد من غضبك ويضعفه قول الله تعالى: إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا سر عظيم في إذهاب الغضب عنك وسريان الرضا في قلبك. اعلم أن الله يحب منك ألا تغضب، ويحبك أن تكون حليما. وإذا أفلت منك الأمر، قل عند الغضب: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذا مصداق لقوله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. ثم تذكر الدعاء الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم للسيدة

0: عائشة
1: رضي الله عنها: اللهم رب محمد، اغفر لي ذنبي وأذهب غيظ قلبي وأجرني من مضلات الفتن، أيضا غير الوضعية، لأن الإنسان إذا غضب وجد حاجة ملحة لإحداث حركة، فهو يريد أن يضرب ويكسر، لذا اجلس إذا كنت قائما، واضطجع إن كنت جالسا، واقترب من الأرض التي منها خلقت، والغاية بذلك أن تعرف ذل نفسك، فبمجرد تغيير الحركة يتغير تدفق الدم فتتفلت من قبضة الشيطان. ومن علاج الغضب توضأ. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. إن الوضوء له تأثير على نفسية الإنسان وسلوكه، تأثيرا شفائيا عجيبا، فيزيل أي توتر عصبي أو انفعال نفسي أو غضب. العبد إذا أمسك غضبه فلم يمضه على من هو أضعف منه، أمسك الله تعالى عنه العذاب والحساب يوم القيامة. وإياك أن تعاتب عند الغضب حتى لا يغشاك الظلم والكبر، وإياك أن تعظ غضبانه فلن يسمع لك، بل سيزيده ذلك غضبا. قال الله تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

0: طيبا نرجوه لكم مع متابعة باقي برامجنا.
1: هي الحقيقة،
2: هي الحقيقة،
1: كل الحقيقة،
2: كل الحقيقة.
1: سطع
2: سطع سطع،
1: فكانت للإعلام بريقة،
2: فكانت للإعلام بريقة،
1: للإعلام بريقة. تألقت
2: تألقت
1: شمسا
2: شمسا،
1: والكل نجوم في سمائها،
2: نجوم في سمائها.
1: إنها صوت الحق،
2: صوت الحق،
1: إذاعة التوحيد الإسلامي،
2: تألق
1: تألق في سماء الإعلام الهادف.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من المسلسل الدرامي شيخ المجاهدين أحمد ياسين. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: شوف يا شيخ، أنا اليوم بدي الانتفاضة توقف، ولما يجي يوم الهجر والشجر بحط لك ركبتي وبقول لك يدبح.
1: شوف، الانتفاضة مش ضعف، وأفضل إنه أنتوا ترجعوا من مكان ما جيتوا، لأنه المظلوم وصاحب الدم ما رح يسكت. واللي عندك اعمله.
0: معك يومين وبديش أشوف حدا على الأرض، ولا صدقني صدقني ما رح يصير لك خير. وبعدها جهز أواعيك عشان هرميك في جنوب لبنان. رح أرميك لحالك، لحالك يا مسكين في برد لبنان.
2: الوضع بيزيد سوء والانتفاضة بتزيد، واحنا مش عارفين مين ورا الانتفاضة. في ناس اذكياء عارفين كيف يحركوا الناس، بس واضح انهم اسلاميين. نوعية الشعارات، الجوامع، الناس اللي بيسوقوا السيارات اللي فيها الميكروفونات.
3: ايش رايك نعتقلهم كلهم ونبدأ جولة تحقيق؟
4: فكرة جيدة، وتحت انواع تعذيبنا فيش هذا بصمد.
2: لا، بدي مراقبة 24 ساعة لكل اللي بدكم تعتقلوهم لمدة اسبوع. كل واحد بيروح عند الشيخ احمد ياسين من وين بيجي، واللي بيطلع من عنده وين بيروح. وبدي كل سلسلة تكون عندي خلال اسبوع. اسبوع بس مراقبة 24 ساعة. تنسوش، بيت احمد ياسين 24 ساعة ورديات المراقبة وتصوير لكل الشخصيات اللي بتيجي عنده.

0: لا تنسى سمي الله.
1: حاضر أيتها المربية الفاضلة.
2: وهل تمت المتابعة لبيت الشيخ؟
1: نعم صحيح، والحقيقة وصلوا إلى قيادات الحركة الإسلامية حماس.
0: يا خسارة، والشيخ أحمد ياسين؟
1: هم عرفوا أن الشيخ مؤثر في الانتفاضة، لكنهم لم يتأكدوا حتى تم اعتقال كل قيادات الحركة.
0: ولكن كيف عرفوهم يا أبي؟
1: لقد كان معظم القيادات يذهبون إلى الشيخ ويتشاورون معه ويأخذون منه أموالا إن احتاجوا، فهم جمعوا كل الأشخاص الذين يأتون عنده وقاموا باعتقالهم.
2: وهل كل من ذهب عند الشيخ من القيادات؟
1: لا، ولكن لجأ الاحتلال إلى شيء ليتأكد من منهم من قيادات حماس، والذي سيكون هو من يحرك الانتفاضة.
2: وهل تم اعتقالهم جميعا بمن فيهم الشيخ؟
1: نعم، تم اعتقالهم جميعا، ولكن الشيخ لا.
0: الحمد لله.
1: لكنهم لم يعتقلوه حيلة.
3: كم واحد اعتقلت؟ تمام. شوف، خلال أسبوع بدي معلومات كاملة، بدي تعذيب يتمنوا في الموت. حقوق إنسان مين؟ سيبك من هذه الكذبة، هذه إحنا عملناها، كهرباء وموت وعذاب، لكن ما حد يعرف باللي تعمله. قربت تصدق كذبة حقوق الإنسان والديمقراطية. دولة إسرائيل لازم تحافظ على ذاتها.

0: ما بك يا معاذ؟
1: يا أبي، كم يستطيع الإنسان أن يصمد تحت التعذيب؟
2: ربنا يحفظك يا ابني.
1: أسألك يا أبي بصدق،
0: يا معاذ، الاحتلال الإسرائيلي هذا كيان مجرم لا يرحم. التعذيب الذي يستخدمه لا يقوى عليه أحد ولا يثبت إلا من ثبته الله فترة ليست بالطويلة.
1: ولكن هل من طريقة مثلا يتدرب فيها الإنسان حتى يتحمل؟
0: نعم يا ولدي.
2: وهل اعترفوا أنهم يقودون الانتفاضة؟
0: نعم، واعترفوا أيضا أن الشيخ أحمد هو مسؤولهم.
2: نسيت أن تقول لنا من هم.
0: هم اعتقلوا كتير، وتحت التعذيب الشديد استطاعوا أن يصلوا إلى القيادات، وهم الدكتور إبراهيم اليزوري والأستاذ محمد شمعة والأستاذ عبد الفتاح دخان، وكذلك الدكتور عبد العزيز الرنتيسي والمهندس عيسى الشنار.
2: ما شاء الله، كلهم متعلمون.
3: نعم، القائد لابد أن يكون متعلما.
0: هؤلاء كانوا المؤسسين مع الشيخ، والذين كان لهم الدور البارز في تحريك الانتفاضة.
1: ولكن كيف وصلوا إلى كل هذه الشخصيات؟ أليس صعبا على الاحتلال أن يعرف كل هؤلاء الأشخاص بهذه السهولة؟
0: نعم صعب، ولكن حدث موقف دل عليهم جميعا.
2: موقف؟ موقف ماذا يا أبي؟
4: ألو جوني، العصفور ركب سيارات موقف لغزة.
5: غزة؟

0: الو جوني، وقفت السيارة في بيت حنون. إيريز،
1: ما تغفل عينك عنه لحظة وقتي، ولما يركب يركب معه مفهوم، ودير بالك يشك فيك.
2: على مدينة غزة انت طالع؟
3: اركب اركب، يلا بدنا نطلع.
0: اطلع، انا بعطيك الأجرة كاملة. يلا

0: الو، وصل الضيف عن شخص اسمه ابراهيم اليازوري.
1: يازوري، تمام تمام، الشغل على كبير هيك. عامر من القدس اليوم بدي اياه في السجن ومراكبة 24 ساعة لبيت ابراهيم اليازوري.
2: واحضر عامر الذي احضر الشنطة الى السجن.
3: وعلى ماذا كانت تحتوي هذه الشنطة؟
2: كانت تحتوي على المال. هذا المال كان جزء منه لاحتياجات حماس لشراء سلاح، وايضا للعمل الخيري.
3: وماذا حدث له؟
2: احضروه الى السجن وعذبوه، عذبوه كثيرا حتى اعترف انه احضر مالا واعطاه للدكتور ابراهيم اليازوري.
4: ولكن كيف عرفوا الباقي؟
2: اعتقلوا الدكتور ابراهيم اليازوري وعذبوه كثيرا، وقال اين ارسل الاموال الى الباقين، وبالتالي عرفوا البقية.
4: قلت يا والدي انهم لم يعتقلوا الشيخ، لماذا؟
2: لقد ارادوا ان يعرفوا ان كانت توجد مصادر اموال اخرى. هل يوجد اشخاص اخرون لهم اعمال وارتباطات؟ لأن وجود الشيخ يعني أن شخصا سيسأل أو يحتاج إلى شيء، ووجهت لهم تهم أنهم مشاركون في تأسيس حماس وتمويل الانتفاضة والمقاومة.
4: أبي، ذكرت أن الشيخ كان يقود عملا عسكريا.
2: نعم، ولكن لم يعترف أحد بأن هناك عملا عسكريا أو تخطيطا لعمل عسكري.
3: لكن هل كان في الانتفاضة عمل عسكري يا أبي؟
2: كان هناك عمل عسكري ولكن بدائي، ليس كما تعرفون اليوم، صواريخ وعبوات جيدة. وأيضا ظهر بعد فترة من بداية الانتفاضة

0: الله أكبر الله أكبر
1: الله أكبر الله أكبر.
2: لقد قام هؤلاء الشباب بخمس تفجيرات مماثلة.
3: الحمد لله، حتى يعرفوا ماذا يعني الموت الذي يطعموننا إياه كل يوم.
2: لقد تم اعتقال هؤلاء الشباب، ومن ثم تكونت المجموعة 101.
4: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم مسلسل الدرامي من المسلسل شيخ المجاهدين، شيخ المجاهدين أحمد ياسين، أحمد ياسين. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نبقى وإياكم مع برنامج كل الحكاية مع المفكر الفلسطيني الأستاذ منير شفيق. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى الجزء 12 من كل الحكاية. شكلت حرب عام 1982 محطة فاصلة في مسار القضية الفلسطينية والكفاح الوطني الفلسطيني. اكتملت تجربة التحول إلى الإسلام، وتدريجيا تحول الدخول الجماعي في الإسلام إلى خيار فردي يتصل بالعقائد، لكن أصحاب هذا التحول ظلوا يربطونه بفلسطين وبالالتزام بخط الشعب والجماهير. أجدد الترحيب بكم مع الجزء 12 من كل الحكاية مع الأستاذ منير شفيق. أهلا ومرحبا. نحكي شوي عن 82، يعني إلى أي مدى كانت هذه الحرب مفصلية، بمعنى أنها غيرت في المسارات التي كانت تسلكها القضية الفلسطينية منذ عام 1970؟
2: في الواقع يعني صار في هناك تقدير للموقف قبل هذه الحرب، وبالتحديد منذ اللحظة الأولى التي ذهب بها أنور السادات إلى الأرض المحتلة إلى فلسطين، وبدأ بعملية عقد المعاهدة المصرية الإسرائيلية، وكان رد الفعل العربي طبعا أن يقاطع وأن تعزل مصر. تقدير الموقف الذي تشكل في ذلك الوقت أن الوجود الفلسطيني في لبنان أصبح في خطر شديد وقابل للرحيل، وهذا لسبب بسيط، لأنه هذا الوجود لعبت فيه مصر عبد الناصر دورا أساسيا في إعطاء نوع من الشرعية للمقاومة في لبنان، وكان كل وجود الثورة الفلسطينية طوال تلك الفترة مبني على اتفاق القاهرة
1: المعقد عام 69.
2: نعم، إذن أين القاهرة الآن؟ القاهرة خرجت من اللعبة، إذن اختل توازن كبير في ميزان القوى. وفي الحقيقة يعني عندما استمر وجود الثورة لمدة سنتين أو ثلاث بعد ذلك، اعتبر هذا يعني من جانبنا إذا شئت من جانب هالتيار أنه هذه زيادة أيام زائدة، ولا هي فورا كان خلال السنة التالية اللي ذهاب السادات إلى الكيان الصهيوني وخروجه من المعركة
1: يشطب الوجود الفلسطيني في لبنان،
2: الوجود الفلسطيني يتغير بشكل جذري بشكل خاص فتح. ولذلك كان الخط الآخر اللي تفكر فيه جيدا انه الاخوة يعني ابو حسن وحمدي بصورة خاصة يصبح تركيزهم اكثر على الارض المحتلة، وانه لبنان يخف الدور اللي يلعبوا فيه على اساس راح ينتقل الثقل اكثر الى الداخل اذا بده يصير في شيء في المقاومة. لذلك الذي حدث في 82 اذا شيء لم يكن شيء غير متوقع. غير متوقع طبعا، التفاصيل كيف حدث هذا ما حدا بيقدر يتوقعه، أما الاتجاه العام أنه وجود الثورة الفلسطينية أصبح في لبنان بعد المعاهدة المصرية الإسرائيلية أصبح غير ممكن بصورة خاصة فتح.
1: طيب، يقال أنه طرح ما عرف مبادرة الأمير فهد وقتها أو قمة فاس، لو أن الفلسطينيين قد أعطوا موافقة لكان مدد لهم الوجود في لبنان، يعني البعض يشبه الأمر بما حدث وقت روجرز، يعني بمعنى أنه يرفع الغطاء لأنك لا تقبل فتضرب.
2: لا، هو الحقيقة الذي سمح للثورة أن تبقى سنتين أو ثلاثة كان انتقال مركز الثقل في الموقف العربي إلى العراق، لأنه بعد ذهاب السادات إلى الكيان الصهيوني وأخذ قرار بعزله كان في هناك قمة بغداد، يعني هذه كان عنوان أنه أصبح العراق يلعب الدور الكبير في هذا القضية. ولكن عندما دخل العراق في حرب مع إيران، ثم بعد الهجمة الأولى انكسرت هجمته وبدأ في ورطة، ضعف تأثيره على الوضع الفلسطيني، خصوصا أنه المرحوم ياسر عرفات عقد تحالف متين مع صدام حسين في ذلك الوقت، واستبدله يعني بمصر، أنه كان هو طبعا ركنه الأساسي مصر، ثم الآن أصبح ركنه الأساسي العراق بعد ما ذهب.
1: طب هنا يحضر سؤال، يعني كانت هناك علاقات تاريخية قد ربطت بين الثورة الإسلامية في إيران وفتح، وحتى كان يعني المرحوم ياسر عرفات والمرحوم خليل الوزير على علاقة وثيقة بالثورة الإسلامية، لماذا لم يذهب بخياراته نحو إيران في ذلك؟
2: لا، هو بالحقيقة أنا برأيي منذ البداية كان قرار ياسر عرفات وبما في ذلك خليل الوزير ليست إيران البديل، لأنه يعتقدون كانوا بالأساس أنه مركز ثقلهم الأساسي هو المركز العربي، وبالتالي كانوا في البداية الارتباط بمصر كشيء جوهري أساسي، ثم انتقل إلى العراق. وهذا طبعا من الأشياء اللي أزمت علاقتهم بسوريا، يعني الوضع السوري اللي كان دائما يأمل أنه تكون
1: يقام تحالف جدي وحقيقي بين المقاومة لسوريا. وسوريا
2: طبعا هذا الدخول بالمحاور مشكلة كبيرة كانت، وأنا طبعا كنت من المعارضين إلها، وكان إحنا موقفنا بصورة عامة أنه يجب أن تحافظ الثورة على موقف حيادي بالنسبة للصراع بين العراق وإيران، وتلعب دور إيجابي لإنهاء الحرب.
1: بداية كان في محاولات،
2: لا، منذ اللحظة الأولى ياسر عرفات انحاز،
1: حتى وهو يقول أنه يبذل جهود للوساطة.
2: لا طبعا كان منحاز مع العراق، وهي في البدايات تحت ضغوط معينة، لكن واضح أنه ياسر عرفات من يمكن 79 على الأقل أو 79 انحاز نهائيا للعراق، خصوصا انه سابت انه العراق صار هو رئيس القمه العربيه.
1: نعم، بعد قمه بغداد التي جاءت ردا على كامل.
2: اي نعم، طبعا هذا تكرس اكثر عندما دخل العراق الحرب، فالعراق كان لما دخل الحرب صار شرطه الاساسي انه ياسر عرفات يوقف الى جانبه. وطبعا كان في تيار عربي كبير واقف الى، يعني صار في شبه اجماع عربي ما عدا سوريا.
1: نعم.
2: وقفت يعني خارج هذه المعادله. وكان في تركيز خليجي كبير، تركيز حتى بدأ بعد فترة بسيطة يعني تحسين العلاقات مع مصر وإخراج السادات حتى أو حسني مبارك صار بعدها أنه يدخل أيضا كقوة عربية ضد إيران.
1: نعم.
2: ففي هذا الوقت أنا برأيي من البدايات ما كان في هناك علاقة يعني بين فتح وإيران الثورة علاقة مريحة.
1: نعم، يبدو العلاقة المريحة كانت قبل انتصار الثورة، أما بعد انتصار الثورة فتغيرت المعادلة.
2: كان قبلها شوي.
1: بإيش بتفسر أنه العام 81 يشهد كل هذا السيل من المبادرات؟ يعني مبادرة الأمير فهد، مشروع عن مبادرة ريغان، حديث عن مبادرة لبرجنيف، يعني سيل من المبادرات والحديث عن أفكار سياسية، طبعا هي تبلورت في وقت لاحق، لكن كان هناك كلام كبير، وعقدت قمة فاس الأولى التي لم تنجح في إقرار مبادرة فهد.
2: هو الذي حدث بهذه الفترة بالذات أنه عندما جاء ريغان بدأ يتعدل ميزان القوى لمصلحة أمريكا بعد الهزيمة التي تلقتها في حرب فيتنام. ما بين 76 إلى 81 كان ميزان القوى يميل لمصلحة السوفيت ميلانا كبيرا، وأمريكا كانت في حالة تراجع، والاتحاد السوفيتي في تلك المرحلة ذهب إلى أفغانستان، ذهب أخذ أثيوبيا، الصومال، موزمبيق، غانا، لبنان، يعني لعب دور كبير في هذه المرحلة. وأمريكا كانت في حالة انحسار. في 81 ومجيء ريغان بدأت أمريكا تحاول أن تخرج من التدهور اللي وقعت فيه، وتبدأ تكيل الاتحاد السوفيتي الكيل، سواء كان دعمها للمقاومة التي حدثت في أفغانستان، ثم فتح مشروع حرب النجوم، ثم الهجوم الذي شن من قبل كيان الصهيوني في 82، لأنه كان عمليا قبل ذلك ضربة 82 لم تكن موجهة ضد المقاومة فقط، وإنما كانت ضد الحركة الوطنية، نعم، ضد سوريا وضد المعادلة التي كانت
1: ضد خط كامل، نعم،
2: ضد خط موجود هنا في كان بالأساس أقرب للسوفييت، نعم، يعني بهذه الفترة،
1: نعم.
2: فلذلك كان هجوم 82 جزء من الهجمة الأمريكية على المنطقة لتعديل ميزان القوى موجهة ضد السوفييت، وبنفس الوقت هذه يعني حققت تقاطع بينه وبين الكيان الصهيوني بإخراج الفتح والمقاومة من لبنان.
1: طيب الأداء القتالي للمقاومة عام 82 فاجأك؟
2: لا، يمكن في بعض النواحي أنا شفته فاجأني بشكل إيجابي،
1: مش إيجابي
2: مش ككل،
1: نعم.
2: يعني مثلا المقاومة التي صارت في الجنوب وأبرز ما حدث فيها في 82 المقاومة قلعة شقيف، هذه تعتبر من المآثر الكبرى في تاريخ الثورة الفلسطينية، معركة شقيف، وكانت بالمناسبة كتيبة الجرمخ هناك في هذه المعركة،
1: الكتيبة التي هي خطكم يعني.
2: يعني لا، هو كان في آخرين حقيقة، بس لا أنا بعتقد أنه ثابت هذا، ما بعرف شو السبب بجوز هذا، ولكن فيما بعد كتب عسكريا في هذه المعركة أنها تعتبر من أهم المعارك التكتيكية في التاريخ لحساب الكيان الصهيوني، كيف أنه استطاع الجيش الصهيوني يحتل قلعة شقيف. يعني في أنا كتاب درسته عن موضوع أهم معارك التاريخ التكتيكية، وضعت معركة شقيف سنة 82 فيه، وذلك لإظهار بطولة الجيش الصهيوني وقدرته كيف استطاع أنه يحتل هذا الموقع،
1: يعني عشان نذكر أم كانوا 30 مقاتل في القلعة مقابل يعني لواء تحرك
2: شو لواء عدة ألوية تغيروا، يعني اللواء نفسه تغيروا، جابوا بعدين يعني أول لواء وتاني لواء، أول هجمة وتالت هجمة، بعدين معركة في داخل
1: القلعة.
2: ويقال وأنا يعني كتب هذا بالصحف الإسرائيلية أنه جمع الشهداء الذين سقطوا في القلعة وأدي لهم تحية الجيش الإسرائيلي، تحية الشجاعة، هذه يعتبر من تقاليد
1: الحروب.
2: لا أعرف قديش هذا صحيح الكلام، ولكن وحتى يقال أنه كان ممكن يعني شمير أظن، لا بن غوريون كان ممكن يشطب فيها. بيجن أجعل القلعة حتى يشوف شو هالقلعة هاي بعد ما انتصروا فيها، يعني راح فيها يعني القائد الصهيوني اللي أجا يحتلها كوني أظن اسمه أو شيء، قتل فيها، يعني صار في صراع في داخل رهيب القلعة. هذا الجانب. الجانب الثاني المأثر الكبرى كان الدفاع عن بيروت، سواء المعارك اللي صارت في طريق المطار أمام المطار، وبعدين الصمود 82 يوما تحت قصف بلغ، يعني حتى إذا جئنا إلى التقديرات ياسر عرفات قال إنه بما يعادل قنبلة نووية أو قنبلتين نوويات هبط على بيروت، وفعلا هو يعني قصف مستمر على بيروت ثقيل جدا 82 يوم. فهذا كان من مآثر.
1: كانت هناك خيارات أخرى أمام المقاومة، يعني بعد 82 حكي الكثير عن مسألة الاستمرار من عدمه، كان بالإمكان أن يكون الأداء أفضل، كان بالتناسب مع المدخلات أو قلنا المقدمات لهذا الموضوع، هل كان يمكن أن يكون الأمر أفضل؟
2: تعرف الشيء الذي يذهل أنه إذا فكرت كيف قاومت المقاومة، كيف قاومت في لبنان في بيروت، طبعا مش لوحدها، طبعا نعم. كانت الحركة الوطنية في لبنان
1: ولواء من الجيش السوري،
2: ولواء من الجيش السوري، سوريا أيضا أبلت بلاء حسن في نعم. بعض المناطق يعني وراح ضحايا كثيرين، لكن لما بتفكر فيها وكيف أنه هذا كل هذا الصمود، كل هذه البطولة اللي صارت وخرجت المقاومة والهجوم عليها أنه خلص زيتها، هذا بفرجيك تأثير المناخ شو بيأثر على المعارك، وقارنتها بمعركة الكرامة. معركة الكرامة مثلا لا يقاس فيها
1: كحجم قوى نارية ومشتركين
2: وصمود ونتائج وكل شيء لا يقاس، يعني نسبة بيروت لنسبة الكرامة أو نسبة معركة الكرامة نسبة 1 لـ100،
1: نعم،
2: ما كانش 1 لـ1000،
1: ولكن هذه كانت مرحلة صعود وهذه مرحلة،
2: هذه مرحلة مناخ بده المقاومة وبده بس أي نفس من المقاومة، بينما في 82 كان المناخ العربي بدوش المقاومة، لا يريد المقاومة، ولذلك كل هذا المحى وما عادش حدا يتكلم فيه.
1: طيب ما الخيارات التي كانت أمامكم يعني كتيار أتحدث الآن بعد ما حدث في بيروت؟ في الحلقة القادمة نتابع هذا الموضوع. نشكركم. بالطبع الشكر موصول للأستاذ منير شفيق. في الجزء القادم من كل الحكاية نتابع فصلا آخر من هذه الحكاية.
2: شكر لك يا
1: حتى نلتقي نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة تعالى وبركاته.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج كل الحكاية، عرض موجز لتاريخ القضية الفلسطينية مع المفكر الإسلامي منير شفيق. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

جاءت فكرة، والفكرة بذرة، غرسناها فنمت وتسامت علوا كشجرة طيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين. كلمة طيبة عبر الأثير، إنها صوت الحق، صوت إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. عون ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي. نحن نقرأ في صفة صفوة، والهدف من القراءة في سير أولياء هذه الأمة أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. قال عون ابن عبد الله: كان أهل الخير يكتب بعضهم إلى بعض بهؤلاء الكلمات، ويلقى بهم بها بعضهم بعضا. سبق أيها الإخوة أنها كلمات ثلاث ذكرها عون ابن عبد الله. يقول: الشيوخ الصالحون العارفون الأولياء، لما يجلس بعضهم إلى بعض شو بيتكلموا في جلساتهم الخاصة؟ ماذا يكتبون في كتبهم الخاصة لبعضهم البعض؟ يقول: كانوا يكتبون بهذه الكلمات. ولا كانوا يكتبون معناتها مو مرة واحدة، كان مرات. وأهل الخير مو معناتها رجل صالح واحد، لا، هذه عادة وديدا هؤلاء الأولياء. لذلك قلت لكم في دروس مضت، يعني هي سر المهنة، فهذا من السر، إن مع بعضهم البعض سر المهنة تبعهم، سر الولاية، سر التقرب إلى الله عز وجل. بالتالي إذا أنت مشيت وأنا مشيت على هذا الممشى، يعني نلتحق بركب هؤلاء الصالحين. كان أهل الخير يكتب بعضهم إلى بعض بهؤلاء الكلمات الثلاث، ويلقى بها بعضهم بعضا. أول كلمة: من عمل لآخرته كفاه الله عز وجل دنياه. هذا واحد، وكنا تكلمنا في دروس ثلاثة عن هذا المقطع: ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس. كمان مرت في دروس مضت تكلمنا. هلا الكلمة الثالثة والأخيرة: من أصلح سريرته أصلح الله له علانيته. من أصلح سريرته أصلح الله له علانيته. تعلمون أيها الإخوة أننا نستطيع أن نؤثر على ظاهر المرء، والواحد فينا يستطيع أن ينظف ثوبه، أن يهيئ لحيته، أن يعني ينقي جلده، أن يحسن شعره، أن ينمق كلامه، كل هذه ظاهر. لكن القلب ما أحد يستطيع أن يغسله، ولا أن يطهره، ولا أن يهدئه، ولا أن يريحه، ولا أن يسكنه إلا ربه. فإذا أنت اعتنيت بصلة قلبك بربك وأصلحت علاقتك مع ربك، تولى الله عز وجل قلبك باطنك وتولى ظاهرك. لكن إذا تعبت في إصلاح ظاهرك بس كانت سريرتك شريرة، سوداء، حقد، بغض، فحش، نظر إلى الحرام، مجالس خاصة بالحرام، بالخلوات، نسأل الله السلامة، يرتكب المحرمات أمام الناس، هو إنسان يظهر بمظهر الجيد الحسن النظيف المؤدب المرتب، بس في خلواته غير هيك. إذن هو اعتنى بما يراه الخلق وترك ما يراه الخالق، لذلك الله عز وجل سيتركه والخلق. والصالحون قالوا: من أسر سريرة ألبسه الله رداءها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ووالله لو أن رجلا عمل عملا في جوف صخرة لأظهره الله، والله لو أن رجلا عمل عملا في جوف صخرة لأظهره الله. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. تاجر دمشقي له بالشام سمعة ومكانة، وعمره يعني
مظنة صلاح، بس الرجل في سريرته فاحش سيء، والمشكلة بأنه يتبع هواه. بس إذا هون بالشام وحوالين الشام بده يفعل أشياء لا تليق، ما بيناسب، مو مشان الله بس مشان سمعته التجارية، مشان اسمه، مشان ولاده، عم بجوز ولاده لأنه هو شو بده يعمل؟ دله الشيطان على طريق. المشكلة الطريق كلنا يدلنا عليه الشيطان، بس هو اتبعها. وقع بخاطره أنه هو بيسافر على الصين، بيجيب بضائع، بيعمل عقود، أنه بإمكانه يروح يعمل فواحش بالصين. دخيلك بالصين يعني مين قايم يشوفنا ومين قايم يعرفنا؟ آخر ما عمر الله حدث واحد من شبابنا تجار السوق هون، شاب طلع على الصين كمان عم بيجيب بضائع، بده مترجمة، ففي مترجمة، في من يعني يدله، فكانت المترجمة تلازمه لهذا التاجر الشاب السوري. قالت له انت من اي بلد؟ قال له من سوريا. منين من سوريا؟ قال له من دمشق. قالت له بتعرف فلان الفلاني؟ سمت له اسم رجل تاجر معروف بالشام، معروف بالسوق، بيعرفه. طب قال لك كان بعرفه. قالت له هذا انسان سيء رزيل، هذا بيجي لعنا لهون يطلب الينا الاشياء السيئه. الله وين فضحه؟ بالصين. هو فكره انه بالصين ما في الله، الصين بس الله بس بدمشق وضواحيها. الله بالصين فضحه. والله لو أن رجلا عمل عملا في جوف صخرة لأظهره الله إلا أن يتوب. يا أخوان، إذا الله عز وجل ستر على واحدنا، مو معناته الله مو شايف، الله مو دريان، الله جل جلاله يعني الراوتر عنده مقطوع ما بيعرف شو عم بيصير. يعلم السر وأخفى. النبي صلى الله عليه وسلم مرة كان قال لما فتح مكة، قال في عفى النبي بتعرفون، قال لقريش قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. وبعض قريش أعطاهم مصاري، أبو سفيان أعطاه مصاري وغير أبو سفيان، بس النبي صلى الله عليه وسلم في أشخاص أظن ثلاثة قال هؤلاء لو رأيتموهم متعلقين بأستار الكعبة فاقتلوهم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عفى عن أناس وأكرم أناس على غير ما لهم مسلمين لساعتهم، وفي أشخاص قال هدون إذا بتشوفوهم علقين بأستار الكعبة اقتلوهم، لا أمان لهم، ما أمنه. فواحد منهم شو بده يحمل؟ هربوا منين؟ واحد منهم بده أنه يعني شو طريقة بده يحلها للقصة، فتلثم. قالوا له اذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم وأنه حدثه، يعني محمد كريم بيسامحك. فشو بده يعمل؟ تلتم هو وراح صلاة الفجر، صلاة الفجر على الجامع عتمة، ما في أضوية ولا في شيء، ما حدا شايف حدا. لما النبي صلى الله عليه وسلم انتهى من صلاة الصباح، قال يا رسول الله ما تقول في فلان لو جاءك تائبا مسلما؟ عن حاله عم يحكي. النبي عرفه من صوته فسكت. قال يا رسول الله فلان إذا جاءك تائبا مسلما شو بتعمل؟ سكت النبي صلى الله عليه وسلم. رد مرة ثالثة، قال يا رسول الله إذا جاءك فلان تقبله؟ قال نقبله. فكشف هيك اللثام، قال أنا فلان، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قبل في الصحابي. لما انتهى المجلس النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابي الجالسين أما كنتم يعني سمعتم مقالتي بأن فلانا لو رأيتموه متعلقا بأستار الكعبة اقتلوا؟ شفتوني سكتت. فقالوا يا رسول الله لو أشرت لنا بطرف عينك، بس هيك غمزة يعني،
أشرنا. قال ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين. ما بصير أنت تعطي وشك لواحد هيك وبعدين تغمز هيك حدا من طرفه ليؤذيه. معناته الله بيشوف خائنة الأعين. ما تفكر حالك إذا واحد ماشي بالطريق وجع على باله يغمز له شيء غمزة أنه أي واحد دريان. وبعدين أنا يعني في ناس بيتدربوا على الغمز، يعني تعشف لي الغمز تبعي بتبان، هي ما بتبان معنا بس عند الله بتبان. مسجل الله وكيلك الغمزة والكلمة والاس ام اس والواتس والرسالة، دير بالك. والله يا جماعة هلأ الصالحون هم يقولون، قال هيك كانت عادتهم، من أصلح سريرته أصلح الله علانيته. طيب يا أخي هلأ أنا مخطئ وكان إلي أخطاء وكنت إنسان يعني على غير ممشى الجيد، شو بدي أعمل؟ أنت أصلح سريرتك، الله بيرتب لك علانيتك. أنت بسمع الله عز وجل، وجه قلبك صحيحا، انضبط بأوامر الله صحيحا، التزم بأوامر الله صحيحا، وخلاص دع العباد. والله بيقلب لك ياهن إلى محبين وعاشقين وقريبين، ويعتقدون بك اعتقادات عجيبة من صلاحك. أنت بس أصلح سريرتك. لذلك هذا الدين أيها الإخوة أول باب فيه اسمه الإخلاص. الإخلاص محله في القلب. العلماء قالوا في الإخلاص شيء عجيب، قالوا العمل، ترك العمل لأجل الناس رياء، والعمل لأجل الناس شرك. يعني هلأ أنا بدي صلي مشان تشوفوني، شرك. طيب هلأ حدثتني نفسي أني أقوم صلي، قام قال لي الشيطان أنه هلأ يعني شو مشان يشوفوك أنك عم تصلي، اعود عود لا تصلي، هذا رياء. أم أنا قعدت ما صليت أنه بلا ما أنتوا تشوفوني وتقولوا أنه أنا عم صلي. قال العمل لأجل الناس شرك، وترك العمل لأجل الناس رياء، والإخلاص بينهما. لكن وين الإخلاص؟ بينهما شلون بده يعني؟ شو يعني هذا بينهما؟ أخي هذا بدك تكتر من ذكر الله، تكتر مجالسة الله، باستمرار تقعد مع الله عز وجل، بيصير الغالب على قلبك الله. بس شو هاد؟ بدك تقعد، بدك تقعد لك كل يوم نص ساعة، ساعة، ساعتين، ثلاثة، عندك وقت فراغ عد أربعة، عد مع الله عز وجل قبل الفجر. قوم يا أخي الناس نائمون، ساعة تتزاحم فيها أقدام الصالحين على الله عز وجل، عود ساعة، ساعتين، ثلاثة، أربعة، اجلس مع الله. لكثرة انشغالك بالله يصير الله هو الغالب عليك، فيهيمن في كل تصرفاتك عليك، ما عاد بقى تلتفت. هلا إذا واحد بيناتنا مشغول باله بهم، نسأل الله السلامة، ما عاد بيشوف قدامه، هو يقول لك، بيقول لك والله ما شفت، ما عاد شفت بعيوني، ما عاد بيجوع، ما عاد بيتعب، ما عاد، خلص أخي هو مشغول. إذا واحد يا أخي حابب، متى ما حب هيك وطبص، ما بدك تتغدى ماما، كن كاتب كتابه مثلا جديد وطابس بزوجته يعني، وقالت له أنه تعال رجعني من الجامعة الساعة 3. أما بتقول له ما بدك تتغدى، لا لا ما لي جوعان، هو مو أكل من الصبح، مو أكل، بس حقيقة ما له جوعان، هو ولا بيحس بالجوع، بنوب بنوب. شمس حراي، بتقول له أمه يا ابني هلا والله شمس بلا ما تطلع، أعوذ بالله الجو كتير حلو نشيط والله إذا نازل تلج، بيقول لك ممتاز، ممتاز، معتدل، حاسس إشي. هو بالفعل ما عم بيكذب، ها، لأنه وياكم نشعر بالبرد، بس هداك اللي حابب ما عاد خلاص يهيمن ما في قلبه على إحساسه، فلا بيجوع ولا بيعطاش ولا بيبرد ولا بيشوب. يلي فكره مشغول، فكره وهمه يهيمن عليه. الآن يا أخوان الإكثار من ذكر الله عز وجل يجعل همك في الله عز وجل، حبك لله عز وجل، أملك في الله عز وجل، حزنك إذا قصرت مع الله عز وجل، فبصير الله هو الغالب عليك، فبتروح بتجي بتأكل بتشرب كله وأنت تراجع محبوبك. المهم أن تتولى إصلاح سريرتك، الله عز وجل يتولى لك إصلاح علانيتك. إذا كنت خاليا فانظر أمر الله،
وإذا كنت مجتمعا فانظر أمر الله عز وجل، فإذا أصلحت هذه السريرة يصلح الله تعالى لك علانيتك. وهذا يا أخوان يا شباب يا رجال يا أخوات، هذا أمر متواتر، يعني مو حدث مرة ولا مرتين ولا عشرة، يرويه جمع عن جمع عن جمع. لذلك اشتغلوا بإصلاح قلوبكم بذكر الله وبالصلة بالله عز وجل وبالانضباط بأوامر الله عز وجل، الله عز وجل يصلح لكم علانيتكم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعار. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم، اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

0: أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع درس ديني لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، والذي ألقاه في مسجد الأمين في اليوم 19 من الشهر الأول من عام 1986.
1: الحمد لله الذي قدر وجعلنا من المهتدين الذين اختار لحمل رسالة الحق التي ناءت بها الجبال وعجزت عن تحملها السماوات. نسأله جل وعلا أن يثبتنا على الحق وأن يرعى مسيرة الإيمان التي بدأها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبه ختمت الرسالات، وفي أمته وضعت الأمانة. أما بعد، فيقول سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. فعبادة الله تعالى هي الهدف والغاية التي من أجلها خلق الله الجن والإنس، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما أمروا إلا ليعبدوا الله. فالأمر جاء متوافقا مع الغاية، وتحقيق الغاية هو في الإخلاص، فلا تتحقق الغاية إلا بإخلاص العمل لوجه الله تعالى. فإخلاص الدين أي إخلاص الطاعة، لأن الدين هو الطاعة. مخلصين له الدين، مخلصين له العبادة والطاعة والولاء. حنفاء، نائلين إلى الحق، تاركين للباطل بكل أشكاله. فالحنيفية السمحاء هي الشريعة الغراء التي بين الله تعالى في القرآن منهاجها، وكل ما يخالف كتاب الله فهو زيغ وباطل. لذلك كل الذين يرفعون رايات تخالف شعار العبودية لغير الله فقد ارتدوا عن دينهم، لأن الله تعالى يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لذلك لا يجوز أن يكون المسلم منتسبا إلى أي حزب أو حركة أو جماعة تدعو لغير الله. فمن التحق بركب الإيمان عليه أن يبحث عن أمثاله من المؤمنين يعيش معهم ويتعاون معهم على البر والتقوى. وكل الساجدين لله المتوجهين إليه بالطاعة هم إخوة، فلا يجوز لأحد أن يطعن بأخ يصلي إلى جانبه لله تعالى. كل الموحدين المصدقين بالكتاب كتاب الله والمؤمنين برسل الله والساجدين بين يدي الله كلهم إخوة، فعليهم أن يتراحموا، لأن الله وصف هؤلاء بأنهم رحماء بينهم. ولا يجوز أن يجد المسلم جفوة من أخيه، ولا يجوز أن يجد منه بعدا أو كرها لأن المسلم أخو المسلم أحب أم كره، وأكبر عدو للمسلمين وأخطر عدو هو خلافهم فيما بينهم. فليس العدو الذي يأتيك من الخارج، إنما العدو كما أخبر عليه الصلاة والسلام أعدى أعداؤك نفسك التي بين جنبيك. فنفسك يجب أن تزكيها وأن تطهرها، وتزكيتها تكون بتربيتها على طاعة الله والأخذ بشريعة الله. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. والعدو الثاني بعد النفس هو النزاع، والنزاع فيه المعركة خاسرة، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب الحكم. النزاع فيما بيننا هو العدو الثاني الذي سينهزم الجميع أمامه. جميع المسلمين ينهزمون أمام النزاع، فالنزاع أخطر علينا من عدونا الذي يأتي من خارج الحدود، لأنه محكوم علينا حتما بالفشل وذهاب الريح، أي ذهاب القوة. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، أي تضيع قوتكم ويتبدد جمعكم. هذه أمور قرآنية، أمور قرآنية نبوية لا يختلف فيها مسلمان بالفهم، ولكن المسلمين يختلفون في التطبيق. في التطبيق يتنازعون فيفشلون وتذهب ريحهم، فإذا استمعوا إلى قول الله قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم ساروا مع شياطينهم. فلا يجوز أن يخالف علمنا عملنا، بل علينا أن نوافق بين العلم والعمل، لأن الله أمر أهل الإيمان أن يعملوا بما يعملون وأن يعملوا بما يقولون. العدو الخارجي يمكن الانتصار عليه بالشروط التي بينها الله تعالى، وأما المتنازعون فلا يمكن أن ينتصروا أبدا. المتنازعون فيما بينهم خاسرون دائما، وأما المتنازعون مع عدوهم فإنهم إن تحققت فيهم الشروط التي اشترطها الله تعالى فإنهم ينتصرون. أول الشروط صف واحد مرصوص على الله، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. هذه الشروط، يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فالقتال يجب أن يتوجه فيه المسلم لإعلاء كلمة الله لا لكسب دنيوي. فإن قاتل المسلمون للمغنم أو للصيت أو للشهرة، إذا قاتل المسلمون من أجل الدنيا فلا ينالهم إلا نصيب الدنيا، ويوم القيامة يقال للشهيد كذب ولكن قاتلت ليقال جريء. أو قاتلت، يقول أحدهم يا رسول الله إن أحدنا يقاتل للمغنم ويقاتل حمية ويقاتل ليقال جريء، فأي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. أما أنت فقد ترجع من الجهاد مقطوع اليد أو مقطوع القدمين، لا تعود من الدنيا إلا بالعطب، ولكنك قد انتصرت لأن الإسلام قد انتصر. عندما ينتصر الإسلام قد أقدم أولادي ومالي ونفسي فأكون منتصرا ولو ذهبنا جميعا شهداء. أما الذين يقاتلون من أجل أن يصبحوا حكاما يضعون أيديهم على الأموال من أجل أن يبددوها وينفقوها إسرافا وبدارا، الذين يقاتلون ليصبحوا هم الأسياد ليتسلطوا على رقاب العباد، هؤلاء ليسوا مقاتلين في سبيل الله، هؤلاء مقاتلون للدنيا كالكفار بنفس النية، لأن نية الكفر أن يكون متسلطا على العباد، محتازا للأموال، متصرفا بالأمر كله. وأما المسلم فيقاتل ولو استشهد هو وأولاده وضحى بأمواله، يعتبر نفسه منتصرا ولو عاد فقد بصره أو فقد ساقه أو يده، يعتبر نفسه رابحا. لذلك حدد القرآن الكريم وحددت السنة النبوية المطهرة الشروط التي بها يتحقق نصر الله للمؤمنين. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وما انتصارنا وما نصرنا لله تعالى إلا الالتزام بأمره. إن التزمنا بأمر الله في أنفسنا نصرنا الله على عدونا. عندما ننتصر في داخلنا في نفوسنا على نفوسنا يصبح الانتصار هينا على عدونا. لذلك لا نعد ما يقدمه المسلمون من أول التاريخ إلى آخره، لا نعده خسارة ما دام ينفقون في سبيل الله، وهو القائل سبحانه: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله بأن لهم الجنة، ولم يقل بأن لهم الدنيا، قال بأن لهم الجنة. لم يطمعهم في الدنيا، لأن الذي يعمل للدنيا لا يستطيع أن يعمل للجنة، فإما للجنة وإما للآخرة. أما الدنيا فمتحققة من غير نية، فقد قسم الله بين الناس أرزاقهم سواء المؤمنين والكافرين، سواء في ذلك يستوي المؤمنون والكافرون، تستوي البهيمة مع الإنسان، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. أهم يقسمون رحمة ربه، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. فالذي يدخل في الإسلام من أجل أن يكسب الدنيا فليس له عند الله إلا الدنيا وما قسم فقط من الدنيا. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: من كان في الدنيا أكبر همه جعل الله فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما قسم له منها. جعل الله فقره بين عينيه أي لا يرى إلا الفقر، ومهما جمع من المال يشعر بأنه محتاج إلى المزيد. ومن كانت الآخرة أكبر همه جمع الله عليه شمله وملأ قلبه غنى، وأتته الدنيا وهي راغمة، تأتيه الدنيا راغمة صاغرة، لأنها مأمورة من الله أن تقدم له ما قسم الله تعالى له من نصيب فيها. لذلك لا تحتاج الدنيا إلى نية إلا إذا كان الإنسان يعمل فيها بنية التعبد، سواء خرج إلى كسب رزقه أو قدم لأولاده وعياله أو جاهد على نفسه. هذه يمكن أن يقوم بها أعمال يمكن أن يقوم بها البر والفاجر، ولكنها بنية التقوي على طاعة الله، وبنية رعاية الأولاد وكفالة الأيتام ومساعدة المحتاجين، يصبح السعي في الدنيا سعيا للآخرة. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. والله تعالى قد وضع للحياة سنن، فمن خالف سنة الله لا يستحق وعد الله تعالى. لذلك أصغر السنن وأكبر السنن تعتبر من هذا الحياة. ولا أعني بالسنن النوافل، بل السنة هي المنهاج، وهي القوانين التي وضعها الله تعالى للحياة. فمن جلس في بيته لا يأتيه الرزق ما دام قادرا على كسب الرزق، بل إن جاءه رزق فإنه يأتيه حراما لا يجوز أن يأكله وهو قادر على اكتسابه، لأن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة قوي. صاحب القوة الذي يستطيع أن يسعى على رزقه لنفسه لا يجوز أن يقعد في البيت ليطعمه أهله أو ليطعمه الناس. وامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وقد دخل أمير المؤمنين عمر على قوم يراهم طوال الوقت في المسجد، قال: من أنتم؟ قال: المتوكلون. قال: بل أنتم المتوكلون، اخرجوا أماتكم أما أرثتم علينا ديننا أماتكم الله. طردهم من المسجد، قال: اخرجوا واعملوا. كانوا ينتظرون من الناس أن يتصدقوا عليه.
2: لقد أيك أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة.
1: السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، فعلى الإنسان أن يسعى لاكتساب رزقه. هذه العمل سنة من سنن الله، فمن تركه فإن الله لا ينزل عليه الرزق من السماء، إنما ينزل الرزق من السماء لمن سعى وبحث عنه في الأرض. وكلوا من الرزق، وامشوا في مناكبها وكلوا من الرزق وإليه النشور. والله تعالى قد جعل للنصر سنن لا يستحقه العصاة، فالمعصية تبعد الناس من تحقيق النصر، لأن دين الله لا يجوز أن ينتصر به إلا من انتصر فيهم الإسلام. لذلك ترى النصر يتخلف عن المسلمين وهم كثير كغثاء السيل. لماذا؟ لأنهم آثروا الدنيا على الآخرة وأصبحوا فيما بينهم متنازعين مختلفين، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. أبسط القواعد التي رسمها الكتاب يمكن أن تكون مبتدأ الخروج من الضعف، أول بداية الخروج من الضعف أن يكون للمسلمين إمام يهتدي بالإمام الثاني وهو القرآن. الإمام القرآن إمام، فمن حكم به فهو إمام المسلمين، ومن طبقه على نفسه ودعا إليه الناس فهو إمام المسلمين. والمسلمون بغير إمام ضالون، ولا يجوز أن ينام مسلم وليس في عنقه بيعة. فعندما مات عليه الصلاة والسلام لم يوارى في قبره صلى الله عليه وسلم حتى اختار المسلمون له خليفة من بعده، لأنهم علموا أنه لا يجوز أن يناموا ليلة بغير إمام له. فأنت ترى العالم الإسلامي من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب يعيش كالقطيع بلا راعي، يرعانا عدونا ويريدنا المجازر والمذابح. عندما يصبح الراعي عدو الغنم يصبح عشاؤه وغداؤه من الغنم، تصبح الرعية طعامه وغذاءه. وأما عندما يكون الراعي يرعى الناس بحكم الله فإنه يرحم العباد ويأكل مثل العباد من الزاد، ويكون أول من يجوع وآخر من يشبع. لذلك وجب على المسلمين من أجل أن ينتصروا أن تكون لهم قيادة مهتدية. فإذا ولدت القيادة المهتدية فإنها تجمع الناس على أمر الله تعالى. فإذا توحدت الأمة على أمر الله انتظمت شؤونها الحياتية، وإذا انتظمت شؤونها الحياتية خرجت من التشتت والضياع إلى الهداية وإلى معرفة ما يطلب منها، لأن إمامها يقودها إلى الحق. وبذلك خرج العرب بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام من الجاهلية إلى الإسلام، ومن التعددية إلى التوحيد، وخرجوا بعد ذلك بالصديق أبي بكر، خرجوا من الضياع بعد أن مات عليه الصلاة والسلام. تساقط المسلمون، فعلي بن أبي طالب أقعد ولم يستطع الوقوف، وبعض وعمر بن الخطاب يقول: من قال بأن محمدا قد مات علوت رأسه بهذا الشيء، والله إنه ذهب إلى ميقات ربه كما ذهب موسى وغدا يعود. مثل هذا الكلام أمر خطير، إن كان قد تحقق في السيرة، في سيرة الصحابة، إن كان قد ثبت هذا يدلك أن خطورة الأمر بموت الإمام أو ضياعه. إذا فقدت الأمة إمامها تصبح تائها. لذلك وقف الصديق أبو بكر يقول: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قرأ قول الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. تنبه الصحابة إلى أن الله حي، وأن محمدا عليه الصلاة والسلام ترك شريعة وكتابا، فاختار المسلمون من يسوسهم بكتاب الله، فانتظم أمرهم وتابعت المسيرة طريقها، وفتح الله على المسلمين بإمامهم الجديد. وهكذا توالت الأئمة في الأمة، والخلفاء توالوا عليها مدة 14 قرنا من الزمن، كانت مرتبطة بإمام يجمع كلمتها على الله، حتى إذا سقط الإمام تفرقت الأمة دويلاه، وعادت قبائل وشيعا وأحزاب، كل حزب بما لديه فرحون. وبدأت المعركة الجاهلية من جديد، بدأت حرب داحس والغبراء وحرب البسوس، وهي حروب كانت في الجاهلية وعادت، فبعثت اليوم من جديد بين أحزاب الأمة الواحدة. فهذا الصراع الذي نراه في بلادنا، في لبنان وفي اليمن، الذي يتمزق اليوم ويتفجر، وعلى الجبهات في الحرب الخليجية، في كل مكان حروب وصراع بين الأمة الواحدة. والسبب في ذلك تعدد الرؤوس، والبعد عن كتاب الله، وعدم الاهتداء بما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. لذلك وجب على المسلمين ما أوجب الله عليهم، أن يخلصوا لله دينهم، وأن يوحدوا كلمتهم عليه، وأن يقيموا فيهم من يرعى شؤونهم ويحفظ وحدتهم ويرعى حياتهم برعاية الله، حتى يعود للأمة دورها. وإلا فإن الجاهلية ستأكل الأجيال كما كانت تأكلها قبل الإسلام، حتى يستبدل الله قوما غيرنا، أو يردنا إلى دينه غير خزايا ولا مفتونين. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من العاملين بالإخلاص لوجهه الكريم، ممن يحبون المؤمنين ويتراحمون فيما بينهم، ويتركون النزاع الذي يذهب الريح والذي يؤدي إلى الفتك في الأمة، ونسأله أن يهدينا لاختيار من يقود إلى شاطئ السلامة، من يقود إلى وحدة الكلمة، من يقود للعودة إلى الله عز وجل. اللهم صل وسلم وبارك على من بدأ هذه الأمة بالهداية، فبلغ الرسالة ونصح الأمة، ونحن على ذلك من الشاهدين، وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
0: مستمعينا الكرام، كنا وإياكم مع درس ديني لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، والذي ألقاه في مسجد الأمين في اليوم 19 من الشهر الأول من عام 1986.

الحقيقة. الحقيقة. كل الحقيقة. كل الحقيقة. سطع. فكانت للإعلام بريقة. تألقت شمسا. والكل نجوم في سمائها. إنها صوت الحق. إذاعة التوحيد الإسلامي. تألق في سماء الإعلام الهادف.

طول حق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

تقابل الفريقان بدأت المعركة، وكان القتال قتالا شديدا، وكان أصحاب الحسين برزوا بقتال فريد من نوعه اتسم بالفدائية. أخذ الحر بن يزيد التميمي بالكر على أصحاب عبيد الله بن زياد فقتل منهم رجلين ثم قتل رحمه الله. وقام علي بن الحسين يلوح بسيفه وينشد بيتا: أنا علي بن الحسين بن علي، نحن ورب البيت أولى بالنبي. فجاءته طعنة فقتل رضي الله عنه. ويجيء سهم فيقع بابن للحسين صغير، فجعل الحسين يمسح الدم عنه ويقول: اللهم احكم بيننا وبين قومنا، دعونا لينصرونا ثم يقتلوننا. وبرز إلى الميدان أبو بكر بن علي وهو يرتجز ويقول: هذا الحسين ابن النبي المرسل، عنه نحامي بالحسام المصقل، أفديه بنفسي عن أخي المبجل. كانت الكفتان غير متكافئتين، فرأى أصحاب الحسين أنهم لا طاقة لهم بهذا الجيش، صار همهم الوحيد الموت بين يدي الحسين رضي الله عنه. أصبحوا يموتون بين يديه، يتساقطون واحدا تلو الآخر عذرا تساقطت أجسادهم، لكن أرواحهم تسامت وتعالت إلى جنات عدن، إلى مقعد صدق عند مليك مقتدر. يأتي أبو بكر بن علي فيقتل، ويأتي عمر بن علي فيقتل، وعثمان بن علي فيقتل، وجعفر والعباس أبناء علي يدافعون عن أخيهم الحسين فيقتلون. لقد صدقوا عندما عاهدوا الحسين فقالوا: يا حسين، نفديك بأنفسنا وأموالنا وأهلنا، ونقاتل معك حتى نرد موردك. فقال

اشتد القتال، أصحاب الحسين يقاتلون قتالا شرسا، قتال الأبطال يتساقطون الواحد تلو الآخر. تقدم أبناء الحسن يقاتلون في سبيل الله، يدافعون عن عمهم الحسين عليه السلام. سقط أبو بكر، استشهد عمر، قتل طلحة، أبناء الحسن رضي الله عنهم. تقدم أبناء الحسين واحدا تلو الآخر، مات علي الأكبر، استشهد عبد الله، قتل عمر، أبناء الحسين كلهم قتلوا، لم يبقى أحد إلا علي الأصغر كان مريضا. أما أبناء عقيل فقد قتل الواحد تلو الآخر. كذلك أبناء عبد الله بن جعفر كلهم يقتلون في سبيل الله ويقاتلون قتالا شرسا. الرجال قتلوا، الفرسان أزهقت أنفسهم وأرواحهم، استشهد الأبطال، بقي المراد من هذه المجزرة. بقي من؟ بقي الحسين رضي الله عنه. ألوف أمام رجل واحد، لكنه أسد كأبيه، يقاتل هذا ويدفع هذا ويضرب هذا ويقتل هذا، حتى قام ذلك الرجل الخبيث شمر بن ذي الجوشن فقال: أيها الناس، ثكلتكم أمهاتكم، قوموا فاقتلوه، اذهبوا إليه فاقتلوه. الخبيث يحث الناس والناس يخافون أن يبتلوا بدماء الحسين، والحسين كالبطل يقاتل في سبيل الله. حتى اجتمع الناس حوله، فلما تجمع الألوف حول الحسين يضرب هذا ويدفع هذا وهو لا يبالي بالحياة أبدا، بل كان يحمل روحه على راحته، فإما حياة تسر الصديق وإما ممات يغيظ العدا. حتى قال شمر بن ذي الجيوشن، قال: أرموه، اقتلوه، ثكلتكم أمهاتكم. فرمى برمح، أو سنان ابن أنس رمى أحدهما برمح، فسقط الرمح في ترقوة من؟ ريحانة رسول الله، فسال الدم وضربوه ضربة أخرى في صدره وهو ينظر إلى الناس، وها هي الدنيا تظلم أمام عينيه. سالت دماء من؟ دماء الحسين. نعم، مات الحسين، قتل الحسين.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، نبقى الآن وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة مع الأستاذ حمد الدريهم.
1: في ظلال السيرة. آه لو تدري كم أحبك. غريب تحمله الراحلة والشوق إلى أخيه الذي خطف من مرابع قومه. غريب اسمه جبلة بن حارثة، تصله بعد بحث طويل أخبار أن أخاه

وطافت بمخيلته أيام الصبا مع أخيه وهما يلعبان، تخيل فرحته وفرحة أهله وهو يردفه خلفه عائدين إلى ديارهما. سارت الراحلة الهوينا، ودقات قلب جبلة تكاد ترددها الجبال. سأل وسأل، لكنه صدم بصلف قريش وقسوتها على ابنها الأمين صلى الله عليه وسلم، وظن أن هذا أجمل الأوقات لاسترداد أخيه. كأن فرح جبلة يهتف: افرح يا زيد، ها أنا قادم لإنقاذك وإراحتك من أبي لهب وأبي جهل. ولكن أين أنت؟ توقفت الراحلة، ها هو محمد صلى الله عليه وسلم، فأين زيد؟ اقترب جبلة فحيا نبي الله، ثم ناشد أخلاقه ومروءته وكرمه وقال: ابعث معي أخي زيدا. نظر عليه السلام إلى شوق الرجل لأخيه، ونظر إلى حبيبه المتربع في قلبه، فآثر إسعاد الناس على إسعاد نفسه، وتهدج الصوت بالكلمات وهو يستعد لفراق أحب أبنائه إليه، وقال: هو ذاك، فإن انطلق معك لم أمنعه. لم تسع الدنيا فرح جبله، فتوجه إلى أخيه يبشره. تعانق الأخوان، وطلب جبلة من زيد الاستعداد للرحيل، فتأمله زيد ولم يجبه، بل نظر إلى حبيب قلبه وقرة عينه الذي لم يضربه يوما ولم يعنف. نظر إلى أكثر الناس تبسما في وجهه، نظر إلى من منحه اسمه ودلاله وعرفه بربه عز وجل وعلمه حبه وتوحيده، فغاب كل البشر وتلاشت كل المرابع، واشتاق إليه وهو بين عينيه، ثم باح بعبارات الشوق الذي لا يطيق الفراق: لا والله يا رسول الله، لا أختار عليك أحدا أبدا. ترى كم هي الدموع التي ذرفتها تلك الكلمات، وكم هي الدموع التي ذرفتها. تحير جبلة من هذا الحب الذي لم يعرفه من قبل، ثم أسلم فيما بعد. ولما تذوق حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم، أدرك حينها أي قلب كان بين جوانح زيد، فقال: رأيت رأي أخي أفضل من رأيي. وارتحل جبلة بغير القلب الذي حل به، تاركا مكة عالما من المشاعر والدموع والدماء والفرح الخائف. ففي أحد البيوت الحزينة تزف الشابة أم سلمة إلى أخي النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع، عبد الله بن عبد الأسد، كأني بدموع فرحها تمتزج بدموع الشوق لأمها، وكأني بعمار ينظر إليها فيخالط فرحه حزنه

0: في ظلال السيرة.
1: أيها الإخوة المستمعون، كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة مع الأستاذ حمد الدريهم.

ورجاء، قرع لأبواب السماء، وعبر الأثير صفاء. إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

خير الأسماء أسماء الله الحسنى، والآن مع اسم الوكيل. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. الله جل جلاله هو الوكيل العاطي الكافي لمن توكل عليه، القائم بأمور العباد، وهو الذي من استغنى به أغناه عما سواه، وهو المتصرف في الأمور حسب إرادته، وهو سبحانه الموكل إليه تدبير أمر كل شيء. الله سبحانه وتعالى على ما نقول وكيل، وكفى بالله وكيلا، رب المشرق والمغرب، لا إله إلا الله، وعلى الله تعالى فليتوكل المتوكلون. التوكل على الله جل جلاله الكريم له أركان ومراحل وخصائص. أول شيء أن نوقن بعلمه وقدرته ورحمته ومحبته، ونثق أن الله بيده كل شيء، وأن الله قادر على كل شيء، وأن الله يحب أن يرحمك، وأن الله خبير عليم، قدير حكيم، رحيم محب. شرط التوكل أن نعرفه، إذن فلنجتهد لنعرفه من أجل أن نتوكل عليه. الله سبحانه وتعالى له حكمة بالغة بخلق الإنسان ضعيفا، خلقه ضعيفا ليفتقر في ضعفه، فإذا افتقرت أيها الإنسان في ضعفك سعدت في الدنيا والآخرة. السعادة أن تكون معه، السلامة أن تكون معه، ومن كان مع الله عز وجل كان الله تعالى معه. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله الوكيل، له الأسماء الحسنى لندعوه بها.

تجديد للنشاط والقوة والصلة بالله عز وجل يرفع الآن أذان الظهر حسب توقيت مدينة طرابلس.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وبالإسلام دينا، وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا عذاب

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نعطر أسماعنا بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم. اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من المسلسل الدرامي زمن الصحابة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: سلمان الفارسي جاء إلى الإسلام من بلاد فارس، وكان اسمه رزبة.
1: رزبة،
2: أمرك يا والدي؟
1: يا بني، عليك الذهاب للقرية لتتفقد الأحوال هناك وتأتيني بالخبر.
2: أمرك يا والدي.
0: خرج سلمان متجها للضيعة، وأثناء سيره مر بكنيسة للنصارى فسمعهم يصلون، فدخل عليهم ليرى ما يصنعون، فأعجبه ما رأى من صلاتهم وقال لنفسه:
2: ما هذا؟ وماذا يصنعون؟ آه، إنهم يتعبدون، وهل هذا خير من ديننا الذي نحن عليه؟ لن أبرحهم حتى تغيب الشمس، ولن أذهب إلى قرية أبي، ولا أرجع إليه حتى أعلم خبر هذا الدين. قل لي يا أخي، هل كنتم تتعبدون؟
3: نعم، كنا نصلي.
2: لمن تصلون؟
3: كنا نصلي للرب.
2: وما هي ديانتكم يا أخي؟
3: النصرانية.
2: النصرانية؟ وما هو أصل دينكم؟
3: من الشام.
2: النصرانية، الشام، والدي، الشام. نعم، الشام، سوف أتجه إلى الشام لأبحث عن الحقيقة. النصرانية لعلها عبادة أفضل من عبادة النار.

0: يا أخي، أريدك أن تدلني على أكبر عالم بالنصرانية، فأنا غريب حضرت من بلاد فارس ولا أعلم شيئا هنا.
1: غريب من بلاد فارس؟ إذن فلتدخل إلى منزلي لتستريح من تعب السفر وتأكل بعض الطعام أولا، ثم أدلك على أكبر أسقف هنا.
0: لا لا لا يا أخي، أرجوك أرجوك أن تدلني، فأنا أشتاق لمعرفة بعض الأمور.
1: إذن هيا بنا، سأوصلك إلى أسقف الكنيسة. فأتاه وأخبره خبره، فأقام معه يخدم ويصلي ويتعلم. وكان هذا الأسقف رجل سوء في دينه.
2: نعم، إذ كان يجمع الصدقات من الناس ليوزعها، ثم يكتنزها لنفسه حتى مات، وجاءوا بآخر فجعلوه مكانه.

0: أحمد الرب بأن أهل البلدة قد أتوا بهذا الأسقف، فما رأيت رجلا على هذا الدين خيرا منه ولا أعظم منه رغبة في الآخرة وزهدا في الدنيا ودأبا على العبادة.
1: وظل سلمان يصلي ويتعلم ويخدم الأسقف حتى حضر الأسقف فراش الموت فسأله سلمان:
0: بما تأمرني وإلى من توصي بي؟
2: أي بني، ما أعرف أحدا من الناس

0: فأتاه وأخبره خبره. وظل سلمان يصلي ويتعلم ويخدم الأسقف حتى حضر فراش الموت.
1: فأمره الأسقف قبل وفاته أن يلحق برجل في عمورية في بلاد الروم، فرحل إليه وأقام معه واصطنع لمعاشه بقرات وغنمات، ثم حضرته الوفاة هو أيضا.
2: إلى من توصي بي؟
3: يا بني،

0: نهاجر إلى أرض ذات نخل بين جبلين، فإن استطعت أن تخلص إليه فافعل، وإن له آيات لا تخفى، فهو لا يأكل الصدقة ويقبل الهدية، وإن بين كتفيه خاتم النبوة، إذا رأيته عرفته.
1: يا أخي يا أخي، إلى أين تتجهون يا أخي؟
2: إلى جزيرة العرب.
1: أعطيكم بقراتي هذه وغنمي على أن تحملوني معكم إلى أرضكم.
2: نعم نعم، هيا بنا.
3: حينها اصطحبوه معهم حتى قدموا به وادي القرى، وهناك ظلموه وباعوه إلى رجل من اليهود، وبصر بنخل كثير، فطمع أن تكون هذه البلدة التي وصفت له، ولكنها لم تكن هي.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم مسلسل الدرامي من المسلسل زمن الصحابة زمن الصحابة زمن الصحابة. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: الأناشيد الجميلة حداء ساحر خالد للسالكين درب الهدى، ولكن أطربها

0: تستمعون إلى
1: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مكملين مع بعض رحلتنا في نور، قصة حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، اللي كل معلومة وكل موقف وكل فعل فيها بينور حتة في حياتنا. كل ما تمشي ورا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الضلمة في حياتك تقل وانت في طريق ربنا سبحانه وتعالى. ويوصل صلى الله عليه وآله وسلم ليوم عرفة في حجته الوحيدة، وكان يوم جمعة، ويخطب صلى الله عليه وآله وسلم خطبة عرفة، وهي من أعظم الخطب وأقصرها وأوضحها وأكثرها ترتيبا لذهن البني آدم. وكأنه صلى الله عليه وسلم بيحط لنا 6-7 مواضيع كده عيش بيهم في نور ربنا اللي علمه لك النبي عليه الصلاة والسلام. فيقول صلى الله عليه وسلم بعد أن يحمد الله ويثني عليه، ثم قال: أيها الناس، اسمعوا قولي، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. يمكن ما نتقابلش تاني. صلى الله عليه وسلم 100,000 واحد قدامه وكل شوية حد بيبلغ. دي كانت زمان مشهورة قوي، لما الأعداد تبقى كبيرة ما فيش ميكروفون، تلاقي مبلغين كده كل شوية: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. أيها الناس،

0: تعرف.
1: فيسألكم عن أعمالكم وقد بلغت، فمن كانت عنده أمانة فليؤديها إلى من ائتمنه عليها. لو أنتوا بتسمعوا مني حاجة بلاش يبقى في وسطنا حرامية ولا ناس بتاكل أموال الخلق ولا حقوقهم، خلي عندك أمانة ولا تفشي الأسرار. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإن كل ربا، ده كان تجارة قائم عليها الاقتصاد، الربا ويعني مص دماء الناس واستغلال احتياجهم. قال: إن كل ربا موضوع، ولكن لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، قضى الله ألا ربا، وإن ربا عباس بن عبد المطلب موضوع كله. وكأنه بيقول وأول ربا موضعه ربا العباس بن عبد المطلب. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الشيطان قد يئس أن يعبد بأرضكم هذه أبدا، ولكنه رضي أن يطاع فيما سوى ذلك مما تحقرون من أعمالكم فاحذروا. الشيطان عارف أن محدش هيسجد له، فاشتغل على إيه مستهدف الأول؟ الصغائر الكتير اللي بتضلم القلب وتتقي الميزان السيئات وتبعد الإنسان عن ربنا. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن عدة الشهور عند الله 12 شهر، منها 4 حرم، 3 متوالية ورجب، يعني ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب. ثم قال صلى الله عليه وسلم: واستوصوا بالنساء خيرا. عجيب، يبقى خواتيم حجة الوداع وصية الرجالة بالنساء. النساء دول بقى زوجات، أمهات، بناتنا، إخواتنا. لكن الكلام اللي جاي جزء منه كبير بيتكلم عن الزوجات، لكن أصلا وصية النبي للرجالة بالنساء جميع النساء. قال: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن عوان عندكم. عوان يعني أسيرات. أنت الست هي اللي بتاخد قرار الجواز، لو ما وافقتش بتتجوزش، بس لو وافقت بتبقى العصمة في إيد الراجل. فقال له: خد بالك انت كده، هي في الاول كان ليها القوة، وبعد ما وافقت عليك اديتك قوة عليها. قال: فإنهن عوان عندكم لا يملكن لأنفسهن شيئا، وإنكم أخذتموهن بأمانة الله. كلمة الجواز دي أمانة قدام ربنا. واستحللتم فروجهن بكلمات الله، فاعقلوا أيها الناس قولي، فإني قد بلغت. وقد تركت فيكم، كلمة غالية، وقد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنة نبيه. كتاب ربنا ما تفهموش إلا بالسنة أصلا، واللي بيبعد السنة عن الكتاب هيفقد معاني الكتاب، مش عارف يفسر الكتاب إلا بفعل النبي وكلام النبي عليه الصلاة والسلام. أيها الناس اسمعوا قولي واعقلوه، تعلمون أن كل مسلم أخ للمسلم، وأن المسلمين إخوة، فلا يحل لامرئ من أخيه إلا ما أعطاه من طيب نفس، فلا تظلمن أنفسكم، اللهم بلغت. فقال الناس: اللهم نعم. فقال رسول الله: اللهم فاشهد. وكان سيدنا النبي يقول كده: فليبلغ السامع مني الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع. ممكن تبلغ الكلام ده على حد يستفيد منه أكتر منك وانت اللي سمعته من المتكلم. كانت خطبة عظيمة، والناس افتكرت كل كلمة منها وسجلوها ودونوها وعاشوا بيها بعد انتقال النبي عليه الصلاة والسلام. لو جينا كده نتأمل في مفردات خطبة الوداع اللي هي من آخر الخطب اللي النبي خطبها، ممكن أقول لك إن هي فيها 6 مواضيع رئيسية. 6 مواضيع رئيسية دول: 4 بني أدمين، و2 بينك وبين ربنا، طبعا كله ربنا، بس 4 بينك وبين الخلق، و2 بينك وبين ربنا. افهم بس أولويات ديننا اللي النبي بيختم حياته دلوقتي، لأن النبي هينتقل للرفيق الأعلى بعد حجة الوداع ب83 يوم. فشوف النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إيه. أول حاجة: الإنسان أعظم حرمة وكرامة من الكعبة. 2 الربا من أكبر كوارث ديننا، والربا هو استغلال احتياج الناس فسلفهم بالربا. 3 الشيطان عايزك تقع في الصغائر لأن هو يئس أنك أنت تعبده، دي ممكن تبقى بينك وبين ربنا. فكده 2 بني أدمين و1 بينك وبين ربنا. 4 النساء وصية الرجال. بني أدمين عايز تروح لربنا، ربنا راضي عنك، خد بالك من مراتك، من أمك، من أختك، من بنتك، استوصوا بالنساء خيرا، وإن كانت الوصية الأصل بها هنا بالزوج. 5 اعتصموا بالكتاب والسنة بينك وبين ربنا. 6 الأخوة والرحمة ما بين

0: اخوات وبعض، الاخوات اللي اخوات من اب وام، والاخوات في الانسانيه وفي الدين. ده يفهمك اللي عايز يروح لربنا ناجي يوم القيامه، بابك الاعظم بعد معرفتك لربنا وحبك لسيدنا رسول الله الخلق، الكرام الخلق، ما تروحش في رقبتك حق لحد. هياخد حسناتك الكبيرة، هياخد أركان الإسلام منك، هياخد من الحج بتاعك ومن صلاتك اللي انت رايح لربنا وانت ماشي على سطر وسايب سطر فيهم بتقول يا رب نجينا، هياخد منك اللي انت سرقته ولا شتمته ولا ضربته. فتعالى نعيش في الدنيا نحمي الناس من شرنا، والأجمل زي ما النبي كان عايش، كان نور وهداية ونفع للخلق. دي خلاصة خطبة حجة الوداع، والحمد لله يا رب العالمين.
1: لصوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

نلتقي بكم دائما عبر أثير واحد، أثير واحد وصوت واحد، صوت واحد. إنه صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. عون ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي. نحن نقرأ في صفة الصفوة، والهدف من القراءة في سير أولياء هذه الأمة أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. قال عون ابن عبد الله: كان أهل الخير يكتب بعضهم إلى بعض بهؤلاء الكلمات، ويلقى بهم بها بعضهم بعضا. سبق أيها الإخوة أنها كلمات ثلاث ذكرها عون ابن عبد الله. يقول: الشيوخ الصالحون العارفون الأولياء لما يجلس بعضهم إلى بعض، شو بيتكلموا في جلساتهم الخاصة؟ ماذا يكتبون في كتبهم الخاصة لبعضهم البعض؟ يقول: كانوا يكتبون بهذه الكلمات. ولا كانوا يكتبون معناتها مو مرة واحدة، كان مرات. وأهل الخير مو معناتها رجل صالح واحد، لا، هذه عادة وديدا هؤلاء الأولياء. لذلك قلت لكم في دروس مضت، يعني هي سر المهنة، فهذا من السر، إن مع بعضهم البعض سر المهنة تبعهم، سر الولاية، سر التقرب إلى الله عز وجل. بالتالي إذا أنت مشيت وأنا مشيت على هذا الممشى، يعني نلتحق بركب هؤلاء الصالحين. كان أهل الخير يكتب بعضهم إلى بعض بهؤلاء الكلمات الثلاث، ويلقى بها بعضهم بعضا. أول كلمة: من عمل لآخرته كفاه الله عز وجل دنياه. هذا واحد، وكنا تكلمنا في دروس ثلاثة عن هذا المقطع: ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس. كمان مرت في دروس مضت تكلمنا. هلا الكلمة الثالثة والأخيرة: من أصلح سريرته أصلح الله له علانيته. من أصلح سريرته أصلح الله له علانيته. تعلمون أيها الإخوة أننا نستطيع أن نؤثر على ظاهر المرء، والواحد فينا يستطيع أن ينظف ثوبه، أن يهيئ لحيته، أن يعني ينقي جلده، أن يحسن شعره، أن ينمق كلامه، كل هذه ظاهر. لكن القلب ما أحد يستطيع أن يغسله، ولا أن يطهره، ولا أن يهدئه، ولا أن يريحه، ولا أن يسكنه إلا ربه. فإذا أنت اعتنيت بصلة قلبك بربك وأصلحت علاقتك مع ربك، تولى الله عز وجل قلبك باطنك وتولى ظاهرك. لكن إذا تعبت في إصلاح ظاهرك بس كانت سريرتك شريرة، سوداء، حقد، بغض، فحش، نظر إلى الحرام، مجالس خاصة بالحرام، بالخلوات، نسأل الله السلامة، يرتكب المحرمات أمام الناس، هو إنسان يظهر بمظهر الجيد الحسن النظيف المؤدب المرتب، بس في خلواته غير هيك. إذن هو اعتنى بما يراه الخلق وترك ما يراه الخالق، لذلك الله عز وجل سيتركه والخلق. والصالحون قالوا: من أسر سريرة ألبسه الله رداءها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ووالله لو أن رجلا عمل عملا في جوف صخرة لأظهره الله، والله لو أن رجلا عمل عملا في جوف صخرة لأظهره الله. يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. تاجر دمشقي له بالشام سمعة ومكانة، وعمره يعني ما
مظنة صلاح، بس الرجل في سريرته فاحش سيء، والمشكلة بأنه يتبع هواه. بس إذا هون بالشام وحوالين الشام بده يفعل أشياء لا تليق، ما بيناسب، مشان الله، مشان سمعته التجارية، مشان اسمه، مشان أولاده، عم يجوز أولاده، لأنه هو شو بده يعمل؟ دله الشيطان على طريق. المشكلة الطريق كلنا يدلنا عليه الشيطان، بس هو اتبعها. وقع بخاطره أنه هو بيسافر على الصين، بيجيب بضائع، بيعمل عقود، أنه بإمكانه يروح يعمل فواحش بالصين. دخيلك بالصين يعني مين قايم يشوفنا، ومين قايم يعرفنا؟ آخر ما عمر الله حدث واحد من شبابنا تجار السوق هون، شاب طلع على الصين كمان عم بيجيب بضائع، بده مترجمة، ففي مترجمة، في من يعني يدله، فكانت المترجمة تلازمه لهذا التاجر الشاب السوري. قالت له أنت من أي بلد؟ قال له من سوريا. منين من سوريا؟ قال له من دمشق. قالت له بتعرف فلان الفلاني؟ سمت له اسم رجل تاجر معروف بالشام، معروف بالسوق، بيعرفه. طب قال له كان بعرفه. قالت له هذا إنسان سيء رزيل، هذا بيجي لعنا لهون يطلب إلينا الأشياء السيئة. الله وين فضحه؟ بالصين. هو فكره أنه بالصين ما في الله، الصين بس الله بس بدمشق وضواحيها. الله بالصين فضحه. والله لو أن رجلا عمل عملا في جوف صخرة لأظهره الله إلا أن يتوب. يا إخوان، إذا الله عز وجل ستر على واحدنا، مو معناته الله مو شايف، الله مو دريان، الله جل جلاله يعني الراوتر عنده مقطوع ما بيعرف شو عم بيصير. يعلم السر وأخفى. النبي صلى الله عليه وسلم مرة كان قال لما فتح مكة، قال في عفى النبي بتعرفون، قال لقريش، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. وبعد قريش أعطاهم مصاري، أبو سفيان أعطاه مصاري وغير أبو سفيان، بس النبي صلى الله عليه وسلم في أشخاص أظن ثلاثة قال هؤلاء لو رأيتموهم متعلقين بأستار الكعبة فاقتلوهم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عفى عن أناس وأكرم أناس على غير ما لهم مسلمين لساعتهم، وفي أشخاص قال هدون إذا بتشوفوهم معلقين بأستار الكعبة اقتلوهم، لا أمان لهم، ما أمنا. فواحد منهم شو بده يحمل؟ هربوا منين؟ واحد منهم بده أنه يعني شو طريقة بده يحلها للقصة، فتلثم. قالوا له اذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم وأنه حدثه، يعني محمد كريم بيسامحك. فشو بده يعمل؟ تلثم هو وراح صلاة الفجر، صلاة الفجر على الجامع عتمة، ما في أضوية ولا في شيء، ما حدا شايف حدا. لما النبي صلى الله عليه وسلم انتهى من صلاة الصباح، قال يا رسول الله ما تقول في فلان لو جاءك تائبا مسلما؟ عن حاله بيحكي. النبي عرفه من صوته فسكت. قال يا رسول الله فلان إذا جاءك تائبا مسلما شو بتعمل؟ سكت النبي صلى الله عليه وسلم. رد مرة ثالثة، قال يا رسول الله إذا جاءك فلان تقبله؟ قال نقبله. فكشف هيك اللثام، قال أنا فلان، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قبل في الصحابة. لما انتهى المجلس النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة الجالسين أما كنتم يعني سمعتم مقالتي بأن فلانا لو رأيتموه متعلقا بأستار الكعبة اقتلوه؟ شفتوني سكتت. فقالوا يا رسول الله لو أشرت لنا بطرف عينك، بس هيك غمزة يعني،
أشرنا. قال ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين. ما بيصير أنت تعطي وشك لواحد هيك وبعدين تغمز هيك حدا من طرفه ليؤذيه. معناته الله بيشوف خائنة الأعين. ما تفكر حالك إذا واحد ماشي بالطريق وجع على باله يغمز له شيء غمزة، أنه أي ما حدا دريان. وبعدين أنا يعني في ناس بيتدربوا على الغمز، يعني تعشف لي الغمز تبعي بتبان، هي ما بتبان معنا بس عند الله بتبان. مسجل الله وكيلك الغمزة والكلمة والاس ام اس والواتس والرسالة، دير بالك. والله يا جماعة هلأ الصالحون هم يقولون، قال هيك كانت عادتهم، من أصلح سريرته أصلح الله علانيته. طيب يا أخي هلأ أنا مخطئ وكان إلي أخطاء وكنت إنسان يعني على غير ممشى الجيد، شو بدي أعمل؟ أنت أصلح سريرتك، الله بيرتب لك علانيتك. أنت بسمع الله عز وجل، وجه قلبك صحيحا، انضبط بأوامر الله صحيحا، التزم بأوامر الله صحيحا، وخلاص دع العباد. والله بيقلب لك ياهن إلى محبين وعاشقين وقريبين ويعتقدون بك اعتقادات عجيبة من صلاحك. أنت بس أصلح سريرتك. لذلك هذا الدين أيها الإخوة أول باب فيه اسمه الإخلاص. الإخلاص محله في القلب. العلماء قالوا في الإخلاص شيء عجيب، قالوا العمل، ترك العمل لأجل الناس رياء، والعمل لأجل الناس شرك. يعني هلأ أنا بدي صلي مشان تشوفوني، شرك. طيب هلأ حدثتني نفسي أني أقوم صلي، قام قال لي الشيطان أنه هلأ يعني شو مشان يشوفوك أنك عم تصلي، اعود عود لا تصلي، هذا رياء. أم أنا قعدت ما صليت أنه بلا ما أنتوا تشوفوني وتقولوا أنه أنا عم صلي. قال العمل لأجل الناس شرك، وترك العمل لأجل الناس رياء، والإخلاص بينهما. لكن وين الإخلاص بينهما؟ شلون بده يعني شو يعني هذا بينهما؟ أخي هذا بدك تكتر من ذكر الله، تكتر مجالسة الله، باستمرار تقعد مع الله عز وجل، بيصير الغالب على قلبك الله. بس شو هذا؟ بدك تقعد، بدك تقعد لك كل يوم نص ساعة، ساعة، ساعتين، ثلاثة، عندك وقت فراغ عد أربعة، عد مع الله عز وجل. قبل الفجر قوم يا أخي، الناس نائمون، ساعة تتزاحم فيها أقدام الصالحين على الله عز وجل، عود ساعة، ساعتين، ثلاثة، أربعة، اجلس مع الله. لكثرة انشغالك بالله يصير الله هو الغالب عليك، فيهيمن في كل تصرفاتك عليك، ما عاد بقى تلتفت. هلأ إذا واحد بيناتنا مشغول باله بهم، نسأل الله السلامة، ما عاد بيشوف قدامه، هو يقول لك، بيقول لك والله ما شفت، ما عاد شفت بعيوني، ما عاد بيجوع، ما عاد بيتعب، ما عاد، خلص أخي هو مشغول. إذا واحد يا أخي حابب، متى ما حب هيك وطبص، ما بدك تتغدى ماما، كن كاتب كتابه مثلا جديد وطابس بزوجته يعني، وقالت له أنه تعال رجعني من الجامعة الساعة 3، أما بتقول له ما بدك تتغدى، لا لا ما لي جوعان، هو مو أكل من الصبح، مو أكل، بس حقيقة ما له جوعان هو، ولا بيحس بالجوع، بنوب بنوب. شمس حرائي بتقول له أمه يا ابني هلأ والله شمس بلا ما تطلع، أعوذ بالله الجو كتير حلو نشيط والله إذا نازل تلج بيقول لك ممتاز، معتدل، حاسس إشي هو بالفعل، ما عم بيكذبها، لأنه وياكم نشعر بالبرد، بس هداك اللي حابب ما عاد خلاص يهيمن ما في قلبه على إحساسه، فلا بيجوع ولا بيعطاش ولا بيبرد ولا بيشوب. يلي فكره مشغول، فكره وهمه يهيمن عليه. الآن يا أخوان الإكثار من ذكر الله عز وجل يجعل همك في الله عز وجل، حبك لله عز وجل، أملك في الله عز وجل، حزنك إذا قصرت مع الله عز وجل، فبصير الله هو الغالب عليك، فبتروح بتجي بتأكل بتشرب كله وأنت تراجع محبوبك. المهم أن تتولى إصلاح سريرتك، الله عز وجل يتولى لك إصلاح علانيتك. إذا كنت خاليا فانظر أمر الله، وإذا كنت مجتمعا فانظر أمر الله عز وجل، فإذا أصلحت هذه السريرة يصلح الله تعالى لك علانيتك
وهذا يا أخوان يا شباب يا رجال يا أخوات هذا أمر متواتر، يعني مو حدث مرة ولا مرتين ولا عشرة، يرويه جمع عن جمع عن جمع. لذلك اشتغلوا بإصلاح قلوبكم بذكر الله وبالصلة بالله عز وجل وبالانضباط بأوامر الله عز وجل، الله عز وجل يصلح لكم علانيتكم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

0: وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هذه الأرض ذرة في فضاء الكون، وهذا الإنسان ذرة في الأرض. إلى متى يظل ينسى قدره ودوره؟

0: منهاجنا دعوة،
1: دعوة إبراهيم،
0: دعوتنا عزة،
2: لا إله إلا الله، عزة
0: عزتنا وحدتنا،
1: أنا للمارد أن يخرج من قلقومه من بعد دنيا.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، اللهم صلاة وسلام على نبينا محمد. ورد أن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا التقى بعضهم ببعض قالوا اجلس بنا نؤمن ساعة، أي نجدد إيماننا، كما في حديث أبي مدينة رضي الله عنه. ثم قرأ بعضهم على بعض سورة والعصر ثم انصرفوا. إنها موعظة مختصرة، فهي من أقل سور القرآن الكريم في عدد حروفها وعدد آياتها، لكنها من أعظم هذه السور في وجازتها وبلاغتها. الله تعالى يقسم فيها بالعصر، إشارة إلى أهمية الوقت. فالعصر من معانيه الزمن، والزمن هو الذي به يحاسب الإنسان ويؤجر أو يثاب، يدخل الجنة أو يدخل النار، كما قال سبحانه: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. أيضا القسم بالعصر فيه إشارة إلى المعاصرة، لأن العصر هو الزمن الذي تعيشه أنت وليس مطلق الزمن. فالقسم بالعصر فيه تنبيه إلى أهمية أن يكون المؤمن عارفا بزمان مقبلا على شانه، كما يقول الإمام أحمد وغيره. فهنا إدراك العصر ومتغيرات العصر وضروراته وحاجاته والانتفاع من خبراته ومعرفته من المطالب السامية العالية الراقية التي تلهمها مثل هذه الإلماحات القرآنية. أيضا القسم بالعصر ربما يكون من معانيه وقت العصر الذي هو آخر النهار، سواء فهمنا أن المقصود بذلك صلاة العصر وهي الصلاة الوسطى، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، أو فهمنا أن المقصود أنه آخر النهار في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر اليهود والنصارى والمسلمين، وأن اليهود عملوا إلى نصف النهار ثم توقفوا، والنصارى عملوا إلى العصر ثم توقفوا، والمسلمين عملوا من العصر إلى غروب الشمس. فكأن هذا العصر هو عصر الأمة المحمدية. وإذا تواكبنا مع هذا المعنى فيحق لنا أن نسأل: أين دور هذه الأمة في هذا العصر الذي هو بحق عصرها، وبيدها المال والنفط والخير والعدد البشري والموقع الجغرافي، وقبل ذلك كله وبعده عندها الهداية الربانية التي لا توجد عند أمم الأرض كلها، تستطيع أن تقاتل بها وأن تبني بها النهضة والحضارة وتنافس أقوى أمم الأرض. يقسم الله تعالى بالعصر على أن جنس الإنسان في خسار، إن الإنسان لفي خسر، ثم يستثني سبحانه من توفرت فيهم أربع صفات. والغريب أنه سبحانه قال هنا إن الإنسان، يعني المقصود الجنس ليس فرد، لكن جنس الإنسان، لا، إنما اللفظ مفرد. ثم لما استثنى قال سبحانه: إلا الذين آمنوا، فأشار إلى جماعة، وهو دليل على أن الإيمان لا يكون إلا في جو جماعة من الناس، لأن الكثير من التكاليف والمطالب الشرعية لا تتحقق للفرد بذاته حتى يكون مع آخرين، يستطيع أن يتحقق من خلال احتكاكه بهم مدى التزامه وتطبيقه. فذكر الله تعالى أربع صفات. الصفة الأولى الإيمان: إلا الذين آمنوا. الإيمان بأركانه التي ذكرها الله تعالى في كتابه وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث جبريل: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر. وهنا قال الذين آمنوا، ولم يذكر الشيء الذي آمنوا به اتكاء على غيره وإحالة إليه وتعميما لهذا المعنى، والمقصود هنا طبعا تحقق وترسخ في قلوبهم الإيمان، كما قال سبحانه: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. هنا الإيمان ليس إحساسا عابرا ولا خاطر، وإنما هو شعور راسخ وعميق. وسبحان الله، مع العصر الإيمان يقوى ويترسخ. أعني بذلك أن الزمن عامل مهم في تقوية الإيمان، حتى لو لم يضف إليه معلومات جديدة، فالإنسان كلما مضى يوم وهو على إيمان وعلى طاعة كلما قوي إيمانه وترسخ. والعصر أيضا بعلومه وإنجازاته وابتكاراته وكشوفه هو معزز ومقوي لهذا الإيمان، والإعجاز الذي يتحدث عنه العلماء ظاهر جدا وبين. ف
فهذا الإيمان. ثم قال سبحانه وعملوا الصالحات. والعمل الصالح يشمل العبادات فهي من العمل الصالح، ويشمل الأعمال الدنيوية التي يريد الإنسان فيها وجه الله أو يخدم وينفع فيها عباد الله فهي من العمل الصالح. والعمل الصالح هو من الإيمان أيضا، فلو أنه أطلق الإيمان ولم يذكر العمل الصالح دخل فيه العمل الصالح، ولا يحتاج أن يفرد، بمعنى أنه إذا ذكر الإيمان فالعمل جزء منه. ولذلك يقول الأئمة إن الإيمان قول وعمل واعتقاد، ولا يوجد إيمان مستقر في القلب دون أن يترك أثره وبصماته على واقع الإنسان وعلى عمله وعلى فعله. فهنا ذكر الله تعالى العمل الصالح، والعمل الصالح إن كان عبادة يعرف صلاحه باتباعه لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كان هذا العمل الصالح من مصالح الحياة الدنيا عرف صلاحه بالتجربة والعقل والمدارسة والفهم والاستيعاب وملاحظة ما يترتب عليه. وبعد العمل الصالح ذكر الله تعالى شيئين، قال وتواصوا بالحق، وهذا من الإيمان وهو من العمل الصالح أيضا، لكنه أفرده سبحانه لأن الإنسان بطبعه لا يستقيم دائما وأبدا، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم استقيموا ولن تحصوا. لابد أن يعرض للإنسان، كل ابن آدم خطاء، ومع مرور الليل والنهار والتحولات والظروف والأحوال يتغير الإنسان. وكم من الشباب من تجدهم في مقتبل أعمارهم على حال، فإذا نظرت إليهم بعد 30 وجدتهم على حال أخرى، فإذا نظرتهم بعد 40 وجدتهم قد تغيروا، ربما بعد 50 أفاقوا واستفاقوا وعادوا إلى رشدهم. هناك تحولات تمر بالإنسان، ولذلك الله سبحانه وتعالى أمر بالتواصي بالحق. وحينما يقول سبحانه تواصوا يؤكد على أن المعنى كل أحد منا يوصي كل أحد. إذن التواصي هنا ليس شيئا خاصا لفئة معينة كأنها تحتكر الوصاية وتقوم بتوصية الناس وكأنها هي فوق الخطأ أو فوق الناس، لا، وإنما المجتمع المؤمن أولئك الذين آمنوا كما وصفهم ربهم يوصي بعضهم بعضا، فهم مثل اليدين كما قال بعض السلف تغسل إحداهما الأخرى. تواصوا بالحق. وأيضا هنا التواصي لم يقل الله سبحانه وتعالى تواصوا بالرأي، وإنما تواصوا بالحق، لأن الرأي يخطئ ويصيب، وإنما الشيء الذي يجب أن يكون التواصي به هو الحق، الحق الذي أنزله الله. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم، فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال، إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. إذن الحق هنا هو القرآن، الحق هو الشريعة المحكمة، الحق هو الإسلام، الحق هو الخير، الحق هو الإحسان، الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج، المعاني المقررة، هذا الحق. أما الرأي الذي أراه أنا لا يلزم أن يكون حقا، وهنا لا أوصيك به، لأن ليس من الذوق والأدب أن أوصيك برأيي لأنني أعتقد أنه حق، ولكن لا يمنع أن أقدم لك رأيي، وربما رأيك يكون أفضل وأصوب، أو من مجموع الرأيين يتولد رأي ثالث. المهم أن نفرق بين التواصي بالحق وبين فرض الرأي. وتواصوا بالصبر، لأن كل ما سبق قد يحدث مرة ثم يتوقف، فيحتاج الناس إلى أن يستمروا في التواصي بالحق وفي التواصي بالصبر. الصبر على حفظ الوقت، الصبر على الإيمان، الصبر على العمل الصالح، الصبر على التواصي بالحق، الصبر على التواصي بالصبر، كما قال القائل سأصبر حتى يعجز الصبر عن صبري، سأصبر حتى يحكم الله في أمري، سأصبر حتى يعلم الصبر أنني صبرت على شيء أمر من الصبر.

0: وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج مع القرآن الكريم مع الشيخ الدكتور سلمان العودة. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: يا شباب، نداء الحياة إلى الشباب، والشباب الصادقون المصابرون هم حملة الدعوة وهم أعمدة الحياة.

0: هنا كان هنا
1: وأعرف ما دربي وما هدفي
0: وراية التوحيد أعليك
2: وراية التوحيد
3: راية الحق بالعالي رفعوها
0: وللمستقبل قد مضيت
2: وللمستقبل قد مضيت
0: معكم
2: فهذه

صوت الحق، صوت الحق، صوت الحق. إذاعة التوحيد الإسلامي، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خديجة، عائشة، صفية، سمية، فاطمة، أم سلمة، أسماء خلدها التاريخ وكتبها بسطور من ذهب. فتعالوا نقلب صفحات المجد والشرف وخدمة الإسلام في نساء حول الرسول.
2: أم الفضل زوجة العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنهما. هي لبابة الكبرى ابنة الحارث ابن حزن، وانتساب أبيها إلى مضر وانتساب أمها إلى حمير يدلان على علو النسب. تزوجها العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه، عم النبي صلى الله عليه وسلم، فولدت له الفضل، وبه كانت تكنى، وعبد الله، وعبيد الله، ومعبدا، وقثم، وعبد الرحمن، وأم حبيب. والمشهور عن إسلامها في أكثر الروايات أنها رضي الله عنها أول امرأة أسلمت بعد خديجة بنت خويلد رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. فهي على هذا ليست من السابقات فقط، بل أول السابقات. اشتد أذى قريش للمسلمين، فاضطر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعرض نفسه ودعوته على وفود القبائل في المواسم لعله يجد لدى بعضها الإيمان والتجاوب والنصرة. وكان وفد الأوس والخزرج من أهل يثرب، من بين تلك الوفود، وقد لقيت دعوته صلى الله عليه وسلم لديهم تجاوبا، وتمت البيعة بينه وبينهم وبحضور عمه العباس، وبدأت الهجرة، هجرة المسلمين إلى المدينة. ثم لحق بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن بيت العباس بقي في مكة، وبقيت أم الفضل في مكة وهي تتطلع شوقا إلى لقاء النبي صلى الله عليه وسلم.
1: نساء حول الرسول.
2: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة قاصدا مكة تعظيما لبيت الله الحرام وزيارة الكعبة، لكن قريش أبت عليه ذلك وصدته هو ومن معه، واستعدت للقتال، وتم صلح الحديبية، وعاد المسلمون إلى المدينة. وفي العام التالي جاء المسلمون إلى مكة زائرين معتمرين، ودخلوها بعد أن خرجت قريش منها، ومكث صلى الله عليه وسلم 3 أيام هناك حسبما اتفق عليه في صلح الحديبية. ورأت أم الفضل رضي الله عنها رسولها ونبيها صلى الله عليه وسلم بعد سنين عديدة من الهجرة، فكحلت عينيها برؤياه الشريفة، وتوجت كل ذلك بزواج أختها ميمونة بنت الحارث من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحين تمت الأيام 3 أصرت قريش على خروج المسلمين من مكة، فاضطر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المغادرة. ولما كان بمكان يدعى سرف قريبا من مكة، بنى بميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها. وهنا آن الأوان لهجرة بيت العباس ومن معهم من مكة إلى المدينة. استيقظت أم الفضل رضي الله عنها ذات يوم على رؤيا، فبادرت من فورها إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستفتيه فيها لأنها تتعلق به. قالت: يا رسول الله، رأيت رؤيا كأن عضوا من أعضائك في بيتي. قالتها فزعة مضطربة، فتبسم صلى الله عليه وسلم في وجهها يطمئنها وقال: خيرا رأيتي، تلد فاطمة غلاما.

0: عينه بلبن ابنك قثم، وتحققت الرؤيا وولدت فاطمة رضي الله عنها الحسين رضي الله عنه، فكفلته أم الفضل، وكأن ذلك كان وصية من المصطفى صلى الله عليه وسلم.
1: نساء حول الرسول.
0: بالإضافة إلى ما كانت تتمتع به أم الفضل رضي الله عنها من حسن إسلام وصفاء إيمان وحب كبير لله ورسوله، بالإضافة إلى ذكائها ونباهتها وقوة شخصيتها وحسن مشورتها، فقد كانت رضي الله عنها واعية سامعة، وبحكم قربها بعد الهجرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وملاصقتها لبيت النبوة، فقد حفظت عنه صلى الله عليه وسلم بعض حديثه وفقهت وروت. وقدر لأم الفضل رضي الله عنها أن تعيش طويلا، فقد عاشت إلى زمن خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه، ولقد كانت وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أشق ما مر على نفسها وأشد ما واجهته في حياتها من أحداث، وعاشت في زمن خلافة الصديق وخلافة الفاروق رضي الله عنهما معززة مكرمة، ثم لحقت بالرفيق الأعلى مطمئنة النفس قريرة العين رضي الله عنها وأرضاها وأكرم نزلها ومثواها.
1: خديجة، عائشة، صفية، سمية، فاطمة، أم سلمة، أسماء خلدها التاريخ وكتبها بسطور من ذهب. نساء حول الرسول.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج نساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: سنة تشرح.
1: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
0: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من المسلسل الدرامي شيخ المجاهدين أحمد ياسين. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: شوف يا شيخ، أنا اليوم بدي الانتفاضة توقف، ولما يجي يوم الهجر والشجر بحط لك ركبتي وبقول لك يذبح.
1: شوف، الانتفاضة مش ضعف، وأفضل إنه أنتوا ترجعوا من مكان ما جيتوا، لأنه المظلوم وصاحب الدم ما راح يسكت، واللي عندك أعمله.
0: معك يومين وبديش أشوف حدا على الأرض، ولا صدقني صدقني ما راح يصير لك خير. وبعدها جهز أواعيك عشان هرميك في جنوب لبنان. راح أرميك لحالك، لحالك يا مسكين في برد لبنان.
2: الوضع بيزيد سوء والانتفاضة بتزيد، واحنا مش عارفين مين ورا الانتفاضة. في ناس أذكياء عارفين كيف يحركوا الناس، بس واضح انهم اسلاميين. نوعية الشعارات، الجوامع، الناس اللي بيسوقوا السيارات اللي فيها الميكروفونات.
3: ايش رايك نعتقلهم كلهم ونبدأ جولة تحقيق؟
4: فكرة جيدة، وتحت انواع تعذيبنا فيش هذا بصمد.
2: لا، بدي مراقبة 24 ساعة لكل اللي بدكم تعتقلوهم لمدة اسبوع. كل واحد بيروح عند الشيخ احمد ياسين من وين بيجي، واللي بيطلع من عنده وين بيروح. وبدي كل سلسلة تكون عندي خلال اسبوع. اسبوع بس مراقبة 24 ساعة. تنسوش، بيت احمد ياسين 24 ساعة ورديات المراقبة وتصوير لكل الشخصيات اللي بتيجي عنده.

0: لا تنسى سمي الله.
1: حاضر أيتها المربية الفاضلة.
2: وهل تمت المتابعة لبيت الشيخ؟
1: نعم صحيح، والحقيقة وصلوا إلى قيادات الحركة الإسلامية حماس.
0: يا خسارة، والشيخ أحمد ياسين؟
1: هم عرفوا أن الشيخ مؤثر في الانتفاضة، لكنهم لم يتأكدوا حتى تم اعتقال كل قيادات الحركة.
0: ولكن كيف عرفوهم يا أبي؟
1: لقد كان معظم القيادات يذهبون إلى الشيخ ويتشاورون معه ويأخذون منه أموالا إن احتاجوا، فهم جمعوا كل الأشخاص الذين يأتون عنده وقاموا باعتقالهم.
2: وهل كل من ذهب عند الشيخ من القيادات؟
1: لا، ولكن لجأ الاحتلال إلى شيء ليتأكد من منهم من قيادات حماس والذي سيكون هو من يحرك الانتفاضة.
2: وهل تم اعتقالهم جميعا بمن فيهم الشيخ؟
1: نعم، تم اعتقالهم جميعا، ولكن الشيخ لا.
0: الحمد لله.
1: لكنهم لم يعتقلوه حيلةً.

0: خده تقلت تمام تمام
1: شوف خلال أسبوع بدي معلومات كاملة بدي تعذيب يتمنوا في الموت
0: حقوق إنسان مين سيبك من هذه الكذبة هذه إحنا عملناها كهرباء وموت وعذاب لكن ما حد يعرف باللي تعمله قربت تصدق كذبة حقوق الإنسان والديمقراطية دولة إسرائيل لازم

0: ما بك يا معاذ؟
1: يا أبي، كم يستطيع الإنسان أن يصمد تحت التعذيب؟ ربنا يحفظك يا ابني، أسألك يا أبي بصدق.
0: يا معاذ، الاحتلال الإسرائيلي هذا كيان مجرم لا يرحم. التعذيب الذي يستخدمه لا يقوى عليه أحد ولا يثبت إلا من ثبته الله فترة ليست بالطويلة.
1: ولكن هل من طريقة مثلا يتدرب فيها الإنسان حتى يتحمل؟
0: نعم يا ولدي.
2: وهل اعترفوا أنهم يقودون الانتفاضة؟
0: نعم، واعترفوا أيضا أن الشيخ أحمد هو مسؤولهم.
2: نسيت أن تقول لنا من هم.
0: هم اعتقلوا كتير، وتحت التعذيب الشديد استطاعوا أن يصلوا إلى القيادات، وهم الدكتور إبراهيم اليزوري والأستاذ محمد شمعة والأستاذ عبد الفتاح دخان، وكذلك الدكتور عبد العزيز الرنتيسي والمهندس عيسى الشنار.
2: ما شاء الله، كلهم متعلمون.
1: نعم، القائد لابد أن يكون متعلما.
0: هؤلاء كانوا المؤسسين مع الشيخ، والذين كان لهم الدور البارز في تحريك الانتفاضة.
1: ولكن كيف وصلوا إلى كل هذه الشخصيات؟ أليس صعبا على الاحتلال أن يعرف كل هؤلاء الأشخاص بهذه السهولة؟
0: نعم صعب، ولكن حدث موقف دل عليهم جميعا.
2: موقف؟ موقف ماذا يا أبي؟
3: ألو جوني، العصفور ركب سيارات موقف لغزة.
4: غزة؟

0: الو جوني، وقفت السيارة في بيت حنون. إيريز،
1: ما تغفل عينك عنه لحظة وقتي، ولما يركب يركب معه، مفهوم؟ ودير بالك يشك فيك.
2: على مدينة غزة انت طالع؟
3: اركب اركب، يلا بدنا نطلع.
0: اطلع، انا بعطيك الأجرة كاملة. يلا

0: الو، وصل الضيف عند شخص اسمه ابراهيم اليازوري.
1: يازوري، تمام تمام، الشغل على كبير هيك. عامر من القدس اليوم بدي اياه في السجن ومراكبة 24 ساعة لبيت ابراهيم اليازوري.
2: واحضر عامر الذي احضر الشنطة الى السجن.
3: وعلى ماذا كانت تحتوي هذه الشنطة؟
2: كانت تحتوي على المال، هذا المال كان جزء منه لاحتياجات حماس لشراء سلاح وايضا للعمل الخيري.
3: وماذا حدث له؟
2: احضروه الى السجن وعذبوه، عذبوه كثيرا حتى اعترف انه احضر مالا واعطاه للدكتور ابراهيم اليازوري.
4: ولكن كيف عرفوا الباقي؟
2: اعتقلوا الدكتور ابراهيم اليازوري وعذبوه كثيرا وقال اين ارسل الاموال الى الباقين، وبالتالي عرفوا البقية.
4: قلت يا والدي انهم لم يعتقلوا الشيخ، لماذا؟
2: لقد ارادوا ان يعرفوا ان كانت توجد مصادر اموال اخرى، هل يوجد اشخاص اخرون لهم اعمال وارتباطات، لان وجود الشيخ يعني ان شخصا سيسأل او يحتاج الى شيء، ووجهت لهم تهم انهم مشاركون في تأسيس حماس وتمويل الانتفاضة والمقاومة.
4: ابي، ذكرت ان الشيخ كان يقود عملا عسكريا.
2: نعم، ولكن لم يعترف أحد بأن هناك عملا عسكريا أو تخطيطا لعمل عسكري.
3: لكن هل كان في الانتفاضة عمل عسكري يا أبي؟
2: كان هناك عمل عسكري ولكن بدائي، ليس كما تعرفون اليوم، صواريخ وعبوات جيدة. وأيضا ظهر بعد فترة من بداية الانتفاضة

0: الله أكبر الله أكبر
1: الله أكبر الله أكبر.
2: لقد قام هؤلاء الشباب بخمس تفجيرات مماثلة.
3: الحمد لله، حتى يعرفوا ماذا يعني الموت الذي يطعموننا إياه كل يوم.
2: لقد تم اعتقال هؤلاء الشباب، ومن ثم تكونت المجموعة 101.
4: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم مسلسل الدرامي من المسلسل شيخ المجاهدين، شيخ المجاهدين أحمد ياسين، أحمد ياسين. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

التوحيد الإسلامي عبر أثير الموجات 103.5 و105.3 و90.5 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. تميز عبر تميز.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج نساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من حكاية الناس. حكايتنا هذه تتحدث عن العم أنس. العم أنس شيخ كبير في 70 من عمره، والمثل الذي يقول لكل مسمى من اسمه نصيب ينطبق على العم أنس، صاحب الأنس والرفق والذوق الرفيع. لا أحد في الحي يجهل من هو العم أنس، الكبار والصغار والنساء والرجال يعرفونه ويوقرونه ويحبونه. تتساءلون لماذا؟ ستعرفون الجواب من خلال اللقطات التالية. اللقطة الأولى: ينزل العم أنس من بيته فيجد بعض أبناء الجيران يلعبون، يسلم عليهم فيترك الأولاد لعبهم ويركضون تجاهه فيصافحهم مرحبا ومهللا وهو يمسح على رؤوسهم، ثم يمد يده إلى جيبه فيخرج منها سكاكر لذيذة ويوزعها عليهم فيأخذونها فرحين، ثم يعودون إلى لعبهم. جميع أولاد الحي يحبونه لأنه يحتفل بهم ويقدرهم ويحترمهم. سأل رامي أحد أبناء الجيران أباه مرة قائلا: لماذا لا تفعل مثل العم أنس يا أبي؟ لماذا لا تسلم على الصبيان وتطعمهم الملبس والشوكولا والسكاكر؟ احمر وجه الأب خجلا ولم يدري بما يجيب. تابع رامي: عندما أكبر سوف أفعل مثل ما يفعل العم أنس تماما. قال أحد الجيران مرة للعم أنس: ألا ترى يا عم أنس أن مصافحتك للصغار ومداعبتك لهم تقلل من هيبتك في عيونهم؟ ابتسم العم أنس وقال بلطفه المعهود: كان النبي صلى الله عليه وسلم يداعب الصغار ويسلم عليهم ويمسح على رؤوسهم، ولم يفسد ذلك هيبته في نفوسهم، ولنا في رسول الله أسوة حسنة. اللقطة الثانية: طرقت الجارة أم لؤي باب بيت العم أنس في الساعة 10 ليلا. استغربت السيدة جميلة زوجة العم أنس هذه الزيارة في هذا الوقت المتأخر من الليل. دخلت أم لؤي وهي تكفكف دموعها وتقول: زوجي حلف علي يمينا بالطلاق، أرجوك يا عم أنس ابحث لي عن حل، فأنا امرأة وحيدة وليس لي عائلة ألتجئ إليها. لبس العم أنس ثيابه على عجل وذهب لزيارة أبي لؤي ليحل المشكلة. بعد ساعة عاد ومعه أبو لؤي، شرب الجميع القهوة واصطحب أبو لؤي زوجته إلى بيته وهو يلعن الشيطان ويلعن وساوس الشيطان. لا أحد يطرق باب بيت العم أنس يريد منه قضاء حاجة أو وساطة إلا ويهرع العم أنس إلى تلبيته ولو كان متعبا. عندما تلومه زوجتها على ذلك يقول لها: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة. اللقطة الثالثة: دخل العم أنس إلى المطبخ وبدأ يجلي الأطباق بعد طعام الغداء، فزوجته متعبة بعد أن أمضت نهارها في تنظيف المنزل وتهيئة الطعام. في كثير من الأحيان يعين العم أنس زوجته في بعض أمور المنزل: ترتيب الغرف، جلي الصحون، تهيئة المائدة، تنظيف الحديقة. وعندما يعاتبه بعض معارفه على ما يفعل ويقولون له: هذه أعمال النساء وعيب على الرجال أن يشاركوا فيها، يجيبهم وابتسامته الجميلة على ثغره: هذا كلام الناس، ولكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك، فقد كان صلى الله عليه وسلم يخصف نعله ويرقع ثوبه ويمشي في مهنة أهله، وأنا أحب أن أقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يهمني كلام الناس. اللقطة الرابعة: زار العم أنس بيت ابنه محمد وجلس يطعم حفيديه رائد وغسان. يفرح رائد وغسان عندما يزورهم جدهم ويبادلان حبه حبا وفرحه فرحا. يحب العم أنس أحفاده كثيرا، يلاعبهم ويقبلهم ويضمهم ويشمهم ويقص عليهم القصص الجميلة ويخترع لهم الألعاب المسلية، وكثيرا ما يجعل نفسه مطية لهم فيركبهم على ظهره ثم يدور بهم في أرجاء المنزل وهو يقلد صوت الخروف والأولاد يضحكون مبتهجين.
وعندما يسمع ضحكاتهم ترن في أرجاء المنزل يردد بفرح: الله، ما أجمل هذه الضحكات يا أولاد. رآه مرة جاره أبو فتح وهو يلاعب أحفاده، فاستغرب وقال: أنت يا عم أنس في هذا العمر وفي هذا القدر تلاعب الصغار؟ أجابه: ولم لا يا أبا فتح؟ قال أبو فتح: عفوا يا عم أنس، فالكبير كبير بوقاره واحترام الصغار له. ابتسم عم أنس وقال: بل عفوا يا أبا فتح، فالكبير كبير بتصابيه للصغار ومحبته لهم، هكذا علمنا حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو فتح: كيف ومتى علمنا ذلك؟ قال العم أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم يلاعب حفيديه الحسن والحسين ويقبلهما ويضمهما، وكان يفصح عن حبه لهما أمام صحابته فيقول: إني أحب حسينا، إني أحب حسنا، أحب الله من أحبهما. وكان يجعل من ظهره الشريف راحلة لهما ويقول ضاحكا: نعم الجمل جملكما ونعم الحملان أنتما. خرج أبو فتح من عند أبي مؤنس وهو يحمل هدي النبي صلى الله عليه وسلم هدية ثمينة إلى أحفاده. جاء في الحديث الشريف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الحسن بن علي مرة وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالسا، فقال الأقرع: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. فقال له صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. إخوتي وأخواتي، انتهت حكايتنا لهذا اليوم. أستودعكم الله تعالى على أمل اللقاء بكم مع حكاية أخرى من حكايا الناس، والسلام عليكم.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج حكاية الناس مع الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج بيت المسلم، سلسلة تربوية مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي الأكارم، أخواتي الكريمات، أينما كنتم أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن معا في مفتتح حلقة جديدة من برنامجنا بيت المسلم، نتفيأ ظلال بيتنا وأسرتنا مع فضيلة شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم سيدي.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: سيدي، بعد أن انتهينا من أنواع التربية ننتقل اليوم إلى وسائل التربية. كيف نصل إلى المقصود من التربية؟ موضوع أخذ منا، يعني تحدثنا به كثيرا، لكن أريد أن أفرد له الآن ولو دقائق عن التربية بالقدوة. التربية بالقدوة،
2: يعني قبل أن نتابع هذه التفصيلات الرائعة لا بد من ذكر حقيقة أصلية، أن الأهداف النبيلة لا بد لها من وسائل نبيلة. الأهداف المشروعة تحتاج إلى وسائل مشروعة، الحق يحتاج إلى حق لنقله لا إلى باطل.
1: هذه الوسائل،
2: فكل وسيلة بخلاف الحق مرفوضة
1: ولا توصل إلى حق
2: أبدا.
1: إذا نريد أن نربي أبناءنا نحتاج إلى وسائل صحيحة. أولها القدوة.
2: أنا أرى أن القدوة قبل الدعوة. الناس يتعلمون بعيونهم لا بآذانهم، وأبلغ شيء في الدعوة إلى الله أن يرى الإنسان إسلاما يمشي أمامه. كيف أن الكون قرآن صامت، والقرآن كون ناطق، النبي الكريم قرآن يمشي. وما لم يرى الناس اليوم إسلاما يمشي أمامه. إنسان إن حدثك فهو صادق، إن عاملك فهو أمين، إن استثيرت شهوته فهو عفيف. هذا الإنسان أبلغ من 1000 محاضرة. هذا الإنسان عاش الإسلام وأقنعك به، والناس يقنعون بما يرونه لا بما يسمعونه.
1: الكلمة سيدي في الأصل لها مصداقية كبيرة، الأنبياء جاءوا بالكلمة، لماذا اليوم؟
2: لكن حينما استخدمت هذه الكلمة لغير ما أرادها الله ضعفت قيمتها. فصار الناس بدون شيء أبلغ من الكلمة الفعل،
1: حتى إنهم يعني بعض الناس كفروا بالكلمة
2: طبعا،
1: لأنهم لم يروا مصداقية.
2: الإنسان قد يكون ذكي وثقافته عالية جدا، بتكلم كلام، يعني مثلا تأتي دولة عظمى تحتل دولة، تفعل الأفاعيل، تقول جئنا من أجل الحرية، فكفر الناس بالحرية.
1: لأنهم لم يروا مصداقية في سبق. الله تعالى عبر عن هذا المعنى سيدي، يا أيها الذين أمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا.
2: هو الحقيقة الأنبياء ملك القلوب، والأقوياء ملك الرقاب. الأنبياء فعلوا ما قالوا، والأقوياء لم يفعلوا ما قالوا. الأقوياء يمدحون في حضرتهم، الأنبياء في غيبتهم. الأنبياء أعطوا ولم يأخذوا، الأقوياء أخذوا ولم يعطوا، والناس جميعا تبع لقوي أو نبي. فالبطولة أن نكون من أتباع الأنبياء.
1: أتباع الأنبياء عندهم مصداقية،
2: ملك القلوب، والأقوياء ملك الرقاب. الأقوياء عاش الناس لهم، والأنبياء عاشوا للناس. الأنبياء أعطوا ولم يأخذوا، الأقوياء أخذوا ولم يعطوا. الأنبياء يمدحون في غيبتهم، والأقوياء في حضرتهم، والناس جميعا تبع لقوي أو نبي.
1: هذا المرأة، هذه المرأة التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم يعني تقول للطفل تعال أعطيك،
2: يعني تعال خذ هذه. ألا ماذا أردت أن تعطيه؟ قالت ثمرة. قال أما إنك لو لم تفعلي لعدت عليك كذيبة. طفل تعال معه شيء، حتى بعض المحدثين أشار إلى فرسه أن تأتي إليه، أوهمها أنه معه علف. ما في علف، ترك الحديث عنه
3: لأنه كذب على دابته،
2: كذب على دابته سقط. والإنسان لأن يسقط من السماء إلى الأرض فتنحطم أضلاعه أهون من أن يسقط من عين الله.
3: هي سيدي تعليق، يعني تفسيركم للقدوة هي الشخصية التي نتمنى أن نكونها؟
2: وكل إنسان بحياته ثلاث شخصيات، شخصية يكونها هو بأفكاره بمبادئه بقيمه بعاداته بتقاليده بطموحاته بأخطائه، شخصية يكونها
3: واقعه.
2: في شخصية يتمنى أن يكونها، في شخصية يكره أن يكونها. فكل بطولة الداعية والمربي والأب والأم والمعلم والمدرس أستاذ الجامعة، ومن الخفير للأمير، هذا الشخصية أن تكون من الشخصيات التي يتمنى الآخر أن يكونها. شخصية أتمنى أن أكونها أو أكونها أو أكره أن أكونها.
3: ويتمنى الناس أن يكون، أن يتمنى الابن أن يكون كالأبي، أو يتمنى الطالب يعني أن يكون كالمعلم.
2: أب في البيت ما خلع ثيابه أمام أولاده مثلا، ما تكلم كلمة غير لائقة به، ما تبع على الشاشة شيء لا يرضي الله. الابن يرى أباه منضبط في كلامه وفي ثيابه وفي في كلامه وفي علاقاته، يتعلم منه بلا تعليم. القدوة قبل الدعوة، القدوة وحدها تعلم.
3: وهو يحب والده إذا نعم. سيتمنى أن يكون هذه الشخصية نعم. فسيكون على على ما ينبغي. هذه التربية بالقدوة سيدي، التربية بالقدوة، وبينتم القدوة قبل الدعوة. أيضا هناك التربية بالعادة، يعني أن يعوده.
2: يعني أذكر مرة أنه أب من عادته أن يستيقظ قبل الفجر، يوقظ أهله، يصلون قيام الليل ثم صلاة الفجر، ويجلس دقائق معدودة يتكلم عن بعض الآيات. بيقول لي أحد أولاده: هل عادي هي التي ألفتها من أبي وأنا صغير استمرت معي حتى نهاية حياتي، إلى وقت متقدم من حياتي؟ العادة مهمة جدا. أما العادات والتقاليد التي تتناقض مع الشرع، أنا أقول تجاوزا تركل بالأقدام. عادات وهيك ألفنا، مين أنت؟ أنت مشرع؟ يقولون هذا عندنا غير جائز، فمن أنتم حتى يكون لكم عنده؟
3: نعم. إذن التعويد والتلقين مهم للأطفال.
2: نعم،
3: أن يعوده على
2: التلقين. ممكن أثناء الطعام، يعني يا بني هذا الكلام الذي الساقط لا يليق بإنسان مؤمن، مثلا السباب الفاحش لا يليق بإنسان مؤمن. أثناء الطعام أنا بتمنى يكون لكل أسرة جلسة مشتركة يوميا، قد تكون وجبة الطعام الظهيرة أو المساء أو الصباح،
3: حسب
2: اختر جلسة تناسب وقت دوامك ووقت عملك. لا بد من لقاء مطول، يعني خلي يكون جلسة ساعة بكاملة. أنا حدثني أخ قال لي أنا والدي له منصب رفيع، في وجبة طعام لا يمكن أن يسمح لأحد بالتخلف عنها، واحدة في اليوم. فكل أب إذا كان جمع أولاده وبناته وزوجته بجلسة صافي حديث ودي، نصائح لطيفة، تعليقات رائعة، ماذا سمعت في الأخبار يا بني، ماذا قال لك صديقك، هكذا.
3: أيضا من وسائل التربية سيدي التربية بالحب. التربية بالحب، ما أثر الحب في أن يعني يعلق الابن بأبيه أو الأم بابن
2: أبيه؟ تعليق موجز، املأ قلبه بإحسانك ليفتح لك عقله لبيانك، املأ قلبه بإحسانك ليفتح لك عقله لبيانك. يا داود ذكر عبادي بإحساني إليهم فإن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. أنا أذكر أنه أخ كريم هو لم يكن ملتزما إطلاقا، ثم التزم، زوجته غير ملتزمة، أراد أن يطلقها، أعوذ بالله. الله عز وجل صبر عليك 30 عام حتى تبت إليه. اصبر عليها كما صبرت علي، صبر عليك. والله أعطيته توجيه آخر، أن يبالغ في إكرامها. أكرم كثيرا، أقسم بالله، فجاءته بعد 6 أشهر أنها محجة بحجاب كامل.
3: هذا الحب،
2: املأ قلبه بإحسانك ليفتح لك عقله لبيانك.
3: سيدي، كم من طفل يعني يترك الخطأ خوفا على مكانته عند والده؟
2: نعم،
3: يعني بالحب.
2: والحقيقة الخوف أنواع، أن تخاف من فلان أو أن تخاف على مكانتك منه، هذا خوف راقي جدا. المؤمن لما اتصل بالله عز وجل شعر بالسعادة الكبيرة، شعر هيك بالطمأنينة، بالراحة، شعر بالتوفيق، شعر أشياء كثيرة. والآن يخاف من معصية لا خوفا من الله أن يعاقبه، بل خوفا أن تنقطع هذه الصلة بالله. كلما كان العطاء من الله كبير يكون الخوف من نوع آخر، تخاف أن تنقطع هذه الصلة، أن ينقطع هذا التوفيق، أن ينقطع هذا الحب بينك وبين الله.
3: يعني بعض الأطفال سيدي من عتاب والدهم أو كما تفضلتم يخافوا على صلته بأبيه ولله المثل الأعلى، فيترك شيئا نهاه.
2: أنا أقول للآباء أحيانا كلام أرجو أن يكون دقيقا وواضحا، يجب أن تعامل ابنك معاملة بحيث لو أعرضت عنه فقط لا ينام الليل، قبل التوبيخ، قبل العقاب، قبل الضرب، بحيث لو أعرضت عنه ما بدعني وشأني. هذه الكلمة لا ينام الليل. كلما كان الإحسان كبيرا كان الشوق إلى طاعة الأب أكبر.
3: سيدي، أيضا من وسائل التربية بالملاحظة، أن يلاحظ، أن يتابع. عمر بن أبي سلمة كان صغيرا وكانت يدي تطيش في الصفحة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لاحظ ذلك.
2: يعني كل بيمينك، كل مما يليك، ما في مانع أبدا. يعني هو الحقيقة العلاقات أنواع، القدوة علاقة، الإحسان علاقة، التوجيه علاقة، التأنيب علاقة، الملاحظة علاقة. يعني يا بني، الأصول، الأدب، السنة، الشرع، الكعمل الكامل، أن تأكل مما يرضيك.
3: سمي الله وكل بيمينك.
2: والله أنا أذكر مرة يعني بهيك بمأدبة، هذا الطفل الصغير أكل كل اللحم، مو معقول، أبعد يعني صافي، مشكلة
3: ولم يلاحظ،
2: ولم يلاحظه، كبير جدا. أو بالعيد الفرش والكراسي يعني بأعلى درجة من النظافة، أبيض مكوي بحذاء الوسخ على حكى الأب، هي خطأ كبير جدا. الأب مسؤول عن أولاده،
3: لابد أن يلاحظ أبداً ويتابع. فإذا يعني ترك الملاحظة وقع في خلل،
2: يلاحظ ابنه إذا كان معه، بده يلاحظه إنه ابنه هو مسؤول عنه وحده.
3: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أيضا سيدي، من وسائل التربية بالموعظة، أن يعظه، وهذا أمر يحتاج إلى يعني تفصيل. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، فالموعظة مهمة جدا في التربية،
2: لكن الموعظة تحتاج إلى حكمة، إلى دقة، إلى حسن ظن، إلى كياسة، هي مو سهلة. عظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، فالموعظة ضرورية أحيانا. يعني هو الحقيقة أنه في عنا هدف كبير، له وسائل كثيرة، الموعظة أحد هذه الوسائل، القدوة وسيلة، التحبب وسيلة، الإكرام وسيلة. يعني الطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق.
3: نعم،
2: وكل موقف له وسيلة مناسبة له.
3: نعم، ابن يتعامل أو موقف يحتاج إلى حب وإكرام، موقف يحتاج إلى ملاحظة، موقف يحتاج إلى موعظة.
2: مرة حدثنا دكتور في علم النفس، أحد كبار العلماء، هو الابن يحتاج في اليوم إلى 20 ضمة.
3: نعم،
2: ضمة، غير الطعام والشراب والكساء، ضمة هي ترسخ فيه الحنان والحب.
3: نعم، جزاكم الله خيرا سيدي وأحسن إليكم. إخوتي الأكارم أخواتي الكريمات، في نهاية هذا اللقاء أرجو الله تعالى أن تكونوا قد أفدتم مما تفضل به شيخنا وأن ينقلب واقعا في حياتنا. إلى الملتقى أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج بيت المسلم، سلسلة تربوية مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لكم.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله عزة،
0: عزتنا وحدتنا.
2: آل المارد أن يخرج من قلقوبه من بعد
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
3: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحيات لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

تعالى الحليم هو بالصفح عمن أساء إليك وجهل عليك، فلا تعجل بالعقوبة، بل اعفو وتمهل وكن ممن وصفهم الله تعالى: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وفي آية أخرى: وإذا مروا باللغو مروا كراما. أيها الأحبة، قد لا يتمكن الإنسان من أن يتجنب الأشياء أو الأشخاص التي تثير غضبه، ولكن عليه أن يتعلم كيف يتحكم في ردود فعله وتصرفاته. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فما تعدون السرعة فيكم؟ قالوا: الذي لا تصرعه الرجال. قال: ليس بذاك، ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب. اعلم أنه كلما كثرت المحبوبات والمرادات والشهوات، كلما اتسعت دائرة الغضب، فأهل الدنيا تعلقت قلوبهم بمفاتنها وجهدوا لتحصيلها، فإذا ضاعت أو فقدت غضبوا. أما إذا كنت تحب الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام، صار غضبك لله ولرسوله، ونلت سعادة الدنيا والآخرة. لماذا؟ لأنك لن تندم على شيء ولن تغضب لشيء آت. ولتتجنب الغضب، لا تنسى فضل كظم الغيظ والعفو والحلم. فقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا جمع الله تعالى الخلائق نادى مناد: أين أهل الفضل؟ فيقوم ناس هم يسير، فينطلقون سراعا إلى الجنة، فتلقاهم الملائكة فيقولون: إنا نراكم سراعا إلى الجنة، فمن أنتم؟ فيقولون: نحن أهل الفضل. فيقولون: ما كان فضلكم؟ فيقولون: كنا إذا ظلمنا صبرنا، وإذا أسيء إلينا غفرنا، وإذا جهل علينا حلمنا. فيقال لهم: ادخلوا الجنة فنعم أجر العاملين. والحديث رواه البيهقي في شعب الإيمان. حذر نفسك من عاقبة العداوة والانتقام والثأر، وهذا لتدفع عن نفسك الكثير من المآسي، ومنها دعاء الغير عليك. غلب عليك التوحيد حتى ترى الأشياء كلها بيد الله ومنه، فلا تغضبوا على أحد من خلقه، فإنهم مسخرون في قبضة قدرته كالقلم في يد الكاتب، فتقول: قدر الله وما شاء فعل. فتذكرك بأن ما أصابك هو عين الخير لك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. إن مما يحد من غضبك ويضعفه قول الله تعالى: إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا سر عظيم في إذهاب الغضب عنك وسريان الرضا في قلبك. اعلم أن الله يحب منك ألا تغضب، ويحبك أن تكون حليما. وإذا أفلت منك الأمر، قل عند الغضب: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذا مصداق لقوله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. ثم تذكر الدعاء الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة رضي الله عنها: اللهم رب محمد، اغفر لي ذنبي، وأذهب غيظ قلبي، وأجرني من مضلات الفتن. أيضا غير الوضعية، لأن الإنسان إذا غضب وجد حاجة ملحة لإحداث حركة، فهو يريد أن يضرب ويكسر. لذا اجلس إذا كنت قائما، واضطجع إن كنت جالسا، واقترب من الأرض التي منها خلق. والغاية بذلك أن تعرف ذل نفسك، فبمجرد تغيير الحركة يتغير تدفق الدم، فتتفلت من قبضة الشيطان. ومن علاج الغضب

توضأ. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. إن الوضوء له تأثير على نفسية الإنسان وسلوكه تأثيرا شفائيا عجيبا، فيزيل أي توتر عصبي أو انفعال نفسي أو غضب. العبد إذا أمسك غضبه فلم يمضه على من هو أضعف منه، أمسك الله تعالى عنه العذاب والحساب يوم القيامة. وإياك أن تعاتب عند الغضب حتى لا يغشاك الظلم والكبر، وإياك أن تعظ غضبانه فلن يسمع لك، بل سيزيده ذلك غضبا. قال الله تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نبقى وياكم مع درس ديني من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، فلنتابع وإياكم.
1: سبحانه وتعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وفي آية أخرى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. الحقيقة الناطقة بالقرآن أن الناس يؤثرون الحياة الدنيا، وإيثار الحياة الدنيا له عدة دلائل. الدلائل من واقعنا نحن، لو كنا نؤثر الآخرة على الدنيا لتغيرت أحوالنا، كما تغيرت أحوال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما آثروا الآخرة على الدنيا تغيرت أخلاقهم وتغيرت معاملاتهم وعلاقاتهم، أصبحوا يتعاملون كأهل الآخرة فيما بينهم. لذلك اصطلح حالهم في الدنيا لأنهم كانوا يعدون أنفسهم للآخرة. وأما الذين يؤثرون الدنيا فإنهم دائما في شحناء واقتتال وتباغض وتنافر، يريدون أن يقتسموا الدنيا، والدنيا صغيرة، الدنيا لا تتسع لأطماع ابن آدم. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لو كان لابن آدم واديان من ذهب لتمنى الثالثة، أو أن يكون له الثالث. بل إن بعض الناس يتمنى أن يملك الدنيا وما فيها وأن يحرم الآخرين منها. لذلك فإن أطماع أهل الدنيا لا تنتهي، وأما أطماع أهل الآخرة فإنها من مظاهر الزهد في هذه الدنيا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، سعي الآخرة يختلف عن سعي الدنيا. سعي الآخرة فيه عفو عن المسيء، سعي الآخرة فيه عطاء وجود وكرم مع سماحة نفس ومحبة، سعي الآخرة فيه كظم للغيظ وعفو عن المسيء، سعي الآخرة فيه حب للناس، وخير الناس أحب أنفعهم للناس. حب الآخرة أن تحب المؤمنين، لأن المؤمنين إخوة، فلا يجوز للمسلم أن يحمل في نفسه على مؤمن ضغينة أو بغضا أو حقدا، لأن الله تعالى يعلمنا حكاية عن نبيه نوح: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب السليم هو القلب المعافى، المعافى من كل شرور الدنيا وآثامها. الذي يحب الآخرة ويؤثرها على الدنيا ينظر إلى جميع الخلائق بعين الرحمة، لأن محمدا صلى الله عليه وسلم بعث رحمة للعالمين. حتى إنه يحب الكافر، وكيف يحب الكافر والله تعالى لا يحب الكفر؟ إنه كما أخبر تعالى فقال: ها أنتم هؤلاء تحبونهم ولا يحبونكم، فكيف نحب الكفار؟ كان صلى الله عليه وسلم يحبهم، يحب لهم الهداية، أليس كذلك؟ أما كان يحب أن يهتدي كل الناس به؟ أما كان يقابل إساءة قريش بالدعاء لهم بالمغفرة والهداية؟ أما كان يقول كلما اشتد أذاهم عليه: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون؟ وعندما جاءه جبريل يخبره أن الله تعالى إن شاء في يوم ثقيف، في يوم الطائف، إن شاء أطبق عليهم الأخشبين، أي أطبق على ثقيف الجبلين، فماذا قال لجبريل؟ قال: لا يا أخي جبريل، إني أسأل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله. إذن كان عليه الصلاة والسلام يحب الكفار لأنه يحب الهداية لهم، ولا يحب الكفر، لأن الله لا يرضى لعباده الكفر. ولكن لو لم يكن الله تعالى يحب عباده لما أرسل لهم رسلا ترشدهم إلى الحق وتخرجهم من الظلمات إلى النور. من أراد أن يعمل للآخرة فعليه أن ينظر إلى الناس بعين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعينه عين الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صحيح أنه بالمؤمنين رؤوف رحيم وشديد على الكفار أثناء القتال: يا أيها النبي قاتل، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. تلك في معركة القتال، وأما في معركة العقيدة والدعوة فكيف يكون خلقه صلى الله عليه وسلم؟ هل يكون شديدا؟ خلق الدعوة غير خلق الحرب. عندما تحتدم المعركة لا يجوز أن يركع المؤمنون أمام الكافرين، ولكن عندما تحتدم معركة العقيدة، عندما يحتدم الحوار، يجب أن يحافظ المسلم على أدبه وعلى رصانته وعلى خلقه، عليه أن لا يخرج عن طوره. لذلك يقول تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ويقول سبحانه وتعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. سؤال يطرح نفسه: لمن بعث محمد صلى الله عليه وسلم؟ بعث للمؤمنين أم للكافرين؟ هل كان في قريش مؤمنون أم كانوا كلهم كفار؟ هل أراد الله تعالى بالكفار خيرا أم أراد بهم شرا عندما بعث محمدا؟ سألت الجن هذا السؤال: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا؟ سألت عندما رأت الشهب تنقض على مسترق السمع، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. إن كان الله تعالى قد أراد ببعثة أنبيائه ورسله وببعثة محمد صلى الله عليه وسلم بالناس خيرا ورشدا، فهل يجوز أن نغير نحن من مسار الإسلام؟ هل يجوز أن نغير نحن من مسار الدعوة إلى الله تعالى؟ لذلك عندما يعمل أحدنا بعمل أهل الآخرة فإنه يحب الكفار، كما أخبر تعالى أن يحب لهم الهداية وأن يكونوا معه في الجنة، كما قال صاحب ياسين الذي قتله أصحاب القرية، قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. كان ضحية قوم مجرمين، ولكنه لم يحمل في نفسه حقدا عليهم، وتمنى وهو في الجنة لو أن الله تعالى يخبر قومه بمقامه العالي، بمقام الكرامة والنعيم المقيم، ليعملوا عمله ليكونوا معه في الجنة. هذا هو عمل أهل الآخرة. أما عمل أهل الدنيا فهو النظر إلى الآخرين بعين الحقد، لأنهم يريدون أن يأخذوا منهم الدنيا، الدنيا بكل أشكالها، الدنيا بأموالها، الدنيا بمقاماتها، الدنيا بعقاراتها وحرثها وزرعها. والحقيقة أن أحدا لا يستطيع أن يأخذ من مال الآخرين أو من رزق الآخرين شيئا، لأن الله تعالى قد قسم بين الناس أرزاقهم. ولو كانت الأرزاق بأيدي الطامعين لجعنا جميعا نحن في هذه المدينة، لأن الطامعين ما كانوا ليتركوا لنا فيها لقمة خبز، ولكن رحمة الله تعالى قد قسمت بين العباد أرزاقهم، بل قد قسمت بين الدواب والعباد أرزاقهم. قال تعالى: فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم، متاع طعاما لكم ولأنعامكم. إذن قد قسم الله تعالى بين الناس وبين الأنعام، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فلماذا تخاصم الناس على الدنيا وقد حدد الله تعالى فيها مقامك وحدد فيها أيامك وقسم فيها رزقك؟ لك مهمة واحدة هي مهمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل تستطيع أن ترقى هذا الشرف؟ هل تستطيع أن تكون وريث رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن تزهد في الدنيا وتعطيها لأهلها كما كان يعطي عطاء من لا يخاف الفقر؟ هل تستطيع أن تعطي كل شيء لتأخذ شيئا واحدا، لتأخذ مكان رسول الله ومقامه في دعوة الناس إلى الهدى، وأن تتمنى أن يهتدي بك رجل واحد لأنه خير لك من الدنيا وما فيها؟ إن أردت أن تحوز الدنيا والآخرة وخيرا من الدنيا وما فيها، فعليك أن تتوسل إنسانا ليحب الله تعالى، ليكون قريبا من الله تعالى. فإذا آمن فهنيئا لك، فقد اهتدى بك إنسان. فكيف إذا اهتدى بك رهط؟ كيف إذا اهتدت بك قرية؟ كيف إذا اهتدت بك أمة؟ لذلك كان أجره صلى الله عليه وسلم أجرا غير ممنون، أي غير مقطوع، لأن كل المؤمنين في العالم قد اهتدوا به صلى الله عليه وسلم. يجب أن نكون سببا في هداية أولادنا، سببا في هداية عشيرتنا، سببا في هداية أهلنا، سببا في هداية أعدائنا. إن استطعنا أن نكون ذلك، نكون قد أحببنا الآخرة على الدنيا، ونكون قد اقتدينا حقا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن حمل في نفسه حقدا على مسلم فإنه لن يدخل الجنة بالحقد، لأن الله تعالى لا يدخل الحقد إلى الجنة، الجنة والحقد لا يجتمعان أبدا. لذلك كان نوح يدعو فيقول: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب السليم القلب المعافى، معافى من الشرك والشك والحقد والحسد والضغينة. هذا هو القلب السليم. أنستطيع أن نداوي قلوبنا؟ ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. دواء القلوب الإخلاص لله تعالى، والعمل بما يرضيه، والزهد في الدنيا وهي مضمونة للزاهدين وللطامعين. فما جاع زاهد ولا استحوذ طامع على الدنيا ولا احتازها، حتى قارون الذي كانت مفاتيحه تنوء بالعصبة أولي القوة لم يستطع أن يمنع الفقراء أن ينالوا رزقهم الذي قسم الله تعالى لهم. وكم كان مال قارون شؤما عليه، وكم كان سلطان فرعون شؤما عليه، وكم كان إيمان موسى سعدا له ولمن آمن معه. علينا أن نكون مع موسى عليه السلام لا مع فرعون، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مع قريش ولا مع المشركين. علينا أن نكون مع القرآن لا مع غيره من الأديان، لأنه من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا شهر القرآن، فلننظر في القرآن جيدا، لأن الله تعالى قد نعت بني إسرائيل نعتا قبيحا لأنهم حملوا التوراة ولم يعملوا بشريعتها. قال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. لا نريد أن يضرب الله تعالى لحملة القرآن مثلا بحملة التوراة. أولئك الذين يقرؤون القرآن ولا يتجاوز حناجرهم، أولئك الذين يقرؤوا القرآن ويخالفونه في كل موقف في حياتهم. علينا أن نكون قرآنيين في عقيدتنا، قرآنيين في أخلاقنا، قرآنيين في كل مواقفنا، حتى نكون مسلمين حقا، لأنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم ولا رسالة بعد الإسلام. فكونوا في هذا الشهر من التائبين، فأوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم تقبل منا صيامنا وصلاتنا، تقبل منا قرآننا الذي نتلوه كل يوم. اللهم علمنا القرآن وأدبنا بالقرآن واجعل القرآن ربيع قلوبنا وأخلاقنا ومنهاج حياتنا وحكم بيننا، وابعث فينا رجلا يحكمنا بهذا القرآن حتى ترضى ويرضى المؤمنون، وحتى تتنزل الرحمة على البشرية كلها، حتى تعم الرحمة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصل وسلم وبارك على من بعثته رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين، ومن سار على دربه بإحسان إلى يوم الدين. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: اللهم انفعنا بما سمعنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا من لدنك علما. هكذا مستمعي الكرام، تابعتم درسا من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت للحق، توحيد للصف، صرخة للمقاومة في مواسم المساواة. إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: تمام الساعة الرابعة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ننتقل بكم الآن في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين لآخر الأخبار والتطورات.
1: المفارقة أن يتجدد العدوان على إيران في ذروة هذا المشهد، وأن يختار ترامب لغة التصعيد معلنا أن الاتفاق مع إيران قد انتهى، لكن ما رسمته الملايين كان رسالة مغايرة. المواجهة لا تحسم بالقوة حين تكون مع أمة تؤمن بعقيدتها وتتمسك بنهجها وترى باستشهاد قادتها امتدادا للمسيرة لا خاتمة لها.
2: فالملايين في هذا المشهد لن تكن تكتب خاتمة، بل بداية لفصل جديد في معادلة تقول إن الأمم التي تؤمن بعقيدتها لا تغير وجهتها تحت النار.
1: في هذه الساعة ذكريات، والسادة المشاهدين، سنكون مع شبكة مفدينا ومراسلينا في الميدان إلى ضيوفنا في هذه الساعة، لكن البداية ستكون مع محمد الفهد مفد الميادين بلس إلى النجف. أرحب بك محمد، وأيضا من كربلاء علي خالد مراسل ميادين بلس تنضمان إلينا في بداية هذه الساعة. أبدأ معك محمد الفهد من حيث انتهى مشهد النجف، قبل أن نتحول إلى علي لاستقبال المشهد في كربلاء. إليك محمد.
3: نعم محمد، انتهى مشهد التشيع المهيب الكبير في محافظة النجف الأشرف، والذي امتد من مساء الليل، حيث التشيع الرسمي الذي حضرته السلطات العراقية العليا والمسؤولين العراقيين وصولا إلى التشيع الشعبي في الساعة 6 من صباح اليوم. كانت المشهدية واضحة وكبيرة هنا في محافظة النجف الأشرف. اللوحة الجماهيرية التي رسمت اليوم في شوارع محافظة النجف وأزقتها وحتى في مقام الإمام علي عليه السلام كانت لوحة شعبية كبيرة، لها أبعادها ولها شعاراتها، وكذلك هي صورة من صور الوفاء لهذا القائد الأممي الكبير. انتهت المراسيم على نحو رسمي قبل تقريبا ساعة ونصف من الآن، بعد الصلاة على نعش الشهيد الأممي القائد علي خامنئي في مقام الإمام علي عليه السلام، حيث رفع على الأكتاف، رفعه المشيعون بالشعارات وكذلك بالمشاعر، وبعد ذلك سيتم نقل النعش الطاهر إلى محافظة كربلاء التي تستعد لاستقبال هذا النعش. الصورة كانت كبيرة في محافظة النجف في كل المقاييس محمد. نتحدث عن النجاح التنظيمي الذي قامت به اللجنة المشرفة على التشييع لجهة التنسيق مع كافة الدوائر الأخرى، وأيضا تحديد المسار الذي جرى فيه التشييع لمسافة 6 كيلومتر. كذلك اللجنة نجحت في تنظيم هذه الحشود وتوجيهها، وكذلك توفير المستلزمات الكافية. نتحدث هنا عن النقاط الطبية والنقاط الخدمية والمأكل والمشرب، وبالإضافة إلى ذلك كان أيضا التحضيرات على مستوى صور القائد الأممي في مسيرة التشييع والإعلام العراقية والإيرانية، وكذلك الشعارات التي أطلقت وإيصال المشيعين من كافة المحافظات، بالإضافة إلى التسهيلات التي قدمت لنحو 4,000 صحفي محلي وكذلك عربي وأجنبي لتغطية هذا الحدث التاريخي الكبير. كل هذه الإجراءات أعلنت اللجنة المنظمة عن أنها نجحت في التنسيق طبعا مع الحكومة المحلية في محافظة نجف الأشرف، مع العتبة العلوية هنا في محافظة نجف. كل هذه السلطات وهذه يعني الهيئات كانت عبارة عن جسد واحد تعمل بشعار واحد وبتنسيق عالي المستوى، أفضى إلى نجاح هذا اليوم التاريخي. نعم. الذي شهدته محافظة النجف الأشرف، حيث شارك أكثر. نعم. من 2.5 مليون مشيع في المحافظة بعد التوديع النهائي. نعم. في المحطة الأولى في محافظة النجف. ذكريات أيضا قرر الكثير وأغلبية الذين شاركوا في تشييع نعش الشهيد القائد في محافظة النجف قرروا أن يذهبوا إلى كربلاء ليشاركوا أيضا في التشييع هنا. نعم ذكر.
2: نعم شكرا حتى الآن، لكن ابقى معنا يا محمد، وهذه المعلومة أنقلها الآن مع مراسلنا علي خالد مراسل ميادين بلس من كربلاء. مرحبا بك يا علي. الآن قد انتهت المراسيم من مدينة النجف وانتقال جثمان الشهيد القائد الأممي إلى كربلاء. أيضا ضعني بآخر التفاصيل والوفود المشاركة وكيف تسير المراسيم حتى الآن وهل من جديد؟ تفضل.
4: تحية طيبة لك. حقيقة يعني أقف الآن بأحد المسارات التي وضعتها اللجنة المنسقة لمراسيم التشييع بمحافظة كربلاء، والمشهد والصورة تبدو واضحة من خلفي. هنالك توافد أعداد كبيرة من الزائرين إلى كربلاء لإحياء والمشاركة بمراسيم التشييع التي انطلقت مع الساعة الرابعة قبل قليل، قبل دقائق بالفعل قد انطلقت مراسيم التشييع كما قالت وتحدثت اللجنة المنظمة، وبالتالي تبدو الصورة والمشهد واضح من خلفي. توافد أعداد كبيرة من الزائرين وهم يحملون الأعلام للجمهورية الإسلامية الإيرانية ويرددون هتافات تضامنية وأيضا يعبرون عن مشاعرهم

0: برد الوفاء ورد الدين لهذه الشخصية التي استطاعت أن تتصدى لقوى الاستكبار والظلم. خلينا نتحدث من خلالك شاهد عن ما يعني يجور ويحدث الآن بهذا الشارع الذي نقف به الآن.
1: نعم يا علي، تحية طيبة. يعني كما أشار الزميل علي، دخلت مدينة كربلاء المقدسة ذروة الزيارة وذروة التشييع. بحسب الإحصائيات الأولية تجاوزت أعداد هذه الحشود الهائلة التي أتت من كل المحافظات العراقية وحتى بعض الدول الأجنبية والعربية من أجل تشييع وحضور تشييع جنازة السيد علي خامنئي. تجاوزت بحسب الإحصائيات الأولية تجاوزت هذه الأعداد حاجز 5 مليون. وكما أشار زميل علي، نحن متواجدون في يعني عند هذا الشارع المؤدي إلى العتبة الحسينية المقدسة الذي ستمر من هنا جنازة السيد علي خامنئي. لذلك يعني المواطنون والمشيعون يفترشون الأرض انتظارا لهذه اللحظات، لحظات تشييع السيد علي خامنئي الذي لطالما تمنى زيارة مدينة كربلاء المقدسة وزيارة الإمام الحسين عليه السلام، لكن نظرا للظروف التي كانت تحيط به لم يستطع الزيارة إلى أن تمت يعني أو إذا إلى أن ارتقاء روحه الطاهرة، لكن جثمانه هذه ربما

0: جف ولحظات قليلة ويمر موكب التشييع من تلك النقطة تحديدا، يعني في الجسر الواصل أو الطريق الواصل ما بين المدينتين، استكمالا لهذا المسير باتجاه مدينة كربلاء. عبد الله بدران، يعني تكون معنا في خلال هذه اللحظات ونحن نتابع هذه الحشود الغفيرة التي لا زالت تتقاطر إلى كلتا المدينتين بأعداد غفيرة. الأعداد بحسب البيانات والإحصاءات ذكريات تشير إلى أنه أكثر من 3,200,000 كانوا احتشدوا صباحا في النجف، والأعداد أيضا المرتقبة لا تقل حجما وكثافة وعددا يعني في كربلاء، حيث يخرج المشيعون من كل المدن المحيطة ومن كل النواحي المحيطة لاستقبال النعش في هذه المراسم.
1: بالضبط، وحتى لو انتهت حتى الآن يعني الوفود الرسمية والرئاسية يوم أمس، لكن اليوم هو الحشد والجمهور والمشيعين المحبين والمؤيدين لما خطه القائد الأممي هم من ينتظرون الجثمان. الآن توفر معنا مدير مكتب الميادين عبد الله بدران، مرحبا بك يا عبد الله. أين أنت الآن بالتحديد، وما آخر ما الجديد وما التفاصيل حتى الآن؟ هل من وفود جديدة قد تشارك اليوم، وفي أي ساعة من المتوقع أن تنتهي مراسم التشييع؟ ضعني بالتفاصيل.
2: نعم، ذكريات كاميرا الميادين الآن في طريق النجف كربلاء، الطريق الرابط ما بين محافظتي ومدينتي النجف وكربلاء، هنا في هذه المنطقة التي تعتبر هي ضمن ضواحي الدارية، تنتظر عدد من العشائر العراقية دخول الجثامين التي طبعا من المفترض أن من محافظة نجف إلى كربلاء عبر طريق يا حسين الرابط بين المدينتين. العشائر العراقية تنتظر مرور النعوش الطاهرة من هذا الطريق في طريقها لمدينة كربلاء. وكما ترصد كاميرا الميادين القوات الأمنية العراقية، قوات من الأجهزة الأمنية العراقية، الأمن القومي والأمن الوطني وعناصر الاستخبارات، وكذلك قوات الأمن التابعة للمحافظات في نجف وكربلاء، مضافا لقوات الحشد الشعبي التي رصدناها على طريق يا حسين. هذا الطريق اسمه طريق يا حسين، وهو الطريق الرابط ما بين مدينتي النجف وكربلاء، وهو ذات الطريق الذي يسلكه الزائرون. نرصد أيضا حركة للتشريف التي أرقت النعوش منذ أن وصلت مساء يوم أمس إلى مطار النجف الأشرف الدولي، وانتقلت وواكبت النعوش في داخل محافظة النجف ابتداء من نقطة الشروع مرورا بساحة ثورة العشرين وانتقالا لحرم السيدة فاطمة الزهراء قبل أن تنتقل النعوش إلى مرقد الإمام علي بن أبي طالب لتتم صلاة الجنازة عليها. ذات الموكب، ذات التشريفات، ذات الانتشار الأمني. هنا نرصد العشائر العراقية، يمكن أن ترصد الكاميرا الأعلام أو ما يعرف بالدارجة العراقية بيارق العشائر وراياتها، وهي التي قدمت طلبا من أجل أن يسمح لها ويخصص لها وقت لاستقبال النعوش لإقامة مراسم التكريم والعزاء بالطريقة العشائرية بطريقة القبائل العراقية، تكريما للسيد علي الخامنئي وكذلك اعتزازا به في رسالة عشائرية قبلية عراقية اجتماعية قررها أمراء القبائل وشيوخ العشائر العراقيون الذين كانوا قد دعوا منذ أن تقرر أن يكون هناك تشييع للسيد
0: نعم عبد الله. سنكون معك عبد الله في هذه الساعة أيضا في رسائل تالية تنقل لنا واقع المشهد لديك على طريق يا حسين الذي يربط كربلاء بالنجف، هذه الاستجابة العشائرية والقبائلية لمراسم استقبال ووداع نعش القائد السيد علي خامنئي، ونحن بانتظار وصول النعش إلى المرقد لما

0: الحسين وأبو الفضل العباس في مدينة كربلاء، كما نتابع هذه الرايات المرفوعة، هذه الحشود الغفيرة التي يعني وقعها وأثرها لا يقل وزنا عما شاهدناه صباحا في النجف الأشرف. لن أطيل عليك، عضو تيار الحكمة العراقي أستاذ سامي الجيزاني تنضم إلينا في هذه الساعة، أرحب بحضرتك. لا شك أن هذا المشهد المهيب الذي تابعناه منذ لحظة وصول النعش مساء أمس باستقبال رسمي في مطار النجف إلى هذا الاستقبال الشعبي صباح هذا اليوم، والذي لا يزال يعني يتواصل بمشهديته حتى هذه الساعة، حتى لحظة الوداع بعد انتهاء مراسم العراق، من أي زاوية يمكن مقاربة المشهد بدلالاته السياسية وحتى الاجتماعية؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولمشاهديكم الكرام. هذا المشهد هو صورة واضحة عن شخصية القائد، عن شخصية الشهيد. الشهيد لا يرحل، بل هو خالد في الوجدان، في العقيدة، في داخل كل الأحرار بالعالم. هذه الرسالة الواضحة التي جسدها العراقيون وكل الأحرار بالعالم، أنه الشهادة هي بداية الحياة، أنه نحن نمتلك قادة لا يمثلون السلطة بل يمثلون الوجود، يمثلون العقيدة في داخل المجتمع، يمثلون صوت الحرية وصوت الاستقلال، ويمثلون صوت الحق أمام كل الطواغيت. هذه الرسالة اليوم واضحة. اليوم لو تلاحظ كل الحشود لم تقتصر على الشباب، بل هنالك الشيوخ والنساء والأطفال وكل الفعاليات المجتمعية حاضرة. المشهد السياسي كان حاضر، المشهد الثقافي حاضر، المشهد العشائري حاضر، المشهد الرياضي حاضر، كل المجتمع كان حاضرا بروح التأبين، بروح الاستذكار، بروح الخلود. الشهداء لا يرحلون وأرواحهم باقية، ونستمد القوة من أرواح الشهداء لإكمال هذه المسيرة، مسيرة الجهاد والعطاء. الصورة التي رسمت بالنجف الأشرفية كفيلة أن تصل لكل العالم، والآن الصورة بدأت تتشكل في كربلاء المقدسة. هذه الحشود وهذا الزحف المليوني لكل الأحرار، لكل المخلصين، لكل المجاهدين، لرسم صورة أن القائد لا يرحل، بل يبقى عقيدة ويبقى منارا ويبقى طريقا لإكمال المسيرة. يظن البعض أن الشهادة نهاية الطريق، الشهادة هي البداية. الإمام الحسين عليه السلام قبل 1400 سنة رسم هذه الخطوات، رسم هذه الصورة، وبدأ أتباع أهل البيت ينظرون لهذه الصورة ولهذه الكرامة، هي النبراس، هي العطاء، هي نهاية كل مسيرة حتى تستمر المسيرة ويستمر المشهد. هي رسالة سياسية، هي رسالة تحدي، هي رسالة صمود أمام كل الطغاة بالعالم. السيد كان يتمنى أن يزور العراق ويزور جدة عليه السلام، ولكن طيب. كانت الظروف
2: منك
1: المقاطعة
2: سيد سامي، لكن قد ورد طارق مع مراسلنا، عذرا منك أعود إليك عبد الله بدران، قد وصل الآن يفترض الموكب إلى كربلاء، أين أنت الآن بالتحديد وما الصورة لديك؟
3: نعم، ذكريات واضحة أن العشائر العراقية أطلعت من مسير موكب النعوش التي تسلك طريق النجف كربلاء، وهي تقوم بأداء الأهازيج وألقاء القصائد التي ترثي بها الشهداء بالعادة، والتي طبعا كما هو واضح خصصتها للشهيد السيد القائد علي خامنئي كما هو يعني واضح. الموكب توقف، الموكب الذي يرافق النعوش بالانتقال من محافظة النجف لمحافظة كربلاء كما تظهر الكاميرا كما يفترض، قد توقف بفعل ضغط العشائر التي ترفع راياتها، وهي من قرر أن ينتظره في الطريق، في طريق الانتقال من النجف لكربلاء لتكريمه ولإقامة مراسم العزاء والاعتزاز يمكن أن نرصد تحرك موكب التشريفات الذي واكب الجثامين، الدراجات موكب التشريفات والدراجات، وكذلك القوات الأمنية العراقية التي واكبت النعوش. نرصد رايات العشائر، عشائر بني زيد، عشائر داموك، الغيلان، القبائل العراقية بمختلف أسمائها، آل جياد، آل حميد، آل كريدي، البهادل، الزواعد، ربيعة، إمارة زويد، رايات كثيرة. هذا له رمزية كبيرة وواسعة، هذه العشائر بشيوخها والقبائل بأمرائها قررت أن تستقبل النعوش وأن تؤدي لها مراسم عشائرية قبلية. ذلك يعني أنها تتعامل مع الفقيد على أنه من أبنائها وهو رمز تتشرف وتحتفي به. نرصد شيوخ العشائر، نرصد شيوخ أفخاذ العشائر، مسؤولي القطاعات العشائرية والفعاليات الاجتماعية، وهم يتقدمون ويحيطون بالجنازة بموكب النعش. منظر رهيب تنقله الصورة الآن، العشائر العراقية وهي ترفع الأهازيج طبعا وتهتف بأهازيج الاحتفاء بشهيدها، هي هنا تعلن أنه شهيدها، وهذا بحد ذاته رسالة عشائرية اجتماعية بليغة، أن تقوم هذه العشائر بهذه الأهازيج وهي فرحة بأن تقدم ابنها شهيد. نرصد هذه العشائر وهي تسبق موكب النعوش الطاهرة وهي في الانتقال من النجف لكربلاء في طريق يا حسين وتحيط به، وحتى هي من تسبب بإبطاء حركة الموكب. هذه هي هذا هو النعش الذي ينقل جثمان الشهيد القائد السيد علي خامنئي، وهذه هي العشائر العراقية والقبائل العراقية بأمرائها بشيوخها وهي تهتف بأهازيجها تحيي ذكراه وترفع شعار الفخر به. ويمكن رصد السيل البشري الذي سلك طريق يا حسين والذي كان قد قرر أن يؤدي مراسم عشائرية احتفاء واحتراما للسيد الشهيد القائد علي خامنئي، وهذه هي المرة الأولى تكون فيها للعشائر والقبائل العراقية هذه المواقف بهذا الوضوح في صورة لا يمكن أن يخطأ تفسيرها ولا يمكن أن يخطأ معناها. واضح جدا ما ترسله هذه العشائر وهذه القبائل بهذا الموقف، بهذه الحفاوة، بذات احتفائها بالطريقة العشائرية والقبائلية عندما تحتفي بشهيد يمثلها في قضية مبدعية، قضية أثبت فيها كما تراها العشائر من منظورها أنه رجل ثبت على موقفه ومبدئه ودفع ثمنا ولم يرضخ. لا مكان للقبول ولا مكان للقبول بالضيم بلغة عشائرية كما يراها أبناء العراقية وهم يواكبون موكب النعوش. كانوا قد أوقفوه في طريق يا حسين وهو الطريق الرابط بين النجف وكربلاء، وحتى ربما يمكن القول أنه قد تأثر جدول الترتيبات التي كانت موضوعة سلفا لتشيع الشهيد القائد السيد علي خامنئي وأفراد أسرته ضمن الجدول المعد بمحافظة كربلاء والذي كان يتضمن انطلاق المراسم من شارع ومستشفى الشهيد أبو مهدي المهندس والانتقال إلى حرم الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب، وبعد ذلك منطقة ما بين الحرمين وإقامة صلاة الجنازة.
0: لو تسمح لي هنا عبد الله، طالما يعني أتيت على ذكر هذه النقطة تحديدا، أرصد المشهد من الناحية الأخرى حيث الاستقبال في كربلاء مع مراسل ميادين بلس علي خالد هناك. مجددا علي، التفاصيل لتفاصيل هذا المشهد معك.
4: نعم، تحية طيبة لك حقيقة. يعني كما أشار الزميل عبد الله بدران بأن يعني الموكب سوف يصل إلى محافظة كربلاء وبعد دقائق، ولكن نتيجة للحشود وتجمع العشائر العراقية التي تحيط بالنعش ربما هي عطلت من مسارها وقد تغير نوعا ما من جدول دخول المراسيم إلى محافظة كربلاء التي كان يعني معول أن تنطلق مع الرابعة كما أشارت اللجان المنظمة لمراسيم التشييع بمحافظة كربلاء. فبالتالي المشهد لا يختلف كثيرا عن الطريق المؤدي ما بين محافظة النجف وكربلاء. فهنا بهذا المسار الذي سوف تسلكه الجثمان أثناء مسيرها ومسيرة التشييع اكتظت أيضا

0: بكل المنطقة العربية، فنلاحظ ونلبس من وجود هؤلاء المعزين المشاركين الذين حقيقة جاءوا من مدن بعيدة، جاءوا من خارج العراق ومن مدن بعيدة داخل العراق من أجل المشاركة والمساندة، وأن يصلوا برسائل إنسانية، رسائل مساندة لهذا الرجل الذي ضحى بكل ما يملك، ضحى بنفسه، ضحى بعائلته، وهذا ما كان يسلكه على طريق ومسار الإمام الحسين. فبالتالي يا شهد، يعني لا. اليوم ونحن عبر الميادين والميادين بلس قد واكبنا هذه الأحداث منذ ساعات الفجر الأولى، فهنالك حقيقة رسائل مهمة انطلقت من هذه الأرض، أرض الإمام الحسين، التي دائما ما كان يريد الشهيد الراحل القدوم إليها وزيارتها، والآن جاء محمولا على الأكتاف لزيارة جدي الإمام الحسين. خلينا نتحدث، ودعينا نتحدث ونصل بهذه الرسائل من خلال ما لمسناه من خلال هذه التغطية للوافدين والحاضرين لشيوخ العشائر والمواطنين. نعم. على حد سواء.
1: نعم يا علي، وأيضا تحية طيبة مجددا. يعني أبدأ عندما انتهى علي، هنالك رسائل إنسانية عديدة، هنالك رسائل تحمل معاني ودلالات عديدة جدا، خصوصا في هذه الحشود الهائلة المتواجدة في هذه المناطق ومتواجدة في مدينة كربلاء المقدسة تحديدا، وفي هذا الشارع تحديدا الذي نقف أنا والزميل علي فيه، وهو أحد المحطات التي سيمر من خلالها جثمان الشهيد السيد علي خامنئي. هنالك هتافات عديدة جدا، هذه الهتافات لها طابع ومعاني عديدة جدا. يعني لو نتحدث عن الأمور الإنسانية وكيف وقف سيد علي خامنئي بوجه الظلم والطغيان وقال كلمته لا، وهو كجده الإمام الحسين عليه السلام الذي أيضا وقف بوجه الظلم والطغيان وقال كلمته لا. لذلك هذه الحشود الآن التي جاءت مشيعة لهذا الرجل ولهذه الشخصية العظيمة، وأيضا هنالك ليس فقط يعني التشيع لا يقتصر فقط على السيد علي السيستاني، عفوا على السيد علي خامنئي، ويعني المدح وعلى هذه والثناء على هذه الشخصية العظيمة، بل حتى هنالك بعض الصور للسيد مجتبى خامنئي وهو المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية في إيران. هنالك دعم كبير جدا لهذه الشخصية من أجل أن تتسلم خط أبيها السيد علي خامنئي الذي هو الآخر قام بهذه الأمور الإنسانية التي استمرت على مدى هذه الأيام والسنوات الطوال منذ تسلمه منصب المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية في إيران. لذلك هنالك رسائل عديدة توحي بأن النظام الإيراني الذي أرادت أمريكا وربيبها الكيان الإسرائيلي بإسقاطه لا يزال قائم حتى الآن، وكما تشاهدين خلفي هذه الأعلام التي ترفرف في أعلام الجمهورية الإسلامية في إيران، والتي ترفرف أيضا في داخل مدينة كربلاء المقدسة من أجل يعني هذا التشيع.
2: نعم،
1: وهذا اليوم التاريخي.
2: نعم، قبل قليل قد شاهدنا كثير من الرايات والبيارق وتحملها كل عشيرة وكل قبيلة، وهي كأنما تستفتي بهذه الرايات للحاق بموكب التشيع للشهيد القائد الأممي. ابقوا معنا حتى الآن أنت وعلي خالد، لكن أعود إليك يا ضيفنا سيد سامي الجيزاني. حتى الآن بدلا من التوصل لتسوية سياسية حاسمة مع إيران انتهت بمذكرة تفاهم هشة بعض الشيء، سرعان ما تبادل الطرفان ضربات تستهدف لكل منهما منشئات ومواقع عسكرية. طيب الآن الولايات المتحدة، ما الذي يدفعها إلى خوض حرب طويلة الأمد، وترامب الآن يهدد بالضرب مجددا الليلة ويدفع أثمان سياسية واقتصادية؟ ما الذي أجج الموقف مجددا بعد مذكرة تفاهم وإن كانت هشة، لا سيما وأن هناك جهود إقليمية تسعى لرأب الصدع بين الطرفين؟ تفضل.
3: طبعا ما تشهد المنطقة شيء مؤسف، كان العراق داعما لأي اتفاق ولأي استقرار بالمنطقة، باعتبار أنه الصراع في داخل المنطقة آثار كبيرة، خصوصا الأثر الاقتصادي على المنطقة والأثر السياسي كذلك. كان هنالك دور كبير لباكستان ولبعض دول الخليج من أجل ترتيب المشهد، ولكن الولايات المتحدة يبدو أنها غير راغبة باستقرار المنطقة، وبالتالي عدم استقرار المنطقة سوف يهدد الاقتصاد العالمي، وهذه قضية جدا مهمة. هنالك دول بعيدة عن مساحة الصراع العسكري ولكن هي قريبة من مساحة التأثير الاقتصادي، هذه الدول ستتأثر، وخصوصا دول المنطقة.

0: فبالتالي اليوم هي دعوة لكل القائمين على المشهد السياسي في الشرق الأوسط لإعادة فتح قنوات الاتصال. الجمهورية الإسلامية بدورها تدافع عن نفسها باعتبار أنه هذه الحرب فرضت على الجمهورية الإسلامية وعلى المنطقة. هنالك قنوات دبلوماسية يجب أن تفعل. العراق الآن بوضع أفضل، من الضروري أن يأخذ دور أكبر باعتباره لديه قدرة أكبر من كل الدول بالمنطقة، يمتلك علاقات استثنائية مع الجمهورية الإسلامية وكذلك مع دول الخليج ومع الولايات المتحدة. هذه العلاقات تؤهل العراق على أن يلعب دور أكبر بترتيب مشهد الاستقرار بالمرحلة المقبلة. وهي الحقيقة هي لم تكن الحرب الأولى، الحرب مستمرة، لكن هنالك توقفات نتيجة وجود اتفاقات، وكنا نأمل أن
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، كنا معكم في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين الفضائية. عودة بكم الآن لمتابعة برامجنا كالمعتاد. صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، يرفع الآن أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: النجم القطبي بوصلة السماء.
1: من رحمة الله تعالى بنا أنه سخر كل شيء لخدمتنا، فسخر الأنهار والبحار والنباتات والحيوانات، حتى النجوم سخرها لنا كوسيلة للتوجه ومعرفة الاتجاهات. ومن الأشياء التي سخرها الله لنا النجم القطبي. لقد سخر الله لهذا النجم مسارا محددا يتوافق مع حركة دوران الأرض. إن النجم يقع على محور دوران الأرض، وبالتالي لا نراه يدور حول الأرض مثل بقية النجوم، بل نراه ثابتا، مع العلم أنه يتحرك مثله مثل بقية النجوم. وقد اختار الله له المسافة الصحيحة عن الأرض ليرى بوضوح في الليل، واختار له حجما مناسبا وقوة إشعاع مناسبة، ولولا ذلك لم يتمكن البشر من رؤيته والاهتداء به لآلاف السنين. كل هذه الصفات جعلت من هذا النجم بوصلة في السماء يهتدي بها البشر ويعرفون الاتجاهات، وبخاصة أثناء السفر في البحر. وحتى يومنا هذا يستخدم علماء الفلك هذا النجم لتحديد مواقع النجوم الأخرى، ويستخدمه الطيارون ورواد الفضاء أيضا.

حق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعينا الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

قابل الفريقان بدأت المعركة، وكان القتال قتالا شديدا، وكان أصحاب الحسين برزوا بقتال فريد من نوعه اتسم بالفدائية. أخذ الحر بن يزيد التميمي بالكر على أصحاب عبيد الله بن زياد فقتل منهم رجلين ثم قتل رحمه الله. وقام علي بن الحسين يلوح بسيفه وينشد بيتا: أنا علي بن الحسين بن علي، نحن ورب البيت أولى بالنبي. فجاءته طعنة فقتل رضي الله عنه. ويجيء سهم فيقع بابن للحسين صغير، فجعل الحسين يمسح الدم عنه ويقول: اللهم احكم بيننا وبين قومنا، دعونا لينصرونا ثم يقتلوننا. وبرز إلى الميدان أبو بكر بن علي وهو يرتجز ويقول: هذا الحسين ابن النبي المرسل، عنه نحامي بالحسام المصقل، أفديه بنفسي عن أخي المبجل. كانت الكفتان غير متكافئتين، فرأى أصحاب الحسين أنهم لا طاقة لهم بهذا الجيش، صار همهم الوحيد الموت بين يدي الحسين رضي الله عنه. أصبحوا يموتون بين يديه، يتساقطون واحدا تلو الآخر عذرا تساقطت أجسادهم، لكن أرواحهم تسامت وتعالت إلى جنات عدن، إلى مقعد صدق عند مليك مقتدر. يأتي أبو بكر بن علي فيقتل، ويأتي عمر بن علي فيقتل، وعثمان بن علي فيقتل، وجعفر والعباس أبناء علي يدافعون عن أخيهم الحسين فيقتلون. لقد صدقوا عندما عاهدوا الحسين فقالوا: يا حسين، نفديك بأنفسنا وأموالنا وأهلنا، ونقاتل معك حتى نرد

اشتد القتال، أصحاب الحسين يقاتلون قتالا شرسا، قتال الأبطال يتساقطون الواحد تلو الآخر. تقدم أبناء الحسن يقاتلون في سبيل الله، يدافعون عن عمهم الحسين عليه السلام. سقط أبو بكر، استشهد عمر، قتل طلحة، أبناء الحسن رضي الله عنهم. تقدم أبناء الحسين واحدا تلو الآخر، مات علي الأكبر، استشهد عبد الله، قتل عمر، أبناء الحسين كلهم قتلوا، لم يبقى أحد إلا علي الأصغر كان مريضا. أما أبناء عقيل فقد قتل الواحد تلو الآخر. كذلك أبناء عبد الله بن جعفر كلهم يقتلون في سبيل الله ويقاتلون قتالا شرسا. الرجال قتلوا، الفرسان أزهقت أنفسهم وأرواحهم، استشهد الأبطال، بقي المراد من هذه المجزرة. بقي من؟ بقي الحسين رضي الله عنه. ألوف أمام رجل واحد، لكنه أسد كأبيه، يقاتل هذا ويدفع هذا ويضرب هذا ويقتل هذا، حتى قام ذلك الرجل الخبيث شمر بن ذي الجوشن فقال: أيها الناس، تكلتكم أمهاتكم، قوموا فاقتلوه، اذهبوا إليه فاقتلوه. الخبيث يحث الناس والناس يخافون أن يبتلوا بدماء الحسين، والحسين كالبطل يقاتل في سبيل الله. حتى اجتمع الناس حوله، فلما تجمع الألوف حول الحسين يضرب هذا ويدفع هذا وهو لا يبالي بالحياة أبدا، بل كان يحمل روحه على راحته، فإما حياة تسر الصديق وإما ممات يغيظ العدا. حتى قال شمر بن ذي الجيوشن، قال: ارموه، اقتلوه، تكلتكم أمهاتكم. فرمى برمح، أو سنان ابن أنس رمى أحدهما برمح، فسقط الرمح في ترقوة من؟ ريحانة رسول الله، فسال الدم، وضربوه ضربة أخرى في صدره وهو ينظر إلى الناس، وها هي الدنيا تظلم أمام عينيه. سالت دماء من؟ دماء الحسين. نعم، مات الحسين، قتل الحسين.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هل أنت مع الذين أشركوا عبدوا الأوثان قدسوا المال لاثوا وراء الشهوات أفسدوا داهنوا راوغوا مالقوا الكفار قاتلوا المؤمنين عاثوا في الأرض فسادا سجلهم ملطخ بالدم أم أنت من الذين هم مؤمنون موحدون مسلمون مظلومون مقهورون معذبون غرباء لاجئون ولكنهم شرفاء صالحون أبات كبار أعزاء رحماء أين أنت؟

0: معكم مع برنامج في ظلال السيرة مع الأستاذ حمد الدريهم.
1: في ظلال السيرة. آه لو تدري كم أحبك. غريب تحمله الراحلة والشوق إلى أخيه الذي خطف من مرابع قومه. غريب اسمه جبلة بن حارثة، تصله بعد بحث طويل أخبار أن أخاه زيدا حي يرزق، وأنه يعيش في مكة، قد اشتراه رجل اسمه محمد بن عبد الله. اهتزت قلوب أسرة جبلة وحرضت جبلة على إدراك أخيه، فانطلق ملهوفا تسرع به راحلته عبر الصحارى، وكأنها أكثر شوقا إليه. وعندما لاحت جبال مكة تنفس جبلة الذكريات، وطافت بمخيلته أيام الصبا مع أخيه وهما يلعبان. تخيل فرحته وفرحة أهله وهو يردفه خلفه عائدين إلى ديارهما. سارت الراحلة الهوينا، ودقات قلب جبلة تكاد ترددها الجبال. سأل وسأل، لكنه صدم بصلف قريش وقسوتها على ابنها الأمين صلى الله عليه وسلم، وظن أن هذا أجمل الأوقات لاسترداد أخيه. كأن فرح جبلة يهتف: افرح يا زيد، ها أنا قادم لإنقاذك وإراحتك من أبي لهب وأبي جهل. ولكن أين أنت؟ توقفت الراحلة، ها هو محمد صلى الله عليه وسلم، فأين زيد؟ اقترب جبلة فحيا نبي الله، ثم ناشد أخلاقه ومروءته وكرمه وقال: ابعث معي أخي زيدا. نظر عليه السلام إلى شوق الرجل لأخيه، ونظر إلى حبيبه المتربع في قلبه، فآثر إسعاد الناس على إسعاد نفسه، وتهدج الصوت بالكلمات وهو يستعد لفراق أحب أبنائه إليه، وقال: هو ذاك، فإن انطلق معك لم أمنعه. لم تسع الدنيا فرح جبله، فتوجه إلى أخيه يبشره. تعانق الأخوان، وطلب جبلة من زيد الاستعداد للرحيل، فتأمله زيد ولم يجبه، بل نظر إلى حبيب قلبه وقرة عينه الذي لم يضربه يوما ولم يعنف. نظر إلى أكثر الناس تبسما في وجهه، نظر إلى من منحه اسمه ودلاله وعرفه بربه عز وجل وعلمه حبه وتوحيده، فغاب كل البشر وتلاشت كل المرابع، واشتاق إليه وهو بين عينيه، ثم باح بعبارات الشوق الذي لا يطيق الفراق: لا والله يا رسول الله، لا أختار عليك أحدا أبدا. ترى كم هي الدموع التي ذرفتها تلك الكلمات، وكم هي الدموع التي ذرفتها. تحير جبلة من هذا الحب الذي لم يعرفه من قبل، ثم أسلم فيما بعد. ولما تذوق حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم، أدرك حينها أي قلب كان بين جوانح زيد، فقال: رأيت رأي أخي أفضل من رأيي. وارتحل جبل

0: الضلالة بغير القلب الذي حل به تاركا مكة عالما من المشاعر والدموع والدماء والفرح الخائف. ففي أحد البيوت الحزينة تزف الشابة أم سلمة إلى أخي النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع عبد الله بن عبد الأسد، كأني بدموع فرحها تمتزج بدموع الشوق لأمها، وكأني بعمار ينظر إليها فيخالط فرحه حزنه وهو يتمنى لو أن سمية الشهيدة زفتها في ظلال السيرة.
1: أيها الإخوة المستمعون، كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة مع الأستاذ حمد الدريهم.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس، تميز عبر

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نبقى وإياكم مع برنامج كل الحكاية مع المفكر الفلسطيني الأستاذ منير شفيق. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى الجزء 12 من كل الحكاية. شكلت حرب عام 1982 محطة فاصلة في مسار القضية الفلسطينية والكفاح الوطني الفلسطيني. اكتملت تجربة التحول إلى الإسلام، وتدريجيا تحول الدخول الجماعي في الإسلام إلى خيار فردي يتصل بالعقائد، لكن أصحاب هذا التحول ظلوا يربطونه بفلسطين وبالالتزام بخط الشعب والجماهير. أجدد الترحيب بكم مع الجزء 12 من كل الحكاية مع الأستاذ منير شفيق. أهلا ومرحبا. نحكي شوي عن 82، يعني إلى أي مدى كانت هذه الحرب مفصلية، بمعنى أنها غيرت في المسارات التي كانت تسلكها القضية الفلسطينية منذ عام 1970؟
2: في الواقع يعني صار في هناك تقدير للموقف قبل هذه الحرب،
1: نعم،
2: وبالتحديد منذ اللحظة الأولى التي ذهب بها أنور السادات إلى الأرض المحتلة، إلى فلسطين، وبدأ بعملية عقد المعاهدة المصرية الإسرائيلية، وكان رد الفعل العربي طبعا أن يقاطع وأن تعزل مصر. تقدير الموقف الذي تشكل في ذلك الوقت أن الوجود الفلسطيني في لبنان أصبح في خطر شديد وقابل للرحيل، وهذا لسبب بسيط، لأنه هذا الوجود لعبت فيه مصر عبد الناصر دورا أساسيا في إعطاء نوع من الشرعية للمقاومة في لبنان. وكان كل وجود الثورة الفلسطينية طوال تلك الفترة مبني على اتفاق القاهرة
1: المعقود عام 69.
2: نعم، إذن أين القاهرة الآن؟ القاهرة خرجت من اللعبة، إذن اختل توازن كبير في ميزان القوى. وفي الحقيقة يعني عندما استمر وجود الثورة لمدة سنتين أو ثلاث بعد ذلك، اعتبر هذا يعني من جانبنا إذا شئت من جانب هالتيار أنه هذه زيادة، أيام زائدة، ولا هي فورا كان خلال السنة التالية اللي ذهاب السادات إلى الكيان الصهيوني وخروجه من المعركة
1: يشطب الوجود الفلسطيني،
2: الوجود الفلسطيني يتغير بشكل جذري بشكل خاص فتح. ولذلك كان الخط الآخر اللي تفكر فيه جيدا انه الاخوة يعني ابو حسن وحمدي بصورة خاصة يصبح تركيزهم اكثر على الارض المحتلة، وانه لبنان يخف الدور اللي يلعبوا فيه على اساس راح ينتقل الثقل اكثر الى الداخل اذا بده يصير في شيء في المقاومة. لذلك الذي حدث في 82 اذا شئت لم يكن شيء غير متوقع. غير متوقع طبعا، التفاصيل كيف حدث هذا ما حدا بيقدر يتوقعه، أما الاتجاه العام أنه وجود الثورة الفلسطينية أصبح في لبنان بعد المعاهدة المصرية الإسرائيلية أصبح غير ممكن بصورة خاصة فتح.
1: طيب، يقال أنه طرح ما عرف مبادرة الأمير فهد وقتها أو قمة فاس، لو أن الفلسطينيين قد أعطوا موافقة لكان مدد لهم الوجود في لبنان. يعني البعض يشبه الأمر بما حدث وقت روجرز، يعني بمعنى أنه يرفع الغطاء لأنك لا تقبل فتضرب.
2: لا، هو الحقيقة الذي سمح للثورة أن تبقى سنتين أو ثلاثة كان انتقال مركز الثقل في الموقف العربي إلى العراق، لأنه بعد ذهاب السادات إلى الكيان الصهيوني وأخذ قرار بعزله كان في هناك قمة بغداد، يعني هذه كان عنوان أنه أصبح العراق يلعب الدور الكبير في هذه القضية. ولكن عندما دخل العراق في حرب مع إيران، ثم بعد الهجمة الأولى انكسرت هجمته وبدأ في ورطة، ضعف تأثيره على الوضع الفلسطيني، خصوصا أنه المرحوم ياسر عرفات عقد تحالف متين مع صدام حسين في ذلك الوقت، واستبدله يعني بمصر، أنه كان هو طبعا ركنه الأساسي مصر، ثم الآن أصبح ركنه الأساسي العراق بعد ما ذهب.
1: طب هنا يحضر سؤال، يعني كانت هناك علاقات تاريخية قد ربطت بين الثورة الإسلامية في إيران وفتح، وحتى كان يعني المرحوم ياسر عرفات والمرحوم خليل الوزير على علاقة وثيقة بالثورة الإسلامية، لماذا لم يذهب بخياراته نحو إيران في ذلك؟
2: له بالحقيقة أنا برأيي منذ البداية كان قرار ياسر عرفات وبما في ذلك خليل الوزير ليست إيران البديل، لأنه يعتقدون كانوا بالأساس أنه مركز ثقلهم الأساسي هو المركز العربي، وبالتالي كانوا في البداية الارتباط بمصر كشيء جوهري أساسي، ثم انتقل إلى العراق. وهذا طبعا من الأشياء اللي أزمت علاقتهم بسوريا، يعني الوضع السوري اللي كان دائما يأمل أنه تكون
1: يقام تحالف جدي وحقيقي بين المقاومة وسوريا.
2: طبعا هذا الدخول بالمحاور مشكلة كبيرة كانت، وأنا طبعا كنت من المعارضين إلها، وكان إحنا موقفنا بصورة عامة أنه يجب أن تحافظ الثورة على موقف حيادي بالنسبة للصراع بين العراق وإيران، وتلعب دور إيجابي لإنهاء الحرب.
1: بداية كان في محاولات،
2: لا منذ اللحظة الأولى ياسر عرفات انحاز،
1: حتى وهو يقول أنه يبذل جهود للوساطة.
2: لا لا طبعا كان منحاز مع العراق، وهي في البدايات تحت ضغوط معينة، لكن واضح أنه ياسر عرفات من يمكن 79 على الأقل أو 79 انحاز نهائيا للعراق، خصوصا انه سابت انه العراق صار هو رئيس القمة العربية.
1: نعم، بعد قمة بغداد التي جاءت ردا على كامب ديفيد.
2: نعم طبعا هذا تكرس اكثر عندما دخل العراق الحرب، فالعراق كان لما دخل الحرب صار شرطه الاساسي انه ياسر عرفات يوقف الى جانبه. وطبعا كان في تيار عربي كبير واقف الى، يعني صار في شبه اجماع عربي ما عدا سوريا. وقفت يعني خارج هذه المعادلة. وكان في تركيز خليجي كبير، تركيز حتى بدأ بعد فترة بسيطة يعني تحسين العلاقات مع مصر وإخراج السادات حتى أو حسني مبارك صار بعدها أنه يدخل أيضا كقوة عربية ضد إيران.
1: نعم.
2: ففي هذا الوقت أنا برأيي من البدايات ما كان في هناك علاقة يعني بين فتح وإيران الثورة علاقة مريحة.
1: نعم، يبدو العلاقة المريحة كانت قبل انتصار الثورة، أما بعد انتصار الثورة فتغيرت المعادلة.
2: كان قبلها شوي.
1: بإيش بتفسر أنه العام 81 يشهد كل هذا السيل من المبادرات؟ يعني مبادرة الأمير فهد، مشروع عن مبادرة ريغان، حديث عن مبادرة لبرجنيف، يعني سيل من المبادرات والحديث عن أفكار سياسية طبعا هي تبلورت في وقت لاحق، لكن كان هناك كلام كبير، وعقدت قمة فاس الأولى التي لم تنجح في إقرار مبادرة فهد.
2: هو الذي حدث بهذه الفترة بالذات أنه عندما جاء ريغان بدأ يتعدل ميزان القوى لمصلحة أمريكا بعد الهزيمة التي تلقتها في حرب فيتنام. ما بين 76 إلى 81 كان ميزان القوى يميل لمصلحة السوفيت ميلانا كبيرا، وأمريكا كانت في حالة تراجع، والاتحاد السوفيتي في تلك المرحلة ذهب إلى أفغانستان، ذهب أخذ أثيوبيا، الصومال، موزمبيق، غانا، لبنان، يعني لعب دور كبير في هذه المرحلة. وأمريكا كانت في حالة انحسار. في 81 ومجيء ريغان بدأت أمريكا تحاول أن تخرج من التدهور اللي وقعت فيه، وتبدأ تكيل الاتحاد السوفيتي الكل، سواء كان دعمها للمقاومة التي حدثت في أفغانستان، ثم فتح مشروع حرب النجوم، ثم الهجوم الذي شن من قبل كيان الصهيوني في 82، لأنه كان عمليا قبل ذلك ضربة 82 لم تكن موجهة ضد المقاومة فقط، وإنما كانت ضد الحركة الوطنية، نعم، ضد سوريا وضد المعادلة التي كانت
3: ضد خط كامل، نعم،
2: ضد خط موجود هنا في كان بالأساس أقرب للسوفييت، نعم، يعني بهذه الفترة،
3: نعم.
2: فلذلك كان هجوم 82 جزء من الهجمة الأمريكية على المنطقة لتعديل ميزان القوى موجه ضد السوفييت، وبنفس الوقت هذا يعني حقق التقاطع بينه وبين الكيان الصهيوني بإخراج الفتح والمقاومة من لبنان.
3: طيب الأداء القتالي للمقاومة عام 82 فاجأك؟
2: لا، يمكن في بعض النواحي أنا شفته فاجأني بشكل إيجابي،
3: مش إيجابي
2: مش ككل،
3: نعم.
2: يعني مثلا المقاومة التي صارت في الجنوب وأبرز ما حدث فيها في 82 المقاومة قلعة تشقيق، هذه تعتبر من المآثر الكبرى في تاريخ الثورة الفلسطينية، معركة تشقيق، وكانت بالمناسبة كتيبة الجرمخ هناك في هذه المعركة،
3: الكتيبة التي هي خطكم يعني.
2: يعني لا، هو كان في آخرين حقيقة، بس لا أنا بعتقد أنه ثابت هذا، ما بعرف شو السبب بجوز هذا، ولكن فيما بعد كتب عسكريا في هذه المعركة أنها تعتبر من أهم المعارك التكتيكية في التاريخ لحساب الكيان الصهيوني، كيف المستطاع الجيش الصهيوني يحتل قلعة تشقيق. يعني في أنا كتاب درسته عن موضوع أهم معارك التاريخ التكتيكية، وضعت معركة تشقيق سنة 82 فيه، وذلك لإظهار بطولة الجيش الصهيوني وقدرته كيف هو استطاع أنه احتل هذا الموقع،
3: يعني عشان نذكره أن كانوا 30 مقاتل في القلعة مقابل يعني لواء تحرك
2: شو لواء عدة ألوية تغيروا، يعني اللواء نفسه تغيروا، جابوا بعدين يعني أول لواء وتاني لواء، أول هجمة وثالث هجمة، شغل بعدين معركة في داخل
3: القلعة.
2: ويقال وأنا يعني كتب هذا بالصحف الإسرائيلية أنه جمع الشهداء الذين سقطوا في القلعة وأدي لهم تحية الجيش الإسرائيلي، تحية الشجاعة، هذه يعتبر من تقاليد
3: الحروب.
2: لا أعرف قديش هذا صحيح الكلام، ولكن وحتى يقال أنه كان ممكن يعني شمير أظن، لا بن غوريون كان ممكن يشطب فيها. بيجن أجعل القلعة حتى يشوف شو هالقلعة هاي بعد ما انتصروا فيها، يعني راح فيها يعني القائد الصهيوني اللي أجا يحتلها كوني أظن اسمه أو شيء، قتل فيها، يعني صار في صراع في داخل رهيب القلعة. هذا الجانب. الجانب الثاني المأثر الكبرى كان الدفاع عن بيروت، سواء المعارك اللي صارت في طريق المطار أمام المطار، وبعدين الصمود 82 يوما تحت قصف بلغ، يعني حتى إذا جئنا إلى التقديرات ياسر عرفات قال إنه بما يعادل قنبلة نووية أو قنبلتين نوويات هبط على بيروت، وفعلا هو يعني قصف مستمر على بيروت ثقيل جدا 82 يوم. فهذا كان من مآثر.
3: كانت هناك خيارات أخرى أمام المقاومة، يعني بعد 82 حكي الكثير عن مسألة الاستمرار من عدمه، كان بالإمكان أن يكون الأداء أفضل، كان بالتناسب مع المدخلات أو قلنا المقدمات لهذا الموضوع، هل كان يمكن أن يكون الأمر أفضل؟
2: تعرف الشيء الذي يذهل أنه إذا فكرت كيف قاومت المقاومة، كيف قاومت في لبنان في بيروت، طبعا مش لوحدها، طبعا نعم، كانت الحركة الوطنية في لبنان
3: ولواء من الجيش السوري،
2: ولواء من الجيش السوري، سوريا أيضا قبلت بلاء حسن في نعم بعض المناطق، يعني وراح الضحايا كثيرين، لكن لما بتفكر فيها وكيف انه هذا كل هذا الصمود، كل هذه البطوله اللي صارت وخرجت المقاومه والهجوم عليها انه خلص زيتها،
3: نعم،
2: هذا بفرجيك تاثير المناخ شو بياثر على المعارك. وقارنتها بمعركه الكرامه. معركه الكرامه مثلا لا يقاس فيها
3: كحجم قوى ناريه ومشتركين
2: وصمود ونتائج وكل شيء لا يقاس، يعني نسبه بيروت لنسبه الكرامه أو نسبة معركة الكرامة نسبة 1 لـ100،
3: نعم،
2: ما كانش 1 لـ1000،
3: ولكن هذه كانت مرحلة صعود وهذه مرحلة،
2: هذه مرحلة مناخ بده المقاومة وبده بس أي نفس من المقاومة، بينما في 82 كان المناخ العربي بدوش المقاومة، لا يريد المقاومة، ولذلك كل هذا المحى وما عادش حدا يتكلم فيه.
3: طيب ما الخيارات التي كانت أمامكم يعني كتيار أتحدث الآن بعد ما حدث في بيروت؟ في الحلقة القادمة نتابع هذا الموضوع. نشكركم. بالطبع الشكر موصول للأستاذ منير شفيق. في الجزء القادم من كل الحكاية نتابع فصلا آخر من هذه الحكاية.
2: شكر لك يا
3: مرحبا. حتى نلتقي نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج كل الحكاية، عرض موجز لتاريخ القضية الفلسطينية مع المفكر الإسلامي منير شفيق. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
4: وسوف نذهب الآن إلى مراسلنا في القدس ليحدثنا عن أحوال المسلمين هناك.
5: المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين لم يسلم من العدوان والكراهية من أعداء الإسلام والمسلمين. تسلم مفاتيح الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وجاهد من أجله ودفاعا عنه صلاح الدين الأيوبي. واليوم ها هم أطفال التجارة والمخلصون من المسلمين يقدمون أرواحهم رخيصة في سبيل الله ودفاعا عن هذا المسجد الجريح عبر السن. ولكن مهما على الأقزام أنى لهم أن يعلوا على الحق، سيبقى الحق عاليا عاليا رغم عمالقة الأقزام، فهم وإن علوا فإنما هم بعلوهم أشبه بعلو الفقاقيع في الهواء، سرعان ما تتلاشى فتختفي كالعدم.

0: فقرة
1: فقرة فقرة
0: سطور المجد من تاريخنا واهتف
1: واهتف واهتف
0: واهتف لمن هو بالحقيقة جاهل
1: لمن هو بالحقيقة جاهل
0: لم يرجع القدس التفاوض مرة
1: لم يرجع القدس التفاوض مرة
2: لم يرجع القدس التفاوض مرة
0: القدس
1: القدس
2: القدس
1: القدس
0: القدس يرجعها قنا
1: يرجعها قنا
0: وقنابل
2: وقنابل
0: لم يرجع القدس التفاوض مرة يرجعها قنا وقنابل على خطاك نسيم
3: نحن مسلمون موحدون
0: حتى الرمق الأخير
4: تابعوا المسيرة إلى الله
0: وحين النداء
3: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين
0: نلبي
4: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير
4: يعني أن نصدع بالحق
0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي
4: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح
0: معكم نواصل المسير
5: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله
0: نواصل المسير
4: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين
0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز أف أم صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي معكم نواصل المسير
6: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا

النجم القطبي بوصلة السماء. من رحمة الله تعالى بنا أنه سخر كل شيء لخدمتنا، فسخر الأنهار والبحار والنباتات والحيوانات، حتى النجوم سخرها لنا كوسيلة للتوجه ومعرفة الاتجاهات. ومن الأشياء التي سخرها الله لنا النجم القطبي. لقد سخر الله لهذا النجم مسارا محددا يتوافق مع حركة دوران الأرض. إن النجم يقع على محور دوران الأرض، وبالتالي لا نراه يدور حول الأرض مثل بقية النجوم، بل نراه ثابتا، مع العلم أنه يتحرك مثله مثل بقية النجوم. وقد اختار الله له المسافة الصحيحة عن الأرض ليرى بوضوح في الليل، واختار له حجما مناسبا وقوة إشعاع مناسبة، ولولا ذلك لم يتمكن البشر من رؤيته والاهتداء به لآلاف السنين. كل هذه الصفات جعلت من هذا النجم بوصلة في السماء يهتدي بها البشر ويعرفون الاتجاهات، وبخاصة أثناء السفر في البحر. وحتى يومنا هذا يستخدم علماء الفلك هذا النجم لتحديد مواقع النجوم الأخرى، ويستخدمه الطيارون ورواد الفضاء أيضاً.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج محمد رسول الله والذين معه، مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. نتابع مع قصتنا مع أحد الأخيار في الجاهلية وأحد الأخيار في الإسلام، إنه الصحابي زيد الخيل كما كان يدعوه الناس في الجاهلية، وزيد الخير كما دعاه الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم بعد إسلامه. القصة الأولى حدثت في الجاهلية وقد سمعناها معا في الحلقة السابقة، أما قصته في الإسلام فتذكرها كتب السير فتقول: لما بلغت أخبار النبي صلى الله عليه وسلم سمع زيد الخيل ما كان يدور من قبل رسول الله وما يحصل معه، ووقف على شيء مما يدعو إليه، أعد راحلته ودعا السادة الكبراء من قومه إلى زيارة يثرب ولقاء النبي عليه الصلاة والسلام. فركب معه وفد كبير، فلما بلغوا المدينة توجهوا إلى المسجد النبوي الشريف وأناخوا ركائبهم ببابه. وكان حينها النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب المسلمين من فوق المنبر، فراعهم كلامه وأدهشهم تعلق المسلمين به وإنصاتهم له وتأثرهم بما يقول. ولما أبصرهم الرسول عليه الصلاة والسلام قال يخاطب المسلمين: إني خير لكم من العزى ومن كل ما تعبدون، إني خير لكم من الجمل الأسود الذي تعبدونه من دون الله. فأدهشهم كلامه، وكان له الأثر الكبير في قلوبهم. وما إن انتهى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من خطبته حتى وقف زيد الخيل بين جموع المسلمين وقال: يا محمد، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فأقبل عليه الرسول الكريم وقال له: من أنت؟ قال: زيد الخيل بن مهلهل. فقال له الرسول صلوات الله عليه: بل أنت زيد الخير لا زيد الخيل. الحمد لله الذي جاء بك من سهلك وجبلك ورقق قلبك للإسلام. فعرف بعد ذلك بزيد الخير، ثم مضى به الرسول عليه الصلاة والسلام إلى منزله ومعه جمع من الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم. فلما بلغوا البيت طرح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لزيد متكئا كي يتكئ عليه، فعظم عليه أن يتكئ في حضرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ورد المتكئ، وما زال يعيده الرسول له وهو يرده ثلاثا. ولما استقر بهم المجلس قال الرسول لزيد الخير: يا زيد، ما وصف لي رجل قط ثم رأيته إلا كان دون ما وصف به إلا أنت. ثم قال له: يا زيد، إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله. قال: وما هما يا رسول الله؟ قال: الأناة والحلم. فقال: الحمد لله الذي جعلني على ما يحب الله ورسوله. ثم التفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أعطني يا رسول الله 300 فارس وأنا كفيل لك بأن أغير بهم على بلاد الروم وأنال منهم. فأكبر الرسول الكريم همته وقال له: لله درك يا زيد، أي رجل أنت؟ ثم أسلم مع زيد جميع من صحبه من قومه. ولما هم زيد بالرجوع إلى قومه هو ومن معه إلى ديارهم في نجد، ودعه النبي صلوات الله وسلامه عليه وقال: أي رجل هذا؟ كم سيكون له من الشأن لو سليم من وباء المدينة؟ كانت المدينة حينها موبوءة بالحمى، والكثير أصيب بالحمى ومات، فما أن برحها زيد الخير حتى أصابته الحمى. فقال لمن معه: جنبوني بلاد قيس، فقد كانت بيننا حماسات من حماقات الجاهلية
ولا والله لا أقاتل مسلما حتى ألقى الله عز وجل. تابع زيد الخير سيره نحو ديار أهله في نجد، على الرغم من أن وطأة الحمى كانت تشتد عليه ساعة بعد أخرى، فقد كان يتمنى أن يلقى قومه وأن يكتب الله تعالى لهم الإسلام على يده، وطفق يسابق المنية والمنية تسابقه، لكنها ما لبثت أن سبقته فلفظ أنفاسه الأخيرة قبل أن يصل إلى قومه رضي الله عنه وأرضاه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. إلى الملتقى في حلقة جديدة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج محمد رسول الله والذين معه مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: منهاجنا دعوة،
1: دعوة إبراهيم،
0: دعوتنا عزة،
2: لا إله إلا الله، عزة
0: عزتنا وحدتنا.
1: آل المارد أن يخرج من قرقوبه من بعد دم.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
1: واستمر
0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
3: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله.

وأوضحها وأكثرها ترتيبا لذهن البني آدم. وكأنه صلى الله عليه وسلم بيحط لنا 6-7 مواضيع كده عيش بيهم في نور ربنا اللي علمه لك النبي عليه الصلاة والسلام. فيقول صلى الله عليه وسلم بعد أن يحمد الله ويثني عليه ثم قال: أيها الناس اسمعوا قولي، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، يمكن ما نتقابلش تاني. صلى الله عليه وسلم 100,000 واحد قدامه وكل شوية حد بيبلغ، دي كانت زمان مشهورة قوي لما الأعداد تبقى كبيرة ما فيش ميكروفون، لأي مبلغين كده كل شوية: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. أيها الناس إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. الدم هي الحقوق البدنية، والعرض الحقوق النفسية، والمال الحقوق المقتنيات. فبيقول لهم دماءكم وأموالكم وأعراضكم لها كرامة، حرام زي حرمة الكعبة، زي حرمة الحرم، زي حرمة مكة، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا هذا. وإنكم ستلقون ربكم، أهم حقيقة أنت محتاج تعرفها، فيسألكم عن أعمالكم وقد بلغت، فمن كانت عنده أمانة فليؤديها إلى من ائتمنه عليها. لو أنتوا بتسمعوا مني حاجة بلاش يبقى في وسطنا حرامية ولا ناس بتاكل أموال الخلق ولا حقوقهم، خلي عندك أمانة ولا تفشي الأسرار. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإن كل ربا، ده كان تجارة قائم عليها الاقتصاد، الربا ويعني مص دماء الناس واستغلال احتياجهم. قال: إن كل ربا موضوع، ولكن لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، قضى الله ألا ربا، وإن ربا عباس بن عبد المطلب موضوع كله. وكأنه بيقول وأول ربا موضعه ربا العباس بن عبد المطلب. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس إن الشيطان قد يئس أن يعبد بأرضكم هذه أبدا، ولكنه رضي أن يطاع فيما سوى ذلك مما تحقرون من أعمالكم فاحذروا. الشيطان عارف أن ما حدش هيسجد له، فاشتغل على إيه المستهدف الأول؟ الصغائر الكتير اللي بتضلم القلب وتتقل ميزان السيئات وتبعد الإنسان عن ربنا. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن عدة الشهور عند الله 12 شهر، منها 4 حرم، 3 متوالية ورجب، يعني ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب. ثم قال صلى الله عليه وسلم: واستوصوا بالنساء خيرا. عجيب، يبقى خواتيم حجة الوداع وصية الرجالة بالنساء. النساء دول بقى زوجات، أمهات، بناتنا، إخواتنا. لكن الكلام اللي جاي جزء منه كبير بيتكلم عن الزوجات، لكن أصلا وصية نبي للرجالة بالنساء جميع النساء. قال: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن عوان عندكم. عوان يعني أسيرات. أنت الست هي اللي بتاخد قرار الجواز، لو ما وافقتش بتتجوزش، بس لو وافقت بتبقى العصمة في إيد الراجل. فقال له: خد بالك أنت كده، هي في الأول كان لها القوة، وبعد ما وافقت عليك اديتك قوة عليها. قال: فإنهن عوان عندكم لا يملكن لأنفسهن شيئا، وإنكم أخذتموهن بأمانة الله. كلمة الجواز دي أمانة قدام ربنا. واستحللتم فروجهن بكلمات الله، فاعقلوا أيها الناس قولي، فإني قد بلغت. وقد تركت فيكم، كلمة غالية، وقد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنة نبيه. كتاب ربنا ما تفهموش إلا بالسنة أصلا، واللي بيبعد السنة عن الكتاب هيفقد معاني الكتاب، مش عارف يفسر الكتاب إلا بفعل النبي وكلام النبي عليه الصلاة والسلام. أيها الناس اسمعوا قولي واعقلوه، تعلمون أن كل مسلم أخ للمسلم، وأن المسلمين إخوة، فلا يحل لامرئ من أخيه إلا ما أعطاه من طيب نفس، فلا تظلمن أنفسكم، اللهم بلغت. فقال الناس: اللهم نعم. فقال رسول الله: اللهم فاشهد. وكان سيدنا النبي يقول كده: فليبلغ السامع مني الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع. ممكن تبلغ الكلام ده على حد يستفيد منه أكتر منك وانت اللي سمعته من المتكلم. كانت خطبة عظيمة، والناس افتكرت كل كلمة منها وسجلوها ودونوها،
وعاشوا بيها.

0: بعد انتقال النبي عليه الصلاة والسلام. لو جينا كده نتأمل في مفردات خطبة الوداع اللي هي من آخر الخطب اللي النبي خطبها، ممكن أقول لك إن هي فيها ست مواضيع رئيسية. الست مواضيع رئيسية دول 4 بني أدمين واثنين بينك وبين ربنا، طبعا كله ربنا، بس 4 بينك وبين الخلق واثنين بينك وبين ربنا. افهم بس أولويات ديننا اللي النبي بيختم حياته دلوقتي، لأن النبي هينتقل للرفيق الأعلى بعد حجة الوداع ب 83 يوم. فشوف النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إيه. أول حاجة، الإنسان أعظم حرمة وكرامة من الكعبة. 2، الربا من أكبر كوارث ديننا، والربا هو استغلال احتياج الناس فسلفهم بالربا. 3، الشيطان عايزك تقع في الصغائر لأن هو يئس أنك أنت تعبده، دي ممكن تبقى بينك وبين ربنا. فكده 2 بني أدمين وواحد بينك وبين ربنا. 4، النساء وصية الرجال. بني أدمين عايز تروح لربنا، ربنا راضي عنك، خد بالك من مراتك، من أمك، من أختك، من بنتك، استوصوا بالنساء خيرا، وإن كانت الوصية الأصلي بها هنا بالزوج. 5، اعتصموا بالكتاب والسنة بينك وبين ربنا. 6، الأخوة والرحمة ما بين الإخوات وبعض، الإخوات الإخوات من أب وأم، والإخوات في الإنسانية وفي الدين. ده يفهمك اللي عايز يروح لربنا ناجي يوم القيامة، بابك الأعظم بعد معرفتك لربنا وحبك لسيدنا رسول الله الخلق، الكرام الخلق، ما تروحش في رقبتك حق لحد، هياخد حسناتك الكبيرة، هياخد أركان الإسلام منك، هياخد من الحج بتاعك ومن صلاتك اللي انت رايح لربنا وانت ماشي على سطر وسايب سطر فيهم بتقول يا رب نجينا، هياخد منك اللي انت سرقته ولا شتمته ولا ضربته. فتعالى نعيش في الدنيا نحمي الناس من شرنا، والأجمل زي ما النبي كان عايش، كان نور وهداية ونفع للخلق. دي خلاصة خطبة حجة الوداع، والحمد لله رب العالمين.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

حق إذاعة التوحيد الإسلامي، نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من المسلسل الدرامي شيخ المجاهدين أحمد ياسين. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: شوف يا شيخ، أنا اليوم بدي الانتفاضة توقف، ولما يجي يوم الهجر والشجر بحط لك ركبتي وبقول لك يذبح.
1: شوف، الانتفاضة مش ضعف، وأفضل إنه أنتوا ترجعوا من مكان ما جيتوا، لأنه المظلوم وصاحب الدم ما رح يسكت، واللي عندك اعمله.
0: معك يومين وبديش أشوف حدا على الأرض، ولا صدقني صدقني ما رح يصير لك خير، وبعدها جهز أواعيك عشان هرميك في جنوب لبنان. رح أرميك لحالك لحالك يا مسكين في برد لبنان.
2: الوضع بيزيد سوء والانتفاضة بتزيد، واحنا مش عارفين مين ورا الانتفاضة. في ناس اذكياء عارفين كيف يحركوا الناس، بس واضح انهم اسلاميين. نوعية الشعارات، الجوامع، الناس اللي بيسوقوا السيارات اللي فيها الميكروفونات.
3: ايش رايك نعتقلهم كلهم ونبدأ جولة تحقيق؟
4: فكرة جيدة، وتحت انواع تعذيبنا فيش هذا بصمد.
2: لا، بدي مراقبة 24 ساعة لكل اللي بدكم تعتقلوهم لمدة اسبوع. كل واحد بيروح عند الشيخ احمد ياسين من وين بيجي، واللي بيطلع من عنده وين بيروح، وبدي كل سلسلة تكون عندي خلال اسبوع. اسبوع بس مراقبة 24 ساعة. تنسوش، بيت احمد ياسين 24 ساعة ورديات المراقبة وتصوير لكل الشخصيات اللي بتيجي عنده.

0: أبي لا تنسى سمي الله.
1: حاضر أيتها المربية الفاضلة.
2: وهل تمت المتابعة لبيت الشيخ؟
1: نعم صحيح، والحقيقة وصلوا إلى قيادات الحركة الإسلامية حماس.
0: يا خسارة، والشيخ أحمد ياسين؟
1: هم عرفوا أن الشيخ مؤثر في الانتفاضة، لكنهم لم يتأكدوا حتى تم اعتقال كل قيادات الحركة.
0: ولكن كيف عرفوهم يا أبي؟
1: لقد كان معظم القيادات يذهبون إلى الشيخ ويتشاورون معه ويأخذون منه أموالا إن احتاجوا، فهم جمعوا كل الأشخاص الذين يأتون عنده وقاموا باعتقالهم.
2: وهل كل من ذهب عند الشيخ من القيادات؟
1: لا، ولكن لجأ الاحتلال إلى شيء ليتأكد من منهم من قيادات حماس والذي سيكون هو من يحرك الانتفاضة.
2: وهل تم اعتقالهم جميعا بمن فيهم الشيخ؟
1: نعم، تم اعتقالهم جميعا، ولكن الشيخ لا.
0: الحمد لله.
1: لكنهم لم يعتقلوه حيلة.
3: كم واخد اعتقالات؟ تمام تمام. شوف، خلال أسبوع بدي معلومات كاملة، بدي تعذيب يتمنوا في الموت. حقوق إنسان مين؟ سيبك من هذه الكذبة، هذه إحنا عملناها، كهرباء وموت وعذاب، لكن ما حد يعرف باللي تعمله. قربت تصدق كذبة حقوق الإنسان والديمقراطية. دولة إسرائيل

0: ما بك يا معاذ؟
1: يا أبي، كم يستطيع الإنسان أن يصمد تحت التعذيب؟ ربنا يحفظك يا ابني، أسألك يا أبي بصدق.
0: يا معاذ، الاحتلال الإسرائيلي هذا كيان مجرم لا يرحم. التعذيب الذي يستخدمه لا يقوى عليه أحد ولا يثبت إلا من ثبته الله فترة ليست بالطويلة.
1: ولكن هل من طريقة مثلا يتدرب فيها الإنسان حتى يتحمل؟
0: نعم يا ولدي.
2: وهل اعترفوا أنهم يقودون الانتفاضة؟
0: نعم، واعترفوا أيضا أن الشيخ أحمد هو مسؤولهم.
2: نسيت أن تقول لنا من هم.
0: هم اعتقلوا كتير، وتحت التعذيب الشديد استطاعوا أن يصلوا إلى القيادات، وهم الدكتور إبراهيم اليزوري والأستاذ محمد شمعة والأستاذ عبد الفتاح دخان، وكذلك الدكتور عبد العزيز الرنتيسي والمهندس عيسى الشنار.
2: ما شاء الله، كلهم متعلمون.
1: نعم، القائد لابد أن يكون متعلما.
0: هؤلاء كانوا المؤسسين مع الشيخ، والذين كان لهم الدور البارز في تحريك الانتفاضة.
1: ولكن كيف وصلوا إلى كل هذه الشخصيات؟ أليس صعبا على الاحتلال أن يعرف كل هؤلاء الأشخاص بهذه السهولة؟
0: نعم صعب، ولكن حدث موقف دل عليهم جميعا.
2: موقف؟ موقف ماذا يا أبي؟
3: ألو جوني، العصفور ركب سيارات موقف لغزة.
4: غزة؟

0: الو جوني، وقفت السيارة في بيت حنون. إيريز،
1: ما تغفل عينك عنه لحظة وقتي، ولما يركب يركب معه، مفهوم؟ ودير بالك يشك فيك.
2: على مدينة غزة انت طالع؟
1: اركب اركب، يلا بدنا نطلع.
0: اطلع، انا بعطيك الأجرة كاملة. يلا

0: الو، وصل الضيف عن شخص اسمه ابراهيم اليازوري.
1: يازوري، تمام تمام، الشغل على كبير هيك. عامر من القدس اليوم بدي اياه في السجن ومراكبة 24 ساعة لبيت ابراهيم اليازوري.
2: واحضر عامر الذي احضر الشنطة الى السجن.
3: وعلى ماذا كانت تحتوي هذه الشنطة؟
2: كانت تحتوي على المال، هذا المال كان جزء منه لاحتياجات حماس لشراء سلاح وايضا للعمل الخيري.
3: وماذا حدث له؟
2: احضروه الى السجن وعذبوه، عذبوه كثيرا حتى اعترف انه احضر مالا واعطاه للدكتور ابراهيم اليازوري.
4: ولكن كيف عرفوا الباقي؟
2: اعتقلوا الدكتور ابراهيم اليازوري وعذبوه كثيرا وقال اين ارسل الاموال الى الباقين، وبالتالي عرفوا البقية.
4: قلت يا والدي انهم لم يعتقلوا الشيخ، لماذا؟
2: لقد ارادوا ان يعرفوا ان كانت توجد مصادر اموال اخرى، هل يوجد اشخاص اخرون لهم اعمال وارتباطات، لان وجود الشيخ يعني ان شخصا سيسأل او يحتاج الى شيء، ووجهت لهم تهم انهم مشاركون في تأسيس حماس وتمويل الانتفاضة والمقاومة.
4: ابي، ذكرت ان الشيخ كان يقود عملا عسكريا.
2: نعم، ولكن لم يعترف أحد بأن هناك عملا عسكريا أو تخطيطا لعمل عسكري.
3: لكن هل كان في الانتفاضة عمل عسكري يا أبي؟
2: كان هناك عمل عسكري ولكن بدائي، ليس كما تعرفون اليوم، صواريخ وعبوات جيدة. وأيضا ظهر بعد فترة من بداية الانتفاضة

0: الله أكبر، الله أكبر،
1: الله أكبر، الله أكبر.
2: لقد قام هؤلاء الشباب بخمس تفجيرات مماثلة.
3: الحمد لله، حتى يعرفوا ماذا يعني الموت الذي يطعموننا إياه كل يوم.
2: لقد تم اعتقال هؤلاء الشباب، ومن ثم تكونت المجموعة 101.
4: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم المسلسل الدرامي من المسلسل شيخ المجاهدين، شيخ المجاهدين أحمد ياسين، أحمد ياسين. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
5: آه يا وطن، أمر الظلم ميدوم، شد السواعد يا بطل، عينك ما تعرف نوم، حط مصروح العدو، خلي الحجارة تقوم.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج نساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم. خديجة، عائشة، صفية، سمية، فاطمة، أم سلمة، أسماء خلدها التاريخ وكتبها بسطور من ذهب. فتعالوا نقلب صفحات المجد والشرف وخدمة الإسلام في نساء حول الرسول.
1: أم الفضل زوجة العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنهما. هي لبابة الكبرى ابنة الحارث ابن حزنة، وانتساب أبيها إلى مضر وانتساب أمها إلى حمير يدلان على علو النسب. تزوجها العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم، فولدت له الفضل، وبه كانت تكنى، وعبد الله وعبيد الله ومعبدا وقثم وعبد الرحمن وأم حبيب. والمشهور عن إسلامها في أكثر الروايات أنها رضي الله عنها أول امرأة أسلمت بعد خديجة بنت خويلد رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. فهي على هذا ليست من السابقات فقط، بل أول السابقات. اشتد أذى قريش للمسلمين، فاضطر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعرض نفسه ودعوته على وفود القبائل في المواسم لعله يجد لدى بعضها الإيمان والتجاوب والنصرة. وكان وفد الأوس والخزرج من أهل يثرب من بين تلك الوفود، وقد لقيت دعوته صلى الله عليه وسلم لديهم تجاوبا، وتمت البيعة بينه وبينهم وبحضور عمه العباس، وبدأت الهجرة، هجرة المسلمين إلى المدينة. ثم لحق بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن بيت العباس بقي في مكة، وبقيت أم الفضل في مكة وهي تتطلع شوقا إلى لقاء النبي صلى الله عليه وسلم.
0: نساء حول الرسول.
1: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة قاصدا مكة تعظيما لبيت الله الحرام وزيارة الكعبة، لكن قريش أبت عليه ذلك وصدته هو ومن معه، واستعدت للقتال، وتم صلح الحديبية وعاد المسلمون إلى المدينة. وفي العام التالي جاء المسلمون إلى مكة زائرين معتمرين، ودخلوها بعد أن خرجت قريش منها، ومكث صلى الله عليه وسلم 3 أيام هناك حسبما اتفق عليه في صلح الحديبية. ورأت أم الفضل رضي الله عنها رسولها ونبيها صلى الله عليه وسلم بعد سنين عديدة من الهجرة، فكحلت عينيها برؤياه الشريفة، وتوجت كل ذلك بزواج أختها ميمونة بنت الحارث من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحين تمت الأيام 3 أصرت قريش على خروج المسلمين من مكة، فاضطر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المغادرة. ولما كان بمكان يدعى سرف قريبا من مكة، بنى بميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها. وهنا آن الأوان لهجرة بيت العباس ومن معهم من مكة إلى المدينة. استيقظت أم الفضل رضي الله عنها ذات يوم على رؤيا، فبادرت من فورها إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستفتيه فيها لأنها تتعلق به. قالت: يا رسول الله، رأيت رؤيا كأن عضوا من أعضائك في بيتي. قالتها فزعة مضطربة، فتبسم صلى الله عليه وسلم في وجهها يطمئنها وقال: خيرا رأيتي، تلد فاطمة غلاما ترضعينه بلبن ابنك قثم. وتحققت الرؤيا وولدت فاطمة رضي الله عنها الحسين رضي الله عنه، فكفلته أم الفضل، وكأن ذلك كان وصية من المصطفى صلى الله عليه وسلم.
2: نساء حول الرسول.
1: بالإضافة إلى ما كانت تتمتع به أم الفضل رضي الله عنها من حسن إسلام وصفاء إيمان وحب كبير لله ورسوله، بالإضافة إلى ذكائها ونباهتها وقوة شخصيتها وحسن مشورتها، فقد كانت رضي الله عنها واعية سامعة، وبحكم قربها بعد الهجرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وملاصقتها لبيت النبوة، فقد حفظت عنه صلى الله عليه وسلم بعض حديثه وفقهت وروت. وقدر لأم الفضل رضي الله عنها أن تعيش طويلا، فقد عاشت إلى زمن خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه. ولقد كانت وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أشق ما مر على نفسها وأشد ما واجهته في حياتها من أحداث، وعاشت في زمن خلافة الصديق وخلافة الفاروق رضي الله عنهما معززة مكرمة، ثم لحقت بالرفيق الأعلى مطمئنة النفس قريرة العين رضي الله عنها وأرضاها وأكرم نزلها ومثواها.
2: خديجة، عائشة، صفية، سمية، فاطمة، أم سلمة، أسماء خلدها التاريخ وكتبها بسطور من ذهب. نساء حول الرسول.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج نساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لك اللهم صلاة وسلام على نبينا محمد. ورد أن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا التقى بعضهم ببعض قالوا اجلس بنا نؤمن ساعة، أي نجدد إيماننا، كما في حديث أبي مدينة رضي الله عنه. ثم قرأ بعضهم على بعض سورة والعصر ثم انصرفوا. إنها موعظة مختصرة، فهي من أقل سور القرآن الكريم في عدد حروفها وعدد آياتها، لكنها من أعظم هذه السور في وجازتها وبلاغتها. الله تعالى يقسم فيها بالعصر، إشارة إلى أهمية الوقت. فالعصر من معانيه الزمن، والزمن هو الذي به يحاسب الإنسان ويؤجر أو يثاب، يدخل الجنة أو يدخل النار، كما قال سبحانه: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. أيضا القسم بالعصر فيه إشارة إلى المعاصرة، لأن العصر هو الزمن الذي تعيشه أنت وليس مطلق الزمن. فالقسم بالعصر فيه تنبيه إلى أهمية أن يكون المؤمن عارفا بزمانه مقبلا على شانه، كما يقول الإمام أحمد وغيره. فهنا إدراك العصر ومتغيرات العصر وضروراته وحاجاته والانتفاع من خبراته ومعرفته من المطالب السامية العالية الراقية التي تلهمها مثل هذه الإلماحات القرآنية. أيضا القسم بالعصر ربما يكون من معانيه وقت العصر الذي هو آخر النهار، سواء فهمنا أن المقصود بذلك صلاة العصر وهي الصلاة الوسطى، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، أو فهمنا أن المقصود أنه آخر النهار في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر اليهود والنصارى والمسلمين، وأن اليهود عملوا إلى نصف النهار ثم توقفوا، والنصارى عملوا إلى العصر ثم توقفوا، والمسلمين عملوا من العصر إلى غروب الشمس. فكأن هذا العصر هو عصر الأمة المحمدية. وإذا تواكبنا مع هذا المعنى فيحق لنا أن نسأل: أين دور هذه الأمة في هذا العصر الذي هو بحق عصرها، وبيدها المال والنفط والخير والعدد البشري والموقع الجغرافي، وقبل ذلك كله وبعده عندها الهداية الربانية التي لا توجد عند أمم الأرض كلها، تستطيع أن تقاتل بها وأن تبني بها النهضة والحضارة وتنافس أقوى أمم الأرض؟ يقسم الله تعالى بالعصر على أن جنس الإنسان في خسار، إن الإنسان لفي خسر، ثم يستثني سبحانه من توفرت فيهم أربع صفات. والغريب أنه سبحانه قال هنا إن الإنسان، يعني المقصود الجنس ليس فرد، لكن جنس الإنسان، لا، إنما اللفظ مفرد. ثم لما استثنى قال سبحانه: إلا الذين آمنوا، فأشار إلى جماعة، وهو دليل على أن الإيمان لا يكون إلا في جو جماعة من الناس، لأن الكثير من التكاليف والمطالب الشرعية لا تتحقق للفرد بذاته حتى يكون مع آخرين، يستطيع أن يتحقق من خلال احتكاكه بهم مدى التزامه وتطبيقه. فذكر الله تعالى أربع صفات. الصفة الأولى الإيمان: إلا الذين آمنوا. الإيمان بأركانه التي ذكرها الله تعالى في كتابه وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جبريل: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر. وهنا قال الذين آمنوا، ولم يذكر الشيء الذي آمنوا به اتكاء على غيره وإحالة إليه وتعميما لهذا المعنى، والمقصود هنا طبعا تحقق وترسخ في قلوبهم الإيمان، كما قال سبحانه: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. هنا الإيمان ليس إحساسا عابرا ولا خاطر، وإنما هو شعور راسخ وعميق. وسبحان الله، مع العصر الإيمان يقوى ويترسخ. أعني بذلك أن الزمن عامل مهم في تقوية الإيمان، حتى لو لم يضف إليه معلومات جديدة، فالإنسان كلما مضى يوم وهو على إيمان وعلى طاعة كلما قوي إيمانه وترسخ. والعصر أيضا بعلومه وإنجازاته وابتكاراته وكشوفه هو معزز ومقوي لهذا الإيمان، والإعجاز الذي يتحدث عنه العلماء ظاهر جدا وبين.
فهذا الإيمان. ثم قال سبحانه وعملوا الصالحات. والعمل الصالح يشمل العبادات فهي من العمل الصالح، ويشمل الأعمال الدنيوية التي يريد الإنسان فيها وجه الله أو يخدم وينفع فيها عباد الله فهي من العمل الصالح. والعمل الصالح هو من الإيمان أيضا، فلو أنه أطلق الإيمان ولم يذكر العمل الصالح دخل فيه العمل الصالح، ولا يحتاج أن يفرد، بمعنى أنه إذا ذكر الإيمان فالعمل جزء منه. ولذلك يقول الأئمة إن الإيمان قول وعمل واعتقاد، ولا يوجد إيمان مستقر في القلب دون أن يترك أثره وبصماته على واقع الإنسان وعلى عمله وعلى فعله. فهنا ذكر الله تعالى العمل الصالح، والعمل الصالح إن كان عبادة يعرف صلاحه باتباعه لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كان هذا العمل الصالح من مصالح الحياة الدنيا عرف صلاحه بالتجربة والعقل والمدارسة والفهم والاستيعاب وملاحظة ما يترتب عليه. وبعد العمل الصالح ذكر الله تعالى شيئين، قال وتواصوا بالحق، وهذا من الإيمان وهو من العمل الصالح أيضا، لكنه أفرده سبحانه لأن الإنسان بطبعه لا يستقيم دائما وأبدا، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم استقيموا ولن تحصوا. لابد أن يعرض للإنسان، كل ابن آدم خطاء، ومع مرور الليل والنهار والتحولات والظروف والأحوال يتغير الإنسان. وكم من الشباب من تجدهم في مقتبل أعمارهم على حال، فإذا نظرت إليهم بعد 30 وجدتهم على حال أخرى، فإذا نظرتهم بعد 40 وجدتهم قد تغيروا، ربما بعد 50 أفاقوا واستفاقوا وعادوا إلى رشدهم. هناك تحولات تمر بالإنسان، ولذلك الله سبحانه وتعالى أمر بالتواصي بالحق. وحينما يقول سبحانه تواصوا يؤكد على أن المعنى كل أحد منا يوصي كل أحد. إذن التواصي هنا ليس شيئا خاصا لفئة معينة كأنها تحتكر الوصاية وتقوم بتوصية الناس وكأنها هي فوق الخطأ أو فوق الناس، لا، وإنما المجتمع المؤمن أولئك الذين آمنوا كما وصفهم ربهم يوصي بعضهم بعضا، فهم مثل اليدين كما قال بعض السلف تغسل إحداهما الأخرى. تواصوا بالحق. وأيضا هنا التواصي لم يقل الله سبحانه تواصوا بالرأي، وإنما تواصوا بالحق، لأن الرأي يخطئ ويصيب، وإنما الشيء الذي يجب أن يكون التواصي به هو الحق، الحق الذي أنزله الله. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم، فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال، إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. إذن الحق هنا هو القرآن، الحق هو الشريعة المحكمة، الحق هو الإسلام، الحق هو الخير، الحق هو الإحسان، الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج، المعاني المقررة، هذا الحق. أما الرأي الذي أراه أنا لا يلزم أن يكون حقا، وهنا لا أوصيك به، لأن ليس من الذوق والأدب أن أوصيك برأيي لأنني أعتقد أنه حق، ولكن لا يمنع أن أقدم لك رأيي، وربما رأيك يكون أفضل وأصوب، أو من مجموع الرأيين يتولد رأي ثالث. المهم أن نفرق بين التواصي بالحق وبين فرض الرأي. وتواصوا بالصبر، لأن كل ما سبق قد يحدث مرة ثم يتوقف، فيحتاج الناس إلى أن يستمروا في التواصي بالحق وفي التواصي بالصبر، الصبر على حفظ الوقت، الصبر على الإيمان، الصبر على العمل الصالح، الصبر على التواصي بالحق، الصبر على التواصي بالصبر، كما قال القائل سأصبر حتى يعجز الصبر عن صبري، سأصبر حتى يحكم الله في أمري، سأصبر حتى يعلم الصبر أنني صبرت على شيء أمر من الصبر.

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج مع القرآن الكريم مع الشيخ الدكتور سلمان العودة. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس الفيحاء مدينة العلم والعلماء.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج هذا خلق الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.
2: هذا خلق الله برنامج نعرض فيه بعضا من آيات قدرة الله سبحانه وتعالى في الخلق، لنرى أن كل شيء في الوجود مخلوق لغاية مقدرة بميزان الحكمة. هذا خلق الله برنامج من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطاء، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد النبي الأمين سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حدثناكم في الحلقة السابقة عن شجرة الأراك وهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم في السواك، وفي هذه الحلقة نعيش مع بعض الجوانب العلمية للسواك، لنرى كيف أن الإسلام سبق العلم الحديث في استخدام نعم الله في صالح الإنسان في الدنيا والآخرة. فقد قال ابن قيم الجوزية في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد عن الطب النبوي: وفي السواك عدة منافع، فهو يطيب الفم ويشد اللثة ويقطع البلغم ويجلو البصر ويذهب بالحفر ويصح المعدة ويصفي الصوت ويعين على هضم الطعام وينشط للقراءة والذكر والصلاة ويطرد النوم ويرضي الرب ويعجب الملائكة ويكثر الحسنات. وقال الباحث رودات الألماني: قرأت عن المسواك الذي يستعمله العرب كفرشاة أسنان في كتاب لرحالة زار بلاد العرب، وعرض الكتاب الأمر بأسلوب ساخر لاذع اتخذه دليلا على تأخر هؤلاء الناس الذين ينظفون أسنانهم بقطعة من الخشب في القرن العشرين. ولكني أخذت المسألة من وجهة نظر أخرى وفكرت: لماذا لا يكون وراء هذه القطعة من الخشب وجهة نظر أخرى؟ ودعني أسميها فرشة الأسنان العربية حقيقة علمية. وتمنيت لو استطعت إجراء التجارب عليها، وذلك ضمن تجارب الأخرى التي أجريها على غيرها. ثم حانت الفرصة حينما سافر زميل لي من العاملين في حقل الجراثيم، هو الدكتور هورن، في بعثة علمية إلى السودان، وعاد ومعه مجموعة منها. وفورا بدأت في إجراء أبحاثي عليها، سحقتها وبللتها ووضعت المسحوق المبلل على مزارع الجراثيم، فظهرت على المزارع آثار كتلك التي يقوم بها البنسلين. ويقول الأستاذ الدكتور محمد سعيد الجريدلي رئيس مجلس قسم النسج المرضية للفم بجامعة القاهرة إن السواك يفوق من الناحية الكيماوية والميكانيكية الفرشاة ومعجون الأسنان بمرات عديدة، حيث أنه بمفرده يقوم مقامهما معا. ويقول أيضا أنا مقتنع بتفوق السواك على جميع وسائل تنظيف الفم، ولقد أجريت العديد من البحوث والتجارب التحليلية على السواك، ووجد أنه يحتوي على أملاح معدنية منها أملاح الكبريت والكلور والصوديوم والكالسيوم والحديد والسيليكا، ويحتوي مواد زيتية عطرية ومواد حمضية والنشا وبعض السكريات البسيطة وحمض التنيك ومادة السنجرين ومضادات للحيوية. أما التركيب الميكانيكي للسواك وأهميته الطبية وكيفية عمل فرشاة الأراك واستعمالها فهذا حديث حلقتنا القادمة بإذن الله. فإلى اللقاء في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: هذا خلق الله، برنامج نعرض فيه بعضا من آيات قدرة الله سبحانه وتعالى في الخلق، لنرى أن كل شيء في الوجود مخلوق لغاية مقدرة بميزان الحكمة. هذا خلق الله، برنامج من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطاء، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج هذا خلق الله. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، نبقى وإياكم مع برنامج أفتعلمون. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: النجم القطبي بوصلة السماء.
1: من رحمة الله تعالى بنا أنه سخر كل شيء لخدمتنا، فسخر الأنهار والبحار والنباتات والحيوانات، حتى النجوم سخرها لنا كوسيلة للتوجه ومعرفة الاتجاهات. ومن الأشياء التي سخرها الله لنا النجم القطبي. لقد سخر الله لهذا النجم مسارا محددا يتوافق مع حركة دوران الأرض. إن النجم يقع على محور دوران الأرض، وبالتالي لا نراه يدور حول الأرض مثل بقية النجوم، بل نراه ثابتا، مع العلم أنه يتحرك مثله مثل بقية النجوم. وقد اختار الله له المسافة الصحيحة عن الأرض ليرى بوضوح في الليل، واختار له حجما مناسبا وقوة إشعاع مناسبة، ولولا ذلك لم يتمكن البشر من رؤيته والاهتداء به لآلاف السنين. كل هذه الصفات جعلت من هذا النجم بوصلة في السماء يهتدي بها البشر ويعرفون الاتجاهات، وبخاصة أثناء السفر في البحر. وحتى يومنا هذا يستخدم علماء الفلك هذا النجم لتحديد مواقع النجوم الأخرى، ويستخدمه الطيارون ورواد الفضاء أيضا.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج أفتعلمون؟ وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامجنا وفقراتنا التي تأتيكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحيات لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الأخلاق المحمدية عبر أثير إذاعة التوحيد الإسلامي، ندرس معا الخلق، لا تغضب، الحلم. هذا الخلق مستمد من اسمي الله تعالى الملك الحليم، والتخلق باسم الله تعالى الملك هو بأن تملك نفسك عند الغضب فتكظم غيظك ولا تطلق العنان لهواك. والتخلق باسم الله تعالى الحليم هو بالصفح عمن أساء إليك وجهل عليك، فلا تعجل بالعقوبة، بل اعفو وتمهل وكن ممن وصفهم الله تعالى: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وفي آية أخرى: وإذا مروا باللغو مروا كراما. أيها الأحبة، قد لا يتمكن الإنسان من أن يتجنب الأشياء أو الأشخاص التي تثير غضبه، ولكن عليه أن يتعلم كيف يتحكم في ردود فعله وتصرفاته. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فما تعدون السرعة فيكم؟ قالوا: الذي لا تصرعه الرجال. قال: ليس بذاك، ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب. اعلم أنه كلما كثرت المحبوبات والمرادات والشهوات، كلما اتسعت دائرة الغضب، فأهل الدنيا تعلقت قلوبهم بمفاتنها وجهدوا لتحصيلها، فإذا ضاعت أو فقدت غضبوا. أما إذا كنت تحب الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام، صار غضبك لله ولرسوله، ونلت سعادة الدنيا والآخرة. لماذا؟ لأنك لن تندم على شيء ولن تغضب لشيء آت. ولتتجنب الغضب لا تنسى فضل كظم الغيظ والعفو والحلم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا جمع الله تعالى الخلائق نادى مناد: أين أهل الفضل؟ فيقوم ناس هم يسير فينطلقون سراعا إلى الجنة، فتلقاهم الملائكة فيقولون: إنا نراكم سراعا إلى الجنة، فمن أنتم؟ فيقولون: نحن أهل الفضل. فيقولون: ما كان فضلكم؟ فيقولون: كنا إذا ظلمنا صبرنا، وإذا أسيء إلينا غفرنا، وإذا جهل علينا حلمنا. فيقال لهم: ادخلوا الجنة فنعم أجر العاملين. والحديث رواه البيهقي في شعب الإيمان. حذر نفسك من عاقبة العداوة والانتقام والثأر، وهذا لتدفع عن نفسك الكثير من المآسي، ومنها دعاء الغير عليك. غلب عليك التوحيد حتى ترى الأشياء كلها بيد الله ومنه، فلا تغضبوا على أحد من خلقه، فإنهم مسخرون في قبضة قدرته كالقلم في يد الكاتب، فتقول: قدر الله وما شاء فعل. فتذكرك بأن ما أصابك هو عين الخير لك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. إن مما يحد من غضبك ويضعفه قول الله تعالى: إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا سر عظيم في إذهاب الغضب عنك وسريان الرضا في قلبك. اعلم أن الله يحب منك ألا تغضب، ويحبك أن تكون حليما. وإذا أفلت منك الأمر قل عند الغضب: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذا مصداق لقوله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. ثم تذكر الدعاء الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة
رضي الله عنها: اللهم رب محمد، اغفر لي ذنبي وأذهب غيظ قلبي وأجرني من مضلات الفتن. أيضا غير الوضعية، لأن الإنسان إذا غضب وجد حاجة ملحة لإحداث حركة، فهو يريد أن يضرب ويكسر. لذا اجلس إذا كنت قائما، واضطجع إن كنت جالسا، واقترب من الأرض التي منها خلق. والغاية بذلك أن تعرف ذل نفسك، فبمجرد تغيير الحركة يتغير تدفق الدم فتتفلت من قبضة الشيطان. ومن علاج الغضب توضأ. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. إن الوضوء له تأثير على نفسية الإنسان وسلوكه، تأثيرا شفائيا عجيبا، فيزيل أي توتر عصبي أو انفعال نفسي أو غضب. العبد إذا أمسك غضبه فلم يمضه على من هو أضعف منه، أمسك الله تعالى عنه العذاب والحساب يوم القيامة. وإياك أن تعاتب عند الغضب حتى لا يغشاك الظلم والكبر. وإياك أن تعظ غضبانه فلن يسمع لك، بل سيزيده ذلك غضبا. قال الله تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

أمسينا وأمسى الملك لله، أمسى الملك لله، أمسى الملك لله. حان الآن موعد أذان المغرب حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وبالإسلام دينا، وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا عذاب النار.

من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق

ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، والآن مع اسم الوكيل. قال تعالى:

0: الله جل جلاله هو الوكيل العاطي الكافي لمن توكل عليه، القائم بأمور العباد، وهو الذي من استغنى به أغناه عما سواه، وهو المتصرف في الأمور حسب إرادته، وهو سبحانه الموكل إليه تدبير أمر كل شيء. الله سبحانه وتعالى على ما نقول وكيل، وكفى بالله وكيلا، رب المشرق والمغرب، لا إله إلا الله، وعلى الله تعالى فليتوكل المتوكلون. التوكل على الله جل جلاله الكريم له أركان ومراحل وخصائص. أول شيء أن نوقن بعلمه وقدرته ورحمته ومحبته، ونثق أن الله بيده كل شيء، وأن الله قادر على كل شيء، وأن الله يحب أن يرحمك، وأن الله خبير عليم، قدير حكيم، رحيم محب. شرط التوكل أن نعرفه، إذن فلنجتهد لنعرفه من أجل أن نتوكل عليه. الله سبحانه وتعالى له حكمة بالغة بخلق الإنسان ضعيفا، خلقه ضعيفا ليفتقر في ضعفه، فإذا افتقرت أيها الإنسان في ضعفك سعدت في الدنيا والآخرة. السعادة أن تكون معه، السلامة أن تكون معه، ومن كان مع الله عز وجل كان الله تعالى معه. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله الوكيل، له الأسماء الحسنى لندعوه بها.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: دعاء ورجاء.
1: فرع لأبواب السماء.
2: أهواك إلهي وهواك حياة حياتي وهنا شرفي.
1: وعبر الأثير صفاء.

0: إنها صوت الحق.
1: فغدا نصر يحتفى.
0: إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: فغدا نصر يحتفى.
0: إذاعة التوحيد الإسلامي. نور وضياء. نور.

إذاعة التوحيد الإسلامي معكم عبر الموجات العاملة في لبنان 103.5 ميجاهرتز FM 105.3 ميجاهرتز FM صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تميزه عبر الأثير.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. عون ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي. نحن نقرأ في صفة الصفوة، والهدف من القراءة في سير أولياء هذه الأمة أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. قال عون ابن عبد الله: كان أهل الخير يكتب بعضهم إلى بعض بهؤلاء الكلمات، ويلقى بهم بها بعضهم بعضا. سبق أيها الإخوة أنها كلمات ثلاث ذكرها عون ابن عبد الله. يقول: الشيوخ الصالحون العارفون الأولياء لما يجلس بعضهم إلى بعض، شو بيتكلموا في جلساتهم الخاصة؟ ماذا يكتبون في كتبهم الخاصة لبعضهم البعض؟ يقول: كانوا يكتبون بهذه الكلمات. ولا كانوا يكتبون معناتها مو مرة واحدة، كان مرات. وأهل الخير مو معناتها رجل صالح واحد، لا، هذه عادة وديدا هؤلاء الأولياء. لذلك قلت لكم في دروس مضت، يعني هي سر المهنة. فهذا من السر، إن مع بعضهم البعض سر المهنة تبعهم.

سر الولاية، سر التقرب إلى الله عز وجل. بالتالي إذا أنت مشيت وأنا مشيت على هذا الممشى، يعني نلتحق بركب هؤلاء الصالحين. كان أهل الخير يكتب بعضهم إلى بعض بهؤلاء الكلمات الثلاث ويلقى بها بعضهم بعضا. أول كلمة: من عمل لآخرته كفاه الله عز وجل دنياه. هذا واحد. وكنا تكلمنا في دروس ثلاثة عن هذا المقطع: ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس. كمان مرت في دروس مضت تكلمنا. هلا الكلمة الثالثة والأخيرة: من أصلح سريرته أصلح الله له علانيته. من أصلح سريرته أصلح الله له علانيته. تعلمون أيها الإخوة أننا نستطيع أن نؤثر على ظاهر المرء، والواحد فينا يستطيع أن ينظف ثوبه، أن يهيئ لحيته، أن يعني ينقي جلده، أن يحسن شعره، أن ينمق كلامه، كل هذه ظاهر. لكن القلب ما أحد يستطيع أن يغسله ولا أن يطهره ولا أن يهدئه ولا أن يريحه ولا أن يسكنه إلا ربه. فإذا أنت اعتنيت بصلة قلبك بربك وأصلحت علاقتك مع ربك، تولى الله عز وجل قلبك باطنك وتولى ظاهرك. لكن إذا تعبت في إصلاح ظاهرك بس كانت سريرتك شريرة، سوداء، حقد، بغض، فحش، نظر إلى الحرام، مجالس خاصة بالحرام، بالخلوات، نسأل الله السلامة، يرتكب المحرمات أمام الناس، هو إنسان يظهر بمظهر الجيد الحسن النظيف المؤدب المرتب بس في خلواته غير هيك، إذن هو اعتنى بما يراه الخلق وترك ما يراه الخالق، لذلك الله عز وجل سيتركه والخلق. والصالحون قالوا: من أسر سريرة ألبسه الله رداءها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ووالله لو أن رجلا عمل عملا في جوف صخرة لأظهره الله، والله لو أن رجلا عمل عملا في جوف صخرة لأظهره الله. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. تاجر دمشقي له بالشام سمعة ومكانة، وعمره يعني مظنة صلاح، بس الرجل في سريرته فاحش سيء، والمشكلة بأنه يتبع هواه. بس إذا هون بالشام وحوالين الشام بده يفعل أشياء لا تليق، ما بيناسب، مو مشان الله بس مشان سمعته التجارية، مشان اسمه، مشان ولاده، عم يجوز ولاده لأنه هو شو بده يعمل؟ دله الشيطان على طريق. المشكلة الطريق كلنا يدلنا عليه الشيطان بس هو اتبعها. وقع بخاطره أنه هو بيسافر على الصين، بيجيب بضائع، بيعمل عقود، أنه بإمكانه يروح يعمل فواحش بالصين. دخيلك بالصين يعني مين قايم يشوفنا ومين قايم يعرفنا؟ آخر ما عمر الله حدث واحد من شبابنا تجار السوق هون، شاب طلع على الصين كمان عم بيجيب بضائع، بده مترجمة، ففي مترجمة، في من يعني يدله، فكانت المترجمة تلازمه لهذا التاجر الشاب السوري. قالت له: أنت من أي بلد؟ قال له: من سوريا. منين من سوريا؟ قال له: من دمشق.
قالت له بتعرف فلان الفلاني؟ سمت له اسم رجل، رجل تاجر معروف بالشام، معروف بالسوق، بيعرفه طبعا. قال لا كان بعرفه. قالت له هذا انسان سيء رزيل، هذا بيجي لعنا لهون يطلب الينا الاشياء السيئه. الله وين فضحه؟ بالصين. هو فكره انه بالصين ما في الله، الصين بس الله بس بدمشق وضواحيها. الله بالصين فضحه. والله لو ان رجلا عمل عملا في جوف صخره لاظهره الله الا ان يتوب. يا اخوان، اذا الله عز وجل ستر على واحدنا، مو معناته الله مو شايف، الله مو دريان، الله جل جلاله يعني الراوتر عنده مقطوع ما بيعرف شو عم بيصير. يعلم السر واخفى. النبي صلى الله عليه وسلم مرة كان قال لما فتح مكة، قال في عفا النبي بتعرفون، قال لقريش قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. وبعض قريش أعطاهم مصاري، أبو سفيان أعطاه مصاري وغير أبو سفيان، بس النبي صلى الله عليه وسلم في أشخاص أظن ثلاثة قال هؤلاء لو رأيتموهم متعلقين بأستار الكعبة فاقتلوهم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عفى عن أناس وأكرم أناس على غير ما لهم مسلمين لساعتهم، وفي أشخاص قال هدون إذا بتشوفوهم معلقين بأستار الكعبة اقتلوهم، لا أمان لهم، ما أمنهم. فواحد منهم شو بده يحمل؟ هربوا منين؟ واحد منهم بده أنه يعني شو طريقة بده يحلها للقصة، فتلثم. قالوا له اذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم وأنه حدثه، يعني محمد كريم بيسامحك. فشو بده يعمل؟ تلتم هو وراح صلاة الفجر، صلاة الفجر على الجامع عتمة، ما في أضوية ولا في شيء، ما حدا شايف حدا. لما النبي صلى الله عليه وسلم انتهى من صلاة الصباح قال يا رسول الله ما تقول في فلان لو جاءك تائبا مسلما؟ عن حاله عم يحكي. النبي عرفه من صوته فسكت. قال يا رسول الله فلان إذا جاءك تائبا مسلما شو بتعمل؟ سكت النبي صلى الله عليه وسلم. رد مرة ثالثة قال يا رسول الله إذا جاءك فلان تقبله؟ قال نقبله. فكشف هيك اللثام، قال أنا فلان، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قبل في الصحابة. لما انتهى المجلس النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة الجالسين أما كنتم يعني سمعتم مقالتي بأن فلانا لو رأيتموه متعلقا بأستار الكعبة اقتلوا؟ وشفتوني سكتت. فقالوا يا رسول الله لو أشرت لنا بطرف عينك، بس هيك غمزة يعني أشرنا. قال ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين. ما بيصير أنت تعطي وشك لوحدك وبعدين تغمز هيك حدا من طرفه ليؤذيه، معناته الله بيشوف خائنة الأعين. ما تفكر حالك إذا واحد ماشي بالطريق وجع على باله يغمز له شي غمزة، أنه أي ما حدا دريان. وبعدين أنا يعني في ناس بيتدربوا على الغمز، يعني تعشف لي الغمز تبعي بتبان، هي ما بتبان معنا بس عند الله بتبان. مسجل الله وكيلك الغمزة والكلمة والاس ام اس والواتس والرسالة، دير بالك. والله يا جماعة هلأ الصالحون هم يقولون، قال هيك كانت عادتهم، من أصلح سريرته أصلح الله علانيته. طيب يا أخي هلأ أنا مخطئ وكان إلي أخطاء وكنت إنسان يعني على غير ممشى الجيد، شو بدي أعمل؟ أنت أصلح سريرتك، الله بيرتب لك علانيتك. انت بسمع الله عز وجل، وجه قلبك صحيحا، انضبط بأوامر الله صحيحا، التزم بأوامر الله صحيحا، وخلاص دع العباد. والله بيقلب لك ياهن الى محبين وعاشقين وقريبين ويعتقدون بك اعتقادات عجيبة من صلاحك. انت بس اصلح سريرتك. لذلك هذا الدين ايها الاخوة
أول باب فيه اسمه الإخلاص. الإخلاص محله في القلب. العلماء قالوا في الإخلاص شيء عجيب، قالوا العمل، ترك العمل لأجل الناس رياء، والعمل لأجل الناس شرك. يعني هلأ أنا بدي صلي مشان تشوفوني، شرك. طيب هلأ حدثتني نفسي أني أقوم صلي، قام قال لي الشيطان أنه هلأ يعني شو مشان يشوفوك أنك عم تصلي، اعود عود لا تصلي، هذا رياء. أم أنا قعدت ما صليت أنه بلا ما أنتوا تشوفوني وتقولوا أنه أنا عم صلي. قال العمل لأجل الناس شرك، وترك العمل لأجل الناس رياء، والإخلاص بينهما. لكن وين الإخلاص بينهما؟ شلون بده يعني؟ شو يعني هذا بينهما؟ أخي هذا بدك تكتر من ذكر الله، تكتر مجالسة الله، باستمرار تقعد مع الله عز وجل، بيصير الغالب على قلبك الله. بس شو هاد؟ بدك تقعد، بدك تقعد لك كل يوم نص ساعة، ساعة، ساعتين، ثلاثة، عندك وقت فراغ، عد أربعة، عد مع الله عز وجل. قبل الفجر قوم يا أخي، الناس نائمون، ساعة تتزاحم فيها أقدام الصالحين، على الله عز وجل، عد ساعة، ساعتين، ثلاثة، أربعة، اجلس مع الله. لكثرة انشغالك بالله يصير الله هو الغالب عليك، فيهيمن في كل تصرفاتك عليك، ما عاد بقى تلتفت. هلأ إذا واحد بيناتنا مشغول باله بهم، نسأل الله السلامة، ما عاد بيشوف قدامه، هو يقول لك، بيقول لك والله ما شفت، ما عاد شفت بعيوني، ما عاد بيجوع، ما عاد بيتعب، ما عاد، خلص أخي هو مشغول. إذا واحد يا أخي حابب، متى ما حب هيك وطبص، ما بدك تتغدى ماما، كن كاتب كتابه مثلا جديد وطابس بزوجته يعني، وقالت له انه تعال رجعني من الجامعة الساعة 3. اما بتقول له ما بدك تتغدى، لا مالي جوعان، هو مو اكل من الصبح، مو اكل، بس حقيقة ماله جوعان هو، ولا بيحس بالجوع، بنوب. شمس حراي، بتقول له امه يا ابني هلا والله شمس بلا ما تطلع، اعوذ بالله الجو كتير حلو نشيط. والله إذا نازل تلج، بيقول لك ممتاز، معتدل، حاسس إشي، هو بالفعل ما عم بيكذبها، لأنه وياكم نشعر بالبرد، بس هداك اللي حابب ما عاد خلاص يهيمن ما في قلبه على إحساسه، فلا بيجوع ولا بيعطاش ولا بيبرد ولا بيشوب. يلي فكره مشغول، فكره وهمه يهيمن عليه. الآن يا أخوان، الإكثار من ذكر الله عز وجل يجعل همك في الله عز وجل، حبك لله عز وجل، أملك في الله عز وجل، حزنك إذا قصرت مع الله عز وجل، فبصير الله هو الغالب عليك، فبتروح بتجي بتأكل بتشرب كله وأنت تراجع محبوبك. المهم أن تتولى إصلاح سريرتك، الله عز وجل يتولى لك إصلاح علانيتك. إذا كنت خاليا فانظر أمر الله، وإذا كنت مجتمعا فانظر أمر الله عز وجل، فإذا أصلحت هذه السريرة يصلح الله تعالى لك علانيتك. وهذا يا أخوان، يا شباب، يا رجال، يا أخوات، هذا أمر متواتر، يعني مو حدث مرة ولا مرتين ولا عشرة، يرويه جمع عن جمع عن جمع. لذلك اشتغلوا بإصلاح قلوبكم بذكر الله وبالصلة بالله عز وجل وبالانضباط بأوامر الله عز وجل، الله عز وجل يصلح لكم علانيتكم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، نبقى وإياكم مع برنامج أفتعلمون. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: النجم القطبي بوصلة السماء.
1: من رحمة الله تعالى بنا أنه سخر كل شيء لخدمتنا، فسخر الأنهار والبحار والنباتات والحيوانات، حتى النجوم سخرها لنا كوسيلة للتوجه ومعرفة الاتجاهات. ومن الأشياء التي سخرها الله لنا النجم القطبي، لقد سخر الله لهذا النجم مسارا محددا يتوافق مع حركة دوران الأرض. إن النجم يقع على محور دوران الأرض، وبالتالي لا نراه يدور حول الأرض مثل بقية النجوم، بل نراه ثابتا، مع العلم أنه يتحرك مثله مثل بقية النجوم. وقد اختار الله له المسافة الصحيحة عن الأرض ليرى بوضوح في الليل، واختار له حجما مناسبا وقوة إشعاع مناسبة، ولولا ذلك لم يتمكن البشر من رؤيته والاهتداء به لآلاف السنين. كل هذه الصفات جعلت من هذا النجم بوصلة في السماء يهتدي بها البشر ويعرفون الاتجاهات، وبخاصة أثناء السفر في البحر. وحتى يومنا هذا يستخدم علماء الفلك هذا النجم لتحديد مواقع النجوم الأخرى، ويستخدمه الطيارون ورواد الفضاء أيضاً.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج أفتعلمون؟ وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامجنا وفقراتنا التي تأتيكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج حكاية الناس مع الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من حكاية الناس. حكايتنا هذه تتحدث عن العم مؤنس. العم مؤنس شيخ كبير في السبعين من عمره، والمثل الذي يقول لكل مسمى من اسمه نصيب ينطبق على العم مؤنس، صاحب الأنس والرفق والذوق الرفيع. لا أحد في الحي يجهل من هو العم مؤنس، الكبار والصغار والنساء والرجال يعرفونه ويوقرونه ويحبونه. تتساءلون لماذا؟ ستعرفون الجواب من خلال اللقطات التالية. اللقطة الأولى: ينزل العم مؤنس من بيته فيجد بعض أبناء الجيران يلعبون، يسلم عليهم فيترك الأولاد لعبهم ويركضون تجاهه، فيصافحهم مرحبا ومهللا وهو يمسح على رؤوسهم، ثم يمد يده إلى جيبه فيخرج منها سكاكر لذيذة ويوزعها عليهم فيأخذونها فرحين، ثم يعودون إلى لعبهم. جميع أولاد الحي يحبونه لأنه يحتفل بهم ويقدرهم ويحترمهم. سأل رامي أحد أبناء الجيران أباه مرة قائلا: لماذا لا تفعل مثل العم مؤنس يا أبي؟ لماذا لا تسلم على الصبيان وتطعمهم الملبس والشوكولا والسكاكر؟ احمر وجه الأب خجلا ولم يدري بما يجيب. تابع رامي: عندما أكبر سوف أفعل مثل ما يفعل العم مؤنس تماما. قال أحد الجيران مرة للعم مؤنس: ألا ترى يا عم مؤنس أن مصافحتك للصغار ومداعبتك لهم تقلل من هيبتك في عيونهم؟ ابتسم العم مؤنس وقال بلطفه المعهود: كان النبي صلى الله عليه وسلم يداعب الصغار ويسلم عليهم ويمسح على رؤوسهم، ولم يفسد ذلك هيبته في نفوسهم، ولنا في رسول الله أسوة حسنة. اللقطة الثانية: طرقت الجارة أملؤي باب بيت العم مؤنس في الساعة العاشرة ليلا. استغربت السيدة جميلة زوجة العم مؤنس هذه الزيارة في هذا الوقت المتأخر من الليل. دخلت أم لؤي وهي تكفكف دموعها وتقول: زوجي حلف علي يمينا بالطلاق، أرجوك يا عم مؤنس ابحث لي عن حل، فأنا امرأة وحيدة وليس لي عائلة ألتجئ إليها. لبس العم مؤنس ثيابه على عجل وذهب لزيارة أبي لؤي ليحل المشكلة. بعد ساعة عاد ومعه أبو لؤي، شرب الجميع القهوة واصطحب أبو لؤي زوجته إلى بيته وهو يلعن الشيطان ويلعن وساوس الشيطان. لا أحد يطرق باب بيت العم مؤنس يريد منه قضاء حاجة أو وساطة إلا ويهرع العم مؤنس إلى تلبيته ولو كان متعبا. عندما تلومه زوجته على ذلك يقول لها: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة. اللقطة الثالثة: دخل العم مؤنس إلى المطبخ وبدأ يجلي الأطباق بعد طعام الغداء، فزوجته متعبة بعد أن أمضت نهارها في تنظيف المنزل وتهيئة الطعام. في كثير من الأحيان يعين العم مؤنس زوجته في بعض أمور المنزل: ترتيب الغرف، جلي الصحون، تهيئة المائدة، تنظيف الحديقة. وعندما يعاتبه بعض معارفه على ما يفعل ويقولون له: هذه أعمال النساء وعيب على الرجال أن يشاركوا فيها، يجيبهم وابتسامته الجميلة على ثغره: هذا كلام الناس، ولكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك، فقد كان صلى الله عليه وسلم يخصف نعله ويرقع ثوبه ويمشي في مهنة أهله، وأنا أحب أن أقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يهمني كلام الناس. اللقطة الرابعة: زار العم مؤنس بيت ابنه محمد وجلس يطعم حفيديه رائد وغسان. يفرح رائد وغسان عندما يزورهم جدتهم ويبادلان حبه حبا وفرحه فرحا. يحب العم مؤنس أحفاده كثيرا، يلاعبهم ويقبلهم ويضمهم ويشمهم ويقص عليهم القصص الجميلة ويخترع لهم الألعاب المسلية، وكثيرا ما يجعل نفسه مطية لهم فيركبهم على ظهره ثم يدور بهم في أرجاء المنزل وهو يقلد صوت الخروف والأولاد يضحكون مبتهجين.
وعندما يسمع ضحكاتهم ترن في أرجاء المنزل يردد بفرح: الله، ما أجمل هذه الضحكات يا أولاد. رآه مرة جاره أبو فتح وهو يلاعب أحفاده، فاستغرب وقال: أنت يا عم مؤنس في هذا العمر وفي هذا القدر تلاعب الصغار؟ أجابه: ولم لا يا أبا فتح؟ قال أبو فتح: عفوا يا عم مؤنس، فالكبير كبير بوقاره واحترام الصغار له. ابتسم عم مؤنس وقال: بل عفوا يا أبا فتح، فالكبير كبير بتصابيه للصغار ومحبته لهم، هكذا علمنا حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو فتح: كيف ومتى علمنا ذلك؟ قال العم مؤنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم يلاعب حفيديه الحسن والحسين ويقبلهما ويضمهما، وكان يفصح عن حبه لهما أمام صحابته فيقول: إني أحب حسينا، إني أحب حسنا، أحب الله من أحبهما. وكان يجعل من ظهره الشريف راحلة لهما ويقول ضاحكا: نعم الجمل جملكما ونعم الحملان أنتما. خرج أبو فتح من عند أبي مؤنس وهو يحمل هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هدية ثمينة إلى أحفاده. جاء في الحديث الشريف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الحسن بن علي مرة وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالسا، فقال الأقرع: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. فقال له صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. إخوتي وأخواتي، انتهت حكايتنا لهذا اليوم. أستودعكم الله تعالى على أمل اللقاء بكم مع حكاية أخرى من حكايا الناس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج حكاية الناس مع الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

وبعد أن تقابل الفريقان بدأت المعركة، وكان القتال قتالا شديدا، وكان أصحاب الحسين برزوا بقتال فريد من نوعه اتسم بالفدائية. أخذ الحر بن يزيد التميمي بالكر على أصحاب عبيد الله بن زياد فقتل منهم رجلين ثم قتل رحمه الله. وقام علي بن الحسين يلوح بسيفه وينشد بيتا: أنا علي بن الحسين بن علي، نحن ورب البيت أولى بالنبي. فجاءته طعنة فقتل رضي الله عنه، ويجيء سهم فيقع بابن للحسين صغير، فجعل الحسين يمسح الدم عنه ويقول: اللهم احكم بيننا وبين قومنا، دعونا لينصرونا ثم يقتلوننا. وبرز إلى الميدان أبو بكر بن علي وهو يرتجز ويقول: هذا الحسين ابن النبي المرسلي، عنه نحامي بالحسام المصقلي، أفديه بنفسي عن أخي المبجلي. كانت الكفتان غير متكافئتين، فرأى أصحاب الحسين أنهم لا طاقة لهم بهذا الجيش، صار همهم الوحيد الموت بين يدي الحسين رضي الله عنه. أصبحوا يموتون بين يديه، يتساقطون واحدا تلو الآخر عذرا تساقطت أجسادهم، لكن أرواحهم تسامت وتعالت إلى جنات عدن، إلى مقعد صدق عند مليك مقتدر. يأتي أبو بكر بن علي فيقتل، ويأتي عمر بن علي فيقتل، وعثمان بن علي فيقتل، وجعفر والعباس أبناء علي يدافعون عن أخيهم الحسين فيقتلون. لقد صدقوا عندما عاهدوا الحسين فقالوا: يا حسين، نفديك بأنفسنا وأموالنا وأهلنا، ونقاتل معك حتى

اشتد القتال، أصحاب الحسين يقاتلون قتالا شرسا، قتال الأبطال يتساقطون الواحد تلو الآخر. تقدم أبناء الحسن يقاتلون في سبيل الله، يدافعون عن عمهم الحسين عليه السلام. سقط أبو بكر، استشهد عمر، قتل طلحة، أبناء الحسن رضي الله عنهم. تقدم أبناء الحسين واحدا تلو الآخر، مات علي الأكبر، استشهد عبد الله، قتل عمر، أبناء الحسين كلهم قتلوا، لم يبقى أحد إلا علي الأصغر كان مريضا. أما أبناء عقيل فقد قتل الواحد تلو الآخر. كذلك أبناء عبد الله بن جعفر كلهم يقتلون في سبيل الله ويقاتلون قتالا شرسا. الرجال قتلوا، الفرسان أزهقت أنفسهم وأرواحهم، استشهد الأبطال، بقي المراد من هذه المجزرة. بقي من؟ بقي الحسين رضي الله عنه. ألوف أمام رجل واحد، لكنه أسد كأبيه، يقاتل هذا ويدفع هذا ويضرب هذا ويقتل هذا، حتى قام ذلك الرجل الخبيث شمر بن ذي الجوشن فقال: أيها الناس، تكلتكم أمهاتكم، قوموا فاقتلوه، اذهبوا إليه فاقتلوه. الخبيث يحث الناس والناس يخافون أن يبتلوا بدماء الحسين، والحسين كالبطل يقاتل في سبيل الله، حتى اجتمع الناس حوله. فلما تجمع الألوف حول الحسين يضرب هذا ويدفع هذا وهو لا يبالي بالحياة أبدا، بل كان يحمل روحه على راحته، فإما حياة تسر الصديق وإما ممات يغيظ العدا. حتى قال شمر بن ذي الجيشن، قال: ارموه، اقتلوه، ثكلتكم أمهاتكم. فرمى برمح، أو سنان ابن أنس رمى أحدهما برمح، فسقط الرمح في ترقوة من؟ ريحانة رسول الله، فسال الدم، وضربوه ضربة أخرى في صدره وهو ينظر إلى الناس، وها هي الدنيا تظلم أمام عينيه. سالت دماء من؟ دماء الحسين. نعم، مات الحسين، قتل الحسين.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. حان الآن موعد أذان العشاء، يرفع الأذان حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج السيرة النبوية مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 23 من دروس شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وصلنا في الدرس الماضي إلى مشاورته صلى الله عليه وسلم لأصحابه. وهذا الدرس أيها الإخوة من أدق الدروس التي يتصل موضوعها بحياتنا اليومية. قال تعالى يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم: وشاورهم في الأمر. الله يأمر النبي أن يشاور أصحابه. من النبي؟ سيد الخلق وحبيب الحق، أوتي الفطانة، سيد ولد آدم، يوحى إليه معصوم، ومع كل هذه الخصائص ومع كل هذه الميزات ومع عصمته ومع رجاحة عقله ومع أن الوحي يصب على صدره، ومع كل ذلك أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم أن يشاور أصحابه. قال: فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. الذي يعنينا من هذا، ما الحكمة التي وراء المشاورة؟ كلام الله عز وجل حكمه لا تعد ولا تحصى. لماذا أمر الله النبي أن يشاور أصحابه؟ قال: أولا، لأن في مشاورة أصحابه تطيبا لنفوسهم. يعني أنت حينما تأمر وعلى الطرف الآخر أن ينفذ، يشعر أنه أداة بيدك، أما حينما تشاوره تشعره أنه شريكك. وهذا من الأساليب التربوية. كان عليه الصلاة والسلام يستشير أصحابه في الغزوات. معنى ذلك أن الصحابة الكرام حينما يشيرون عليه أن يخرج للقاء العدو ويخرجون معه، لا يشعرون أنهم أدوات، هم شركاء. فالمشاورة من شأنها أن تطيب نفوس الذين تشاورهم. يعني أنت ترى أن الحكمة أن تفعل كذا في بيتك. لو سألت زوجتك: ما قولك يا فلانة في هذا الأمر؟ فإذا قالت: والله نعم الرأي، فإذا بدأت أن تفعله لا تشعر أنها مأمورة، بل هي شريكة. ما قولك يا فلان أن نفعل كذا؟ فإذا أجابك إلى رأيك وفعله، يفعله عن طيب نفس، فأول حكمة من حكم مشاورته صلى الله عليه وسلم أنه يطيب نفوس أصحابه. الله عز وجل حينما أمر عباده أمرهم وبين لهم حكمة أمره، وأيضا حينما يأمر الخالق يأمر عباده أمرا ويبين لهم حكمته إنه يطيب قلوبهم بهذا الأمر، وهو بهذا يعزز رأيه برأيهم. الجماعة قوة والفرقة عذاب. طبعا أنت رأيت هذا الرأي وهو على صواب ولا شك، لكن لو سألت إنسان آخر وأشار عليك بالرأي نفسه أنت بهذا تتقوى، أنت بهذا تتقوى على هذا الرأي. أنت رأيت والحق معك والحجة قوية، أما إذا جاءك صديق واستشرته وأشار عليك بما أنت صانع تشعر بالأنس، تشعر أن رأيك سديد. هذا اسمه التقوي. ولو كنت على حق ولو أصبت في رأيك، حينما تسأل من حولك وتستشيرهم ويدلون لك بالرأي نفسه هذا مما يقوي رأيك. إذا أول حكمة من حكم المشاورة تطيب نفوس أصحابه، والحكمة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم يتقوى برأيه. الإنسان دائما لا يختار رأي ضعيف ولا رأي مفرد ولا حجة ضعيفة ولا رأي شاذ، عليه أن يكون مع جمهور العلماء ومع جمهور المسلمين ومع الأكثرية. ويجب أن تعلم علم اليقين أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم بمفرده بينما أمته معصومة بمجموعها، لا تجتمع على خطأ. فأنت حينما تقرأ التفاسير إلا قال الجمهور، كن مع الجمهور، كن مع الأكثرية. طبعا الأكثرية مو من الناس، من جماعة المؤمنين، لأنه من الناس على ضلال، وما يتبع أكثرهم إلا ظنه. إذا قلت كن مع الأكثرية أقصد بها أكثرية المؤمنين، وإذا قلت لك مرة كن مع الأقلية مع أقلية الناس المؤمنة، الكثرة غير مؤمنة. إذن أولا تطيب نفوسهم، وثانيا تتقوى برأيهم. أنت على حق، لكن سبحان الله السؤال يعطي أنس، يعطي قوة، يعطي ثقة بالنفس. والأخطر من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما شاور أصحابه تنفيذا لأمر الله عز وجل إنما يشرع لأمته من بعده، يعني هو معصوم لا يخطئ، الوحي يسدده والله يؤيده، ورجاحة عقله لا حدود لها، والتوفيق الإلهي يحالفه دائما. لكن هؤلاء الذين سيأتون من بعده من أمته من أمراء أو من علماء ليسوا في مستواه، قد يخطئون، قد يلتبس عليهم الأمر، إذن هم في أشد الحاجة إلى المشورة. هو سن لهم المشورة ليكون قدوة لهم. إذن لو أن النبي صلى الله عليه وسلم غني عن آراء أصحابه، رجاحة عقله وعصمته والوحي الذي يأتيه يغنيه عن مشاورة أصحابه، إلا أنه شاور أصحابه ليكون قدوة لمن بعده من العلماء والأمراء. هو حينما شاور أصحابه كان مشرعا في مشاورة الأصحاب. كمان لما النبي شاور أصحابه طبعا تطيب لخاطرهم وتقوى بهم، ولكنه قطعا غني عن رأيهم وعن توجيههم وعن خبرتهم، لأنه معصوم ومعه الوحي وله من رجاحة عقله ما يغنيه عن عقولهم، ومع ذلك شاورهم كمشرع ليكون قدوة لهم. فالنبي ملزم من قبل الله عز وجل أن يكون قدوة ومشرعا. كل أفعاله تعد شرعا، كل شيء يفعله شرع إلى يوم القيامة. فلذلك النبي أخذ الحيطة وأخذ بالأسباب ولم يتحدى قريشا، ذهب إلى غار ثور، مكث فيه أياما ثلاثة، كلف من يأتيه بالأخبار، من يمحو الآثار، من يأتيه بالزاد، استأجر خبيرا غير مسلم رجح الخبرة. أيام بيكون طبيب غير مسلم مختص بهالمرض، والمرض عضال، أخي أنا ما بتعامل مع غير المسلمين، كلام في جهل. النبي سيد الخلق استأجر خبير في الطريق مشرك. كمان تعليم لنا، أحيانا يجب أن تقصد الخبرة لذاتها. في عندك قضية عويصة، علة في الجسم حيرت الأطباء، وجاء طبيب غير مسلم متخصص بهذا المرض، ينبغي أن تستفيد من خبرته. على كل، النبي مشرع، فلما استشار أصحابه شرع لنا أن نستشير، شرع للأمراء من بعده وللعلماء من بعده أن يستشير. وفي موقف عملي أبلغ من ذلك، وهذا الحقيقة يشبه موضوع صلاة الظهر ركعتين. النبي الكريم في موقعة بدر اختار موقع، تقول يا رب ألم يكن من الممكن أن ترسل له جبريل ليخبره عن الموقع المناسب؟ ممكن يا رب، لما لم ترسل له جبريل؟ ألم يكن من الممكن أن تلهبه الموقع المناسب إلهاما؟ ممكن، لما لم يكن ذلك؟ اجتهد واختار موقع النبي. فجاء صحابي في أعلى درجات الأدب، أعلى درجات الغيرة، أعلى درجات الحب، وسأل النبي سؤالا يقطر أدبا، قال يا رسول الله، هذا الموقع وحي أوحاه الله إليك أم هو الرأي والمكيدة؟ الصحابي دقيق جدا، لو أن هذا المكان وحي ما كان له أن ينبس ببنت شفا. قال له بل هو الرأي والمكيدة. فقال يا رسول الله، ليس بموقع. بكل بساطة، بكل تواضع، بكل عفوية، من دون تشنج، من دون أن يرى النبي أن هذا انتقاصا من قدره، من دون أن يهمل هذا الذي نصح، من دون أن يحطمه، من دون أن يطرده، قال له أين الموقع المناسب؟ قال هنا. أعطى أمر بنقل الجيش إلى هذا الموقع. هي القدوة، كان عليه الصلاة والسلام قدوة لأمته من بعده. يعني إذا إنسان مخلص غيور جاءك ناصحا بين لك الحجة والدليل، إياك أن تستعلي عليه، إياك أن ترفضه، إياك أن تدير ظهرك له، إياك أن تحطمه لأنه تجرأ ونصحك. بالعكس، والله أيها الإخوة دققوا فيما سأقول، الذين يمدحونك لا يرفعونك، لكن الذين ينتقدونك هم الذين يرفعونك. كل ما انتقدك إنسان بشيء تتلافى أنت تطلع، وكل ما مدحك إنسان تطمئن إلى سلوكك، لا ترقى عندئذ. فأن هذا قول سيدنا عمر ولا يغيب عن ذهني إطلاقا، أحب ما أهدى إلي أصحابي عيوبي، أحب ما أهدى إلي أصحابي عيوبي. هذا الإنسان المؤمن ويقبل النصيحة ويصغي إليها ويشكر صاحبها، لا يحتقره ولا يعنفه ولا يهجره ولا يعد هذا تجرؤا عليه أبدا، أشكره على نصيحته. إذن كان عليه الصلاة والسلام يشاور أصحابه ليكون سنة من بعده، فهو المشرع. البيهقي أخرج عن الحسن رضي الله عنه أنه قال في هذه الآية: وشاورهم في الأمر، قد علم الله تعالى ما برسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة إليهم، لكنه أراد أن يستن بهم من بعده. يعني أنت الآن كتطبيق عملي لك أسرة، ما في مانع للأمور الأساسية أن تستشير زوجتك، وليس في هذا من غضاضة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم استشار أم سلمة في صلح الحديبية فأشارت عليه ونفذ مشورتها. ما في مانع تستشير الأولاد الكبار عندك، تطيب نفوسهم وتتقوى برأيهم وتشعرهم أنهم شركاء، وفوق هذا وذاك تعلمهم أن يتواضعوا في مستقبل حياتهم، وتعلمهم أن يشاوروا، وتعلمهم أن يقبلوا المشورة والنصيحة. أخواننا الكرام، الذي يقبل النصيحة التي تسدى إليه بإخلاص ليس أقل أجرا من الذي يسديها. أنت نصحت لك أجر، لكن هذا الذي يقبل هذه النصيحة بأدب جم ويثني عليك ليس أقل أجرا منك. يجب أن تعلم أنك إذا نصحت فلك أجر، وإذا قبلت النصيحة فلك أجر. عود نفسك، أي نصيحة جزاك الله عني كل خير، إلا إذا كان في التباس، في خطأ، فهم غلط، لا أنا ما قصد ذلك، هذا الذي قصدته. وروى ابن عدي والبيهقي في الشعب بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت وشاورهم في الأمر قال عليه الصلاة والسلام: أما إن الله ورسوله لغنيان عنهما، ولكن جعلهما الله تعالى رحمة لأمتي، فمن استشار منهم لم يعدم رشدا، ومن تركها لم يعدم غيا. يعني أنت ممكن تقتبس خبرة 50 سنة بسؤال، طبعا ممكن تقتبس خبرة 50 سنة بسؤال أديب من واحد بعالم التجارة بالصناعة قبل أن تقدم على أي مشروع. خذ رأي أهل الرأي من المؤمنين الصادقين، استشيرهم. أيضا من حكم المشاورة أن الذي تشاوره ترفع قدره وتشعره أن رأيه مقبول، وأن له دورا في هذه الأسرة أو في هذه المؤسسة أو في هذه المدرسة أو في هذه المستشفى. يعني إذا كان مدير عام سأل، مدير عام مستشفى سأل أطباء: ما قولكم في كذا وكذا؟ هي بيسموها الآن إدارة ديمقراطية، وهي إدارة ناجحة، لكن في قول إنه وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، حتى ما تنقلب المشاورة إلى فوضى وإلى تمزق وإلى تعطيل أعمال وإلى مهاترات. نحن نستشير ونأخذ الرأي، لكن ضرورات القيادة تقتضي في بعض الحالات خذ رأي الناس، ولكن افعل الذي تراه صوابا بعد أن تستأنس بآرائهم. الشورى هل هي معلمة أم ملزمة؟ في الإسلام معلمة، أنه فإذا عزمت فتوكل على الله، إلا إذا كان المستشار ليس متمرسا في هذا العلم. إذا القضية التي يستشير بها ليس ملما بها تصبح المشورة ملزمة وليست معلمة. يقول بعضهم كلام طيب إنه الاستبداد في الرأي يجعل العقلاء كالمفقودين والمختارين كالمكرهين. إذا إنسان مستبد برأيه وحوله عقلاء يلغي عقلهم بهالطريقة، هي الطريقة المستبدة، تلغي عقل العقلاء واختيار المختارين. المختار ينقلب إلى مضطر، والعاقل ينقلب إلى غبي حينما تستبد برأيك. نعم. روى الشافعي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما رأيت أحدا أكثر مشاورة لأصحابه من النبي صلى الله عليه وسلم. في نقطة مهمة جدا غابت عنا، أنه القائد إذا استشار، مدير مدرسة، مدير مستشفى، مدير مؤسسة، رب أسرة، رب عمل، تاجر مثلا، لو استشار من حوله ما الذي يحدث؟ غير تطيب قلوب وغير التقوي برأيهم وغير أن تعلي مكانهم. في هدف تربوي كبير هو أنك حينما تستشير من حولك تتعرف إلى عقولهم، تتعرف إلى وجهات نظرهم، تعرف صاحب العقل الراجح من صاحب العقل المحدود، تعرف بعيد النظر من قاصر النظر، تعرف المخلص من غير المخلص. أنت حينما تستشير تمتحن من دون أن يدري هؤلاء أنك تمتحنهم. ما قولك؟ إذن استشارة، والله عز وجل وصف المؤمنين بأن أمرهم شورى بينهم، وأمرهم شورى بينهم، وأن لو شارهم في الأمر معناها الشورى يجب أن تغدو جزءا من حياة المؤمن، جزءا من حياة المؤمن. ولا شك أن كل واحد منكم في حياته العملية أحيانا أصليت له نصيحة ثمينة واستفاد منها فائدة عظمى، وكان عليه أن يبالغ في الثناء على من أشار عليه بهذه النصيحة. وأنت حينما تتقبل هذه النصيحة وتثني على صاحبها تشجع هذا السلوك القويم الذي جاءت به السنة المطهرة ونطق به القرآن الكريم. الآن النبي عليه الصلاة والسلام حث أصحابه على الاستشارة، فكان عليه الصلاة والسلام يحث على الاستشارة ويرغب فيها. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال عليه الصلاة والسلام: المستشير معان والمستشار مؤتمن، فإذا استشير أحدكم فليشر بما هو صانع لنفسه. بس والله لألكم القصة، لو واحد سألك عن شاب قلت له جيد ممتاز، قال لك أزوجه، قلت له زوجه، قال لك بالله عليك لو طلب ابنتك هل تزوجه إياها؟ إذا كنت أنت في قرارة نفسك لا تزوج ابنتك لهذا الرجل، ينبغي أن تقول له: لا، لا أزوجه إياها. فالأولى أن تنطق بالحق وأن لا تجامل. المستشار مؤتمن، المستشير معان والمستشار مؤتمن، فإذا استشير أحدكم فليشر بما هو صانع لنفسه. بعض تجار الأقمشة بيكون في لون كاسد أو نوع من القماش كاسد، ما هذا التاجر بيخيط بنطال لنفسه من هذا القماش، وكل ما سأله الزبون: بالله عليك منيح بصدر؟ أنا لابس منه. بيقول: هو لابس منه مشان صلفه. هاي خيانة، هاي كتير أشخاص بيستعمل الحاجة، أنا مستعمل منه خير إن شاء الله، أنت لك مصلحة بتستعمل منه. من استشار فليشر بما هو صانع لنفسه، حقيقة مو استعراضا أو خبسا أو مكرا، لا حقيقة. العلماء قالوا: المشورة أن تستخلص حلاوة الرأي وخالصه من خبايا الصدور، كما يشور العسل جانيه. كأنك عم تأخذ العسل من الخلية. أنت حينما تستشير مؤمنا صادقا خبيرا كأنما تأخذ العسل من صدره، تأخذ الرأي السديد. أخ كريم قال لي: أنا شاري أرض، وهالأرض اشتريتها بعد ما تملكت جاء من يدعي أن بعضا منها ملكه ونازعني، وأنا رجعت للبائع وقدم لي وثائق غير كاملة، أقيمت دعوى ربحتها والأرض كلها بحوزتي، لكنني لست مرتاحا إلى أن بعضا منها لا يملكه الذي باعني إياها مع أنني ربحت الدعوة. قال لي وأنا قلق منذ 3 سنوات. قال لي ثم توفي الذي باعني فماذا أفعل؟ قلت له قضية سهلة، القسم الذي شككت فيه بيعه وتصدق بثمنه، فإن كانت الأرض لك كتبت لك هذه الصدقة في صحيفتك يوم القيامة، وإن كانت لغيرك كتبت في صحيفته، وأنت بهذا نجوت من القلق وأنت ميسور، أخذ 50 درهم، الخلاف على درهم فقط، بيع هذين الدنومين أو تصدق بثمنهما وابقهما لك، فإذا كان هذه المساحة لك كتبت لك هذه الصدقة في صحيفتك، وإذا كانت لغيرك كتبت في صحيفته، طبعا لأنه مات، لو كان حي تعطي إياها. يا لطيف، تأثر تأثرا لا حدود له، هالحل كان غايب عنه، عم بيعاني من القلق 3 سنوات، إنه أكل مال حرام، معتدي على أرض، اغتصب شبرا من أرض، الشبر في جهنم، فكيف دنمين؟ كتير قلق، هالحل مريح، صدق بهالمبلغ، إذا كانت إلك، الصدقة إلك، إن كانت هذه الأرض لغيرك، كتبت في صحيفة غيرك ونجوت أنت من الإسم، منتهى الأمر. ما في شيء ما له حل إذا طلبت الحل. وفي بعض الآثار نقحوا عقولكم بالمذاكرة واستعينوا على أموركم بالمشاورة. نقحوا عقولكم بالمذاكرة، يعني أجمل جلسة مذاكرة العلم، عليك قضية خذ رأي الآخرين، اسألهم عن دليلهم عن حجتهم، وازن بين رأيك ورأيهم، نقحت عقلك بالمذاكرة، واستعينوا على أموركم بالمشاورة. لكن ما لك حق تستشير أي إنسان، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يجب أن تستشير المؤمنين. العلماء قالوا المستشار يجب أن يكون أمينا محترما ناصحا ثابت الجأش غير معجب بنفسه ولا متلون برأيه، سويعاتي يعني، ولا كاذب في مقاله ولا محبا لهذا الأمر الذي يستشار فيه. يعني هو مأخوذ بالحدائق، وسألت الحديقة هي إلي ولا جاري، شو هي إلي، خذها، ما دام مغرما بالحدائق فينبغي ألا تستشير إنسانا غارقا في حب هذا الشيء الذي تستشيره به، لأنه يغلبه الهوى. ولا متجردا عن الدنيا، شخص بعيد عن الدنيا ساكن بصومعة، قلت له هالمحل التجاري في خلاف بينه وبين صاحبه، لك عصية، أنت عندك أولاد، إذا كان لك يجب أن يبقى لك. فإذا إنسان بعيد عن موضوع الاستشارة، بعيد بعد شديد، هذا صعب يعطيك رأي صحيح، وإذا كان غارق في حب الشيء صعب يعطيك رأي صحيح. الأول بعده الشديد يعمي عليه الحقيقة، والثاني قربه الشديد يعمي عليه الحقيقة. ولا تستشر بخيلا بقضايا مالية، لو ضب قرشك لا ترد عليه، البخيل لا يستشار. إياك أن تستشير بخيلا أو مغرما في موضوع الاستشارة أو بعيدا عن موضوع الاستشارة، يجب أن تستشير الأمينة المحترمة الناصحة ثابت الجأش غير المعجب بنفسه وغير المتلون برأيه ولا الكاذب في مقاله. وعن أبي مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المستشار مؤتمن، المستشار مؤتمن، وهو بالخيار، إن شاء تكلم وإن شاء سكت، فإن تكلم فليجتهد رأيه. يعني أنت بإمكانك أن تعتذر عن إبداء الرأي، ولعل السكوت هو جواب. أنت مؤتمن، فإذا كان نشأ فتنة كبيرة جدا من إبداء الرأي يجب أن تعتذر عن قبول الاستشارة، أما أن تفتي أو أن تشير بما لست قانعا به أو أن تفتي أو أن تشير بخلاف ما تعلم، فهذه معصية كبيرة، أن تشير بخلاف ما تعلم. ما خاب من استخار ولا ندم من استشار. الاستخارة لله عز وجل، والاستشارة، الآن دققوا، لأولي الخبرة من المؤمنين. ما بكفي مؤمن ولا بكفي خبير، لأولي الخبرة من المؤمنين. إذا كان خبير غير مؤمن ما بينصحك، قد تتعارض نصيحتك مع مصلحته فلا ينصحك، والمؤمن غير الخبير يفتي لك بشيء وهو جاهل. فالاستخارة لله عز وجل، والاستشارة لأولي الخبرة من المؤمنين. وأخيرا، من استشار الرجال استعار عقولهم. عم تأخذ عقل متراكم فيه خبرات 50 سنة، عم تشتريه كله بكلمة لطيفة، كله: ما قولك في هذا الموضوع يا سيدي؟ من استشار الرجال استعار عقولهم. يعني أرجو الله سبحانه وتعالى أن يترجم هذا الدرس عمليا في حياتنا اليومية. عود نفسك تستشير، عود نفسك تسأل، تجس النبض، تأخذ رأي من حولك، تأخذ رأي الخبراء الأتقياء المؤمنين في زواج، في تجارة، في سفر. إياك أن تستبد بالرأي، إذا استبددت برأيك وقعت في شر عملك. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج السيرة النبوية مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامية.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس الفيحاء مدينة العلم والعلماء.
1: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من المسلسل الدرامي شيخ المجاهدين أحمد ياسين. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: شوف يا شيخ، أنا اليوم بدي الانتفاضة توقف، ولما يجي يوم الهجر والشجر بحط لك ركبتي وبقول لك اذبح.
1: شوف، الانتفاضة مش ضعف، وأفضل إنه أنتوا ترجعوا من مكان ما جيتوا، لأنه المظلوم وصاحب الدم ما راح يسكت، واللي عندك اعمله.
0: معك يومين وبديش أشوف هذا على الأرض، ولا صدقني صدقني ما راح يصير لك خير، وبعدها جهز أواعيك عشان هرميك في جنوب لبنان. راح أرميك لحالك لحالك يا مسكين في برد لبنان.
2: الوضع بيزيد سوء والانتفاضة بتزيد، واحنا مش عارفين مين ورا الانتفاضة. في ناس اذكياء عارفين كيف يحركوا الناس، بس واضح انهم اسلاميين. نوعية الشعارات، الجوامع، الناس اللي بيسوقوا السيارات اللي فيها الميكروفونات.
3: ايش رايك نعتقلهم كلهم ونبدأ جولة تحقيق؟
4: فكرة جيدة، وتحت انواع تعذيبنا فيش هذا بصمد.
2: لا، بدي مراقبة 24 ساعة لكل اللي بدكم تعتقلوهم لمدة أسبوع. كل واحد بيروح عند الشيخ أحمد ياسين من وين بيجي، واللي بيطلع من عنده وين بيروح، وبدي كل سلسلة تكون عندي خلال أسبوع. أسبوع بس مراقبة 24 ساعة. تنسوش، بيت أحمد ياسين 24 ساعة ورديات المراقبة وتصوير لكل الشخصيات اللي بتيجي عنده.

0: أبي لا تنسى سمي الله.
1: حاضر أيتها المربية الفاضلة.
2: وهل تمت المتابعة لبيت الشيخ؟
1: نعم صحيح، والحقيقة وصلوا إلى قيادات الحركة الإسلامية حماس.
0: يا خسارة، والشيخ أحمد ياسين؟
1: هم عرفوا أن الشيخ مؤثر في الانتفاضة، لكنهم لم يتأكدوا حتى تم اعتقال كل قيادات الحركة.
0: ولكن كيف عرفوهم يا أبي؟
1: لقد كان معظم القيادات يذهبون إلى الشيخ ويتشاورون معه ويأخذون منه أموالا إن احتاجوا، فهم جمعوا كل الأشخاص الذين يأتون عنده وقاموا باعتقالهم.
2: وهل كل من ذهب عند الشيخ من القيادات؟
1: لا، ولكن لجأ الاحتلال إلى شيء ليتأكد من منهم من قيادات حماس والذي سيكون هو من يحرك الانتفاضة.
2: وهل تم اعتقالهم جميعا بمن فيهم الشيخ؟
1: نعم، تم اعتقالهم جميعا، ولكن الشيخ لا.
0: الحمد لله.
1: لكنهم لم يعتقلوه حيلة.
3: كم واخد اعتقالات؟ تمام تمام. شوف، خلال أسبوع بدي معلومات كاملة، بدي تعذيب يتمنوا في الموت. حقوق إنسان مين؟ سيبك من هذه الكذبة، هذه إحنا عملناها، كهرباء وموت وعذاب، لكن ما حد يعرف باللي تعمله. قربت تصدق كذبة حقوق الإنسان والديمقراطية. دولة إسرائيل لازم تحافظ على ذاتها.

0: ما بك يا معاذ؟
1: يا أبي، كم يستطيع الإنسان أن يصمد تحت التعذيب؟ ربنا يحفظك يا ابني، أسألك يا أبي بصدق.
0: يا معاذ، الاحتلال الإسرائيلي هذا كيان مجرم لا يرحم. التعذيب الذي يستخدمه لا يقوى عليه أحد ولا يثبت إلا من ثبته الله فترة ليست بالطويلة.
1: ولكن هل من طريقة مثلا يتدرب فيها الإنسان حتى يتحمل؟
0: نعم يا ولدي.
2: وهل اعترفوا أنهم يقودون الانتفاضة؟
0: نعم، واعترفوا أيضا أن الشيخ أحمد هو مسؤولهم.
2: نسيت أن تقول لنا من هم.
0: هم اعتقلوا كتير، وتحت التعذيب الشديد استطاعوا أن يصلوا إلى القيادات، وهم الدكتور إبراهيم اليزوري والأستاذ محمد شمعة والأستاذ عبد الفتاح دخان، وكذلك الدكتور عبد العزيز الرنتيسي والمهندس عيسى الشنار.
2: ما شاء الله، كلهم متعلمون.
1: نعم، القائد لابد أن يكون متعلما.
0: هؤلاء كانوا المؤسسين مع الشيخ، والذين كان لهم الدور البارز في تحريك الانتفاضة.
1: ولكن كيف وصلوا إلى كل هذه الشخصيات؟ أليس صعبا على الاحتلال أن يعرف كل هؤلاء الأشخاص بهذه السهولة؟
0: نعم صعب، ولكن حدث موقف دل عليهم جميعا.
2: موقف؟ موقف ماذا يا أبي؟
3: ألو جوني، العصفور ركب سيارات موقف لغزة.
4: غزة؟

0: الو جوني، وقفت السيارة في بيت حنون. إيريز،
1: ما تغفل عينك عنه لحظة وقتي، ولما يركب يركب معه مفهوم، ودير بالك يشك فيك.
2: على مدينة غزة انت طالع؟
1: اركب اركب، يلا بدنا نطلع.
0: اطلع، انا بعطيك الأجرة كاملة. يلا

0: الو، وصل الضيف عن شخص اسمه ابراهيم اليازوري.
1: يازوري، تمام تمام، الشغل على كبير هيك. عامر من القدس اليوم بدي اياه في السجن ومراكبة 24 ساعة لبيت ابراهيم اليازوري.
2: واحضر عامر الذي احضر الشنطة الى السجن.
3: وعلى ماذا كانت تحتوي هذه الشنطة؟
2: كانت تحتوي على المال. هذا المال كان جزء منه لاحتياجات حماس لشراء سلاح، وايضا للعمل الخيري.
3: وماذا حدث له؟
2: احضروه الى السجن وعذبوه، عذبوه كثيرا حتى اعترف انه احضر مالا واعطاه للدكتور ابراهيم اليازوري.
4: ولكن كيف عرفوا الباقي؟
2: اعتقلوا الدكتور ابراهيم اليازوري وعذبوه كثيرا، وقال اين ارسل الاموال الى الباقين، وبالتالي عرفوا البقية.
4: قلت يا والدي انهم لم يعتقلوا الشيخ، لماذا؟
2: لقد ارادوا ان يعرفوا ان كانت توجد مصادر اموال اخرى. هل يوجد اشخاص اخرون لهم اعمال وارتباطات؟ لأن وجود الشيخ يعني أن شخصا سيسأل أو يحتاج إلى شيء، ووجهت لهم تهم أنهم مشاركون في تأسيس حماس وتمويل الانتفاضة والمقاومة.
4: أبي، ذكرت أن الشيخ كان يقود عملا عسكريا.
2: نعم، ولكن لم يعترف أحد بأن هناك عملا عسكريا أو تخطيطا لعمل عسكري.
3: لكن هل كان في الانتفاضة عمل عسكري يا أبي؟
2: كان هناك عمل عسكري ولكن بدائي، ليس كما تعرفون اليوم، صواريخ وعبوات جيدة، وأيضا ظهر بعد فترة من بداية الانتفاضة.

0: الله أكبر الله أكبر
1: الله أكبر الله أكبر.
2: لقد قام هؤلاء الشباب بخمس تفجيرات مماثلة.
3: الحمد لله، حتى يعرفوا ماذا يعني الموت الذي يطعموننا إياه كل يوم.
2: لقد تم اعتقال هؤلاء الشباب، ومن ثم تكونت المجموعة 101.
4: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم مسلسل الدرامي من المسلسل شيخ المجاهدين، شيخ المجاهدين أحمد ياسين، أحمد ياسين. وقتا طيبا.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج محمد رسول الله والذين معه، مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. نتابع مع قصتنا مع أحد الأخيار في الجاهلية وأحد الأخيار في الإسلام، إنه الصحابي زيد الخيل كما كان يدعوه الناس في الجاهلية، وزيد الخير كما دعاه الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم بعد إسلامه. القصة الأولى حدثت في الجاهلية وقد سمعناها معا في الحلقة السابقة، أما قصته في الإسلام فتذكرها كتب السير فتقول: لما بلغت أخبار النبي صلى الله عليه وسلم سمع زيد الخيل ما كان يدور من قبل رسول الله وما يحصل معه، ووقف على شيء مما يدعو إليه، أعد راحلته ودعا السادة الكبراء من قومه إلى زيارة يثرب ولقاء النبي عليه الصلاة والسلام. فركب معه وفد كبير، فلما بلغوا المدينة توجهوا إلى المسجد النبوي الشريف وأناخوا ركائبهم ببابه. وكان حينها النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب المسلمين من فوق المنبر، فراعهم كلامه وأدهشهم تعلق المسلمين به وإنصاتهم له وتأثرهم بما يقول. ولما أبصرهم الرسول عليه الصلاة والسلام قال يخاطب المسلمين: إني خير لكم من العزى ومن كل ما تعبدون، إني خير لكم من الجمل الأسود الذي تعبدونه من دون الله. فأدهشهم كلامه، وكان له الأثر الكبير في قلوبهم. وما إن انتهى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من خطبته حتى وقف زيد الخيل بين جموع المسلمين وقال: يا محمد، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فأقبل عليه الرسول الكريم وقال له: من أنت؟ قال: زيد الخيل بن مهلهل. فقال له الرسول صلوات الله عليه: بل أنت زيد الخير لا زيد الخيل، الحمد لله الذي جاء بك من سهلك وجبلك ورقق قلبك للإسلام. فعرف بعد ذلك بزيد الخير، ثم مضى به الرسول عليه الصلاة والسلام إلى منزله ومعه جمع من الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم. فلما بلغوا البيت طرح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لزيد متكئا كي يتكئ عليه، فعظم عليه أن يتكئ في حضرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ورد المتكئ، وما زال يعيده الرسول له وهو يرده ثلاثا. ولما استقر بهم المجلس قال الرسول لزيد الخير: يا زيد، ما وصف لي رجل قط ثم رأيته إلا كان دون ما وصف به إلا أنت. ثم قال له: يا زيد، إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله. قال: وما هما يا رسول الله؟ قال: الأناة والحلم. فقال: الحمد لله الذي جعلني على ما يحب الله ورسوله. ثم التفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أعطني يا رسول الله 300 فارس وأنا كفيل لك بأن أغير بهم على بلاد الروم وأنال منهم. فأكبر الرسول الكريم همته وقال له: لله درك يا زيد، أي رجل أنت؟ ثم أسلم مع زيد جميع من صحبه من قومه. ولما هم زيد بالرجوع إلى قومه هو ومن معه إلى ديارهم في نجد، ودعه النبي صلوات الله وسلامه عليه وقال: أي رجل هذا؟ كم سيكون له من الشأن لو سلم من وباء المدينة؟ كانت المدينة حينها موبوءة بالحمى، والكثير أصيب بالحمى ومات، فما أن برحها زيد الخير حتى أصابته الحمى. فقال لمن معه: جنبوني بلاد قيس، فقد كانت بيننا حماسات من حماقات الجاهلية
ولا والله لا أقاتل مسلما حتى ألقى الله عز وجل. تابع زيد الخير سيره نحو ديار أهله في نجد على الرغم من أن وطأة الحمى كانت تشتد عليه ساعة بعد أخرى، فقد كان يتمنى أن يلقى قومه وأن يكتب الله تعالى لهم الإسلام على يده، وطفق يسابق المنية والمنية تسابقه، لكنها ما لبثت أن سبقته فلفظ أنفاسه الأخيرة قبل أن يصل إلى قومه رضي الله عنه وأرضاه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. إلى الملتقى في حلقة جديدة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج محمد رسول الله والذين معه مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نبقى وإياكم مع برنامج كل الحكاية مع المفكر الفلسطيني الأستاذ منير شفيق. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى الجزء 12 من كل الحكاية. شكلت حرب عام 1982 محطة فاصلة في مسار القضية الفلسطينية والكفاح الوطني الفلسطيني. اكتملت تجربة التحول إلى الإسلام، وتدريجيا تحول الدخول الجماعي في الإسلام إلى خيار فردي يتصل بالعقائد، لكن أصحاب هذا التحول ظلوا يربطونه بفلسطين وبالالتزام بخط الشعب والجماهير. أجدد الترحيب بكم مع الجزء 12 من كل الحكاية مع الأستاذ منير شفيق. أهلا ومرحبا. نحكي شوي عن 82، يعني إلى أي مدى كانت هذه الحرب مفصلية، بمعنى أنها غيرت في المسارات التي كانت تسلكها القضية الفلسطينية منذ عام 1970؟
2: في الواقع يعني صار في هناك تقدير للموقف قبل هذه الحرب، وبالتحديد منذ اللحظة الأولى التي ذهب بها أنور السادات إلى الأرض المحتلة إلى فلسطين، وبدأ بعملية عقد المعاهدة المصرية الإسرائيلية، وكان رد الفعل العربي طبعا أن يقاطع وأن تعزل مصر. تقدير الموقف الذي تشكل في ذلك الوقت أن الوجود الفلسطيني في لبنان أصبح في خطر شديد وقابل للرحيل، وهذا لسبب بسيط، لأنه هذا الوجود لعبت فيه مصر عبد الناصر دورا أساسيا في إعطاء نوع من الشرعية للمقاومة في لبنان. وكان كل وجود الثورة الفلسطينية طوال تلك الفترة مبني على اتفاق القاهرة
1: المعقود عام 69.
2: نعم، إذن أين القاهرة الآن؟ القاهرة خرجت من اللعبة، إذن اختل توازن كبير في ميزان القوى. وفي الحقيقة يعني عندما استمر وجود الثورة لمدة سنتين أو ثلاث بعد ذلك، اعتبر هذا يعني من جانبنا إذا شئت من جانب هالتيار أنه هذه زيادة أيام زائدة، ولا هي فورا كان خلال السنة التالية اللي ذهاب السادات إلى الكيان الصهيوني خروجه من المعركة
1: يشطب الوجود الفلسطيني،
2: الوجود الفلسطيني يتغير بشكل جذري بشكل خاص فتح. ولذلك كان الخط الآخر اللي تفكر فيه جيدا انه الاخوة يعني ابو حسن وحمدي بصورة خاصة يصبح تركيزهم اكثر على الارض المحتلة، وانه لبنان يخف الدور اللي يلعبوا فيه على اساس راح ينتقل الثقل اكثر الى الداخل اذا بده يصير في شيء في المقاومة. لذلك الذي حدث في 82 اذا شيء لم يكن شيء غير متوقع. غير متوقع طبعا، التفاصيل كيف حدث هذا ما حدا بيقدر يتوقعه، أما الاتجاه العام أنه وجود الثورة الفلسطينية أصبح في لبنان بعد المعاهدة المصرية الإسرائيلية أصبح غير ممكن بصورة خاصة فتح.
1: طيب، يقال أنه طرح ما عرف مبادرة الأمير فهد وقتها أو قمة فاس، لو أن الفلسطينيين قد أعطوا موافقة لكان مدد لهم الوجود في لبنان، يعني البعض يشبه الأمر بما حدث وقت روجرز، يعني بمعنى أنه يرفع الغطاء لأنك لا تقبل فتضرب.
2: لا، هو الحقيقة الذي سمح للثورة أن تبقى سنتين أو ثلاثة كان انتقال مركز الثقل في الموقف العربي إلى العراق، لأنه بعد ذهاب السادات إلى الكيان الصهيوني وأخذ قرار بعزله كان في هناك قمة بغداد، يعني هذه كان عنوان أنه أصبح العراق يلعب الدور الكبير في هذا القضية. ولكن عندما دخل العراق في حرب مع إيران، ثم بعد الهجمة الأولى انكسرت هجمته وبدأ في ورطة، ضعف تأثيره على الوضع الفلسطيني، خصوصا أنه المرحوم ياسر عرفات عقد تحالف متين مع صدام حسين في ذلك الوقت، واستبدله يعني بمصر، أنه كان هو طبعا ركنه الأساسي مصر، ثم الآن أصبح ركنه الأساسي العراق بعد ما ذهبت.
1: طب هنا يحضر سؤال، يعني كانت هناك علاقات تاريخية قد ربطت بين الثورة الإسلامية في إيران وفتح، وحتى كان يعني المرحوم ياسر عرفات والمرحوم خليل الوزير على علاقة وثيقة بالثورة الإسلامية، لماذا لم يذهب بخياراته نحو إيران في ذلك؟
2: له بالحقيقة أنا برأيي منذ البداية كان قرار ياسر عرفات وبما في ذلك خليل الوزير ليست إيران البديل، لأنه يعتقدون كانوا بالأساس أنه مركز ثقلهم الأساسي هو المركز العربي، وبالتالي كانوا في البداية الارتباط بمصر كشيء جوهري أساسي، ثم انتقل إلى العراق. وهذا طبعا من الأشياء اللي أزمت علاقتهم بسوريا، يعني الوضع السوري اللي كان دائما يأمل أنه تكون
1: يقام تحالف جدي وحقيقي بين المقاومة وسوريا.
2: طبعا هذا الدخول بالمحاور مشكلة كبيرة كانت، وأنا طبعا كنت من المعارضين إلها، وكان إحنا موقفنا بصورة عامة أنه يجب أن تحافظ الثورة على موقف حيادي بالنسبة للصراع بين العراق وإيران، وتلعب دور إيجابي لإنهاء الحرب.
1: بداية كان في محاولات،
2: لا منذ اللحظة الأولى ياسر عرفات انحاز،
1: حتى وهو يقول أنه يبذل جهود للوساطة.
2: لا لا طبعا كان منحاز مع العراق، وهي في البدايات تحت ضغوط معينة، لكن واضح أنه ياسر عرفات من يمكن 79 على الأقل أو 79 انحاز نهائيا للعراق، خصوصا انه سائبت انه العراق صار هو رئيس القمة العربية.
1: نعم بعد قمة بغداد التي جاءت ردا على كامب ديفيد.
2: اي نعم طبعا هذا تكرس اكثر عندما دخل العراق الحرب، فالعراق كان لما دخل الحرب صار شرطه الاساسي انه ياسر عرفات يوقف الى جانبه. وطبعا كان في تيار عربي كبير واقف الى، يعني صار في شبه اجماع عربي ما عدا سوريا.
1: نعم.
2: وقفت يعني خارج هذه المعادلة. وكان في تركيز خليجي كبير، تركيز حتى بدأ بعد فترة بسيطة يعني تحسين العلاقات مع مصر وإخراج السادات حتى أو حسني مبارك صار بعدها أنه يدخل أيضا كقوة عربية ضد إيران.
1: نعم.
2: ففي هذا الوقت أنا برأيي من البدايات ما كان في هناك علاقة يعني بين فتح وإيران الثورة علاقة مريحة.
1: نعم يبدو العلاقة المريحة كانت قبل انتصار الثورة، أما بعد انتصار الثورة فتغيرت المعادلة.
2: إيه كان قبلها شوي.
1: ليش بتفسر أنه العام 81 يشهد كل هذا السيل من المبادرات، يعني مبادرة الأمير فهد، مشروع عن مبادرة ريغان، حديث عن مبادرة لبرجنيف، يعني سيل من المبادرات والحديث عن أفكار سياسية، طبعا هي تبلورت في وقت لاحق لكن كان هناك كلام كبير، وعقدت قمة فاس الأولى التي لم تنجح في إقرار مبادرة فهد.
2: هو الذي حدث بهذه الفترة بالذات أنه عندما جاء ريغان بدأ يتعدل ميزان القوى لمصلحة أمريكا بعد الهزيمة التي تلقتها في حرب فيتنام. ما بين 76 إلى 81 كان ميزان القوى يميل لمصلحة السوفيت ميلانا كبيرا، وأمريكا كانت في حالة تراجع، والاتحاد السوفيتي في تلك المرحلة ذهب إلى أفغانستان، ذهب أخذ أثيوبيا، الصومال، موزمبيق، غانا، لبنان، يعني لعب دور كبير في هذه المرحلة. وأمريكا كانت في حالة انحسار. في 81 ومجيء ريغان بدأت أمريكا تحاول أن تخرج من التدهور اللي وقعت فيه، وتبدأ تكيل الاتحاد السوفيتي الكل، سواء كان دعمها للمقاومة التي حدثت في أفغانستان، ثم فتح مشروع حرب النجوم، ثم الهجوم الذي شن من قبل كيان الصهيوني في 82، لأنه كان عمليا قبل ذلك ضربة 82 لم تكن موجهة ضد المقاومة فقط، وإنما كانت ضد الحركة الوطنية، نعم، ضد سوريا وضد المعادلة التي كانت
1: ضد خط كامل، نعم،
2: ضد خط موجود هنا في كان بالأساس أقرب للسوفييت، نعم، يعني بهذه الفترة،
1: نعم.
2: فلذلك كان هجوم 82 جزء من الهجمة الأمريكية على المنطقة لتعديل ميزان القوى موجهة ضد السوفييت، وبنفس الوقت هذا يعني حقق التقاطع بينه وبين الكيان الصهيوني بإخراج الفتح والمقاومة من لبنان.
1: طيب الأداء القتالي للمقاومة عام 82 فاجأك؟
2: لا، يمكن في بعض النواحي أنا شفته فاجأني بشكل إيجابي،
1: مش إيجابي
2: مش ككل،
1: نعم.
2: يعني مثلا المقاومة التي صارت في الجنوب وأبرز ما حدث فيها في 82 المقاومة قلعة شقيف، هذه تعتبر من المآثر الكبرى في تاريخ الثورة الفلسطينية، معركة شقيف، وكانت بالمناسبة كتيبة الجرمخ هناك في هذه المعركة،
1: الكتيبة التي هي خطكم يعني.
2: يعني لا، هو كان في آخرين حقيقة، بس لا أنا بعتقد أنه ثابت هذا، ما بعرف شو السبب بجوز هذا، ولكن فيما بعد كتب عسكريا في هذيك المعركة أنها تعتبر من أهم المعارك التكتيكية في التاريخ لحساب الكيان الصهيوني، كيف المستطاع الجيش الصهيوني يحتل قلعة شقيف. يعني في أنا كتاب درسته عن موضوع أهم معارك التاريخ التكتيكية، وضعت معركة شقيف سنة 82 فيه، وذلك لإظهار بطولة الجيش الصهيوني وقدرته كيف استطاع أنه احتل هذا الموقع،
1: يعني عشان نذكر هم كانوا 30 مقاتل في القلعة مقابل يعني لواء تحرك
2: شو لواء عدة ألوية تغيروا، يعني اللواء نفسه تغير وجابوا بعدين يعني أول لواء وتاني لواء وأول هجمة وثالث هجمة شغل، بعدين معركة في داخل
1: القلعة
2: ويقال وأنا يعني كتب هذا بالصحف الإسرائيلية أنه جمع الشهداء الذين سقطوا في القلعة وأدي لهم تحية الجيش الإسرائيلي، تحية الشجاعة، هذه يعتبر من تقاليد الحروب. لا أعرف أديش هذا صحيح الكلام، ولكن وحتى يقال أنه كان ممكن يعني شمير أظن، لا بن غوريون كان ممكن يشطب فيها. بيجن أجعل القلعة حتى يشوف شو هالقلعة هاي بعد ما انتصروا فيها، يعني راح فيها يعني القائد الصهيوني اللي أجا يحتلها كوني أظن اسمه أو شيء، قتل فيها، يعني صار في صراع في داخل رهيب القلعة. هذا الجانب. الجانب الثاني المأثر الكبرى كان الدفاع عن بيروت، سواء المعارك اللي صارت في طريق المطار أمام المطار، وبعدين الصمود 82 يوما تحت قصف بلغ، يعني حتى إذا جئنا إلى التقديرات ياسر عرفات قال إنه بما يعادل قنبلة نووية أو قنبلتين نووية هبط على بيروت، وفعلا هو يعني قصف مستمر على بيروت ثقيل جدا 82 يوم. فهذا كان من مآثر.
1: كانت هناك خيارات أخرى أمام المقاومة، يعني بعد 82 حكي الكثير عن مسألة الاستمرار من عدمه، كان بالإمكان أن يكون الأداء أفضل، كان بالتناسب مع المدخلات أو قلنا المقدمات لهذا الموضوع، هل كان يمكن أن يكون الأمر أفضل؟
2: تعرف الشيء الذي يذهل أنه إذا فكرت كيف قاومت المقاومة، كيف قاومت في لبنان في بيروت، طبعا مش لوحدها، طبعا نعم. كانت الحركة الوطنية في لبنان
1: ولواء من الجيش السوري
2: سوريا أيضا قبلت بلاء حسن في بعض المناطق يعني، وراح ضحايا كثيرين. لكن لما بتفكر فيها وكيف أنه هذا كل هذا الصمود، كل هذه البطولة اللي صارت وخرجت المقاومة والهجوم عليها أنه خلص زيتها، هذا بفرجيك تأثير المناخ شو بيأثر على المعارك. وقارنتها بمعركة الكرامة. معركة الكرامة مثلا لا يقاس فيها
1: كحجم قوة نارية ومشتركين
2: وصمود ونتائج وكل شيء لا يقاس، يعني نسبة بيروت لنسبة الكرامة أو نسبة معركة الكرامة نسبة 1 لـ100،
1: نعم،
2: ما كانش 1 لـ1000،
1: ولكن هذه كانت مرحلة صعود وهذه مرحلة
2: مناخ بده المقاومة وبده بس أي نفس من المقاومة، بينما في 82 كان المناخ العربي بدوش المقاومة، لا يريد المقاومة، ولذلك كل هذا المحى وما عاد حدا يتكلم فيه.
1: طيب ما الخيارات التي كانت أمامكم يعني كتيار أتحدث الآن بعد ما حدث في بيروت؟ في الحلقة القادمة نتابع هذا الموضوع. نشكركم. بالطبع الشكر موصول للأستاذ منير شفيق. في الجزء القادم من كل الحكاية نتابع فصلا آخر من هذه الحكاية.
2: شكر لك يا
1: محمد. حتى نلتقي نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج كل الحكاية، عرض موجز لتاريخ القضية الفلسطينية مع المفكر الإسلامي منير شفيق. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج بيت المسلم، سلسلة تربوية مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي الأكارم، أخواتي الكريمات، أينما كنتم أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن معا في مفتتح حلقة جديدة من برنامجنا بيت المسلم، نتفيأ ظلال بيتنا وأسرتنا مع فضيلة شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم سيدي.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: سيدي، بعد أن انتهينا من أنواع التربية ننتقل اليوم إلى وسائل التربية. كيف نصل إلى المقصود من التربية؟ موضوع أخذ منا، يعني تحدثنا به كثيرا، لكن أريد أن أفرد له الآن ولو دقائق عن التربية بالقدوة. التربية بالقدوة،
2: يعني قبل أن نتابع هذه التفصيلات الرائعة لا بد من ذكر حقيقة أصلية، أن الأهداف النبيلة لا بد لها من وسائل نبيلة. الأهداف المشروعة تحتاج إلى وسائل مشروعة، الحق يحتاج إلى حق لنقله لا إلى باطل.
1: هذه الوسائل،
2: فكل وسيلة بخلاف الحق مرفوضة
1: ولا توصل إلى حق
2: أبدا.
1: إذا نريد أن نربي أبناءنا نحتاج إلى وسائل صحيحة. أولها القدوة.
2: أنا أرى أن القدوة قبل الدعوة. الناس يتعلمون بعيونهم لا بآذانهم، وأبلغ شيء في الدعوة إلى الله أن يرى الإنسان إسلاما يمشي أمامه. كيف أن الكون قرآن صامت والقرآن كون ناطق، النبي الكريم قرآن يمشي. وما لم يرى الناس اليوم إسلاما يمشي أمامه، إنسان إن حدثك فهو صادق، إن عاملك فهو أمين، إن استثيرت شهوته فهو عفيف. هذا الإنسان أبلغ من 1000 محاضرة. هذا الإنسان عاش الإسلام وأقنعك به، والناس يقنعون بما يرونه لا بما يسمعونه.
1: الكلمة سيدي في الأصل لها مصداقية كبيرة، الأنبياء جاءوا بالكلمة، لماذا اليوم؟
2: لكن حينما استخدمت هذه الكلمة لغير ما أرادها الله ضعفت قيمتها. فصار الناس بدون شيء أبلغ من الكلمة الفعل،
1: حتى إنهم يعني بعض الناس كفروا بالكلمة
2: طبعا،
1: لأنهم لم يروا مصداقية.
2: الإنسان قد يكون ذكي وثقافته عالية جدا، بتكلم كلام، يعني مثلا تأتي دولة عظمى تحتل دولة، تفعل الأفاعيل، تقول جئنا من أجل الحرية، فكفر الناس بالحرية
1: لأنهم لم يروا مصداقية في سلوك القلب. الله تعالى عبر عن هذا المعنى، سيدي يا أيها الذين أمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا.
2: هو الحقيقة الأنبياء ملك القلوب والأقوياء ملك الرقاب. الأنبياء فعلوا ما قالوا والأقوياء لم يفعلوا ما قالوا. الأقوياء يمدحون في حضرتهم، الأنبياء في غيبتهم. الأنبياء أعطوا ولم يأخذوا، الأقوياء أخذوا ولم يعطوا، والناس جميعا تبع لقوي أو نبي. فالبطولة أنكم من أتباع الأنبياء.
1: أتباع الأنبياء عندهم مصداقية،
2: ملك القلوب، والأقوياء ملك الرقاب. الأقوياء عاش الناس لهم والأنبياء عاشوا للناس. الأنبياء أعطوا ولم يأخذوا، الأقوياء أخذوا ولم يعطوا. الأنبياء يمدحون في غيبتهم والأقوياء في حضرتهم، والناس جميعا تبع لقوي أو نبي.
1: نعم، هذا المرأة، هذه المرأة التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم يعني تقول للطفل تعال أعطيك،
2: يعني تعال خذ هذه.
1: نعم.
2: ألا ماذا أردت أن تعطيه؟ قالت ثمرة. قال أما إنك لو لم تفعلي لعدت عليك كذيبة. طفل تعال معه شيء، حتى بعض المحدثين أشار إلى فرسه أن تأتي إليه، أوهمها أنه معه علف. ما في علف، ترك الحديث عنه
3: لأنه كذب على دابته،
2: كذب على دابته سقط. والإنسان لأن يسقط من السماء إلى الأرض فتنحطم أضلاعه أهون من أن يسقط من عين الله.
3: نعم. هي سيدي تعليق، يعني تفسيركم للقدوة هي الشخصية التي نتمنى أن نكونها؟
2: وكل إنسان بحياته ثلاث شخصيات، شخصية يكونها هو بأفكاره بمبادئه بقيمه بعاداته بتقاليده بطموحاته بأخطائه، شخصية يكونها
3: واقعه.
2: في شخصية يتمنى أن يكونها، في شخصية يكره أن يكونها. فكل بطولة الداعية والمربي والأب والأم والمعلم والمدرس أستاذ الجامعة، ومن الخفير للأمير، هذا الشخصية أن تكون من الشخصيات التي يتمنى الآخر أن يكونها. شخصية أتمنى أن أكونها أو أكونها أو أكره أن أكونها.
3: ويتمنى الناس أن يكون، أن يتمنى الابن أن يكون كالأبي، أو يتمنى الطالب أن يكون كالمعلم.
2: أب في البيت ما خلع ثيابه أمام أولاده مثلا، ما تكلم كلمة غير لائقة به، ما تبع على الشاشة شيء لا يرضي الله. لمن يرى أباه منضبط في كلامه وفي ثيابه وفي في كلامه وفي علاقاته يتعلم منه بلا تعليم. القدوة قبل الدعوة، القدوة وحدها تعلم.
3: وهو يحب والده إذا نعم. سيتمنى أن يكون هذه الشخصية نعم. فسيكون على نعم. على ما ينبغي. هذه التربية بالقدوة سيدي، التربية بالقدوة، وبينتم القدوة قبل الدعوة. أيضا هناك التربية بالعادة، يعني أن يعوده.
2: يعني أذكر مرة أنه أب من عادته أن يستيقظ قبل الفجر، يوقظ أهله، يصلون قيام الليل ثم صلاة الفجر، ويجلس دقائق معدودة يتكلم عن بعض الآيات. بيقول لي أحد أولاده: هل عادي هي التي ألفتها من أبي وأنا صغير استمرت معي حتى نهاية حياتي إلى وقت متقدم من حياتي؟ العادة مهمة جدا. أما العادات والتقاليد التي تتناقض مع الشرع، أنا أقول تجاوزا تركل بالأقدام. عادات وهيك ألفنا، مين أنت؟ أنت مشرع؟ يقولون هذا عندنا غير جائز، فمن أنتم حتى يكون لكم عنده؟
3: نعم. إذن التعويد والتلقين مهم نعم. للأطفال
2: نعم.
3: أن يعوده على
2: التلقين. ممكن أثناء الطعام، يعني يا بني هذا الكلام الذي الساقط لا يليق بإنسان مؤمن، مثلا السباب الفاحش لا يليق بإنسان مؤمن. أثناء الطعام أنا بتمنى يكون لكل أسرة جلسة مشتركة يوميا، قد تكون وجبة الطعام الظهيرة أو المساء أو الصباح،
3: حسب
2: اختر جلسة تناسب وقت دوامك ووقت عملك. لا بد من لقاء مطول، يعني خلي يكون جلسة ساعة بكاملة. أنا حدثني أخ قال لي أنا والدي له منصب رفيع، في وجبة طعام لا يمكن أن يسمح لأحد بالتخلف عنها، واحدة في اليوم. فكل أب إذا كان جمع أولاده وبناته وزوجته بجلسة صافي حديث ودي، نصائح لطيفة، تعليقات رائعة، ماذا سمعت في الأخبار يا بني، ماذا قال لك صديقك، هكذا.
3: أيضا من وسائل التربية سيدي التربية بالحب، التربية بالحب. ما أثر الحب في أن يعني يعلق الابن بأبيه أو الأم بابن؟
2: تعليق موجز: املأ قلبه بإحسانك ليفتح لك عقله لبيانك، املأ قلبه بإحسانك ليفتح لك عقله لبيانك. يا داود ذكر عبادي بإحساني إليهم فإن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. أنا أذكر أنه أخ كريم هو لم يكن ملتزما إطلاقا ثم التزم، زوجته غير ملتزمة، أراد أن يطلقها. أقول بالله الله عز وجل صبر عليك 30 عام حتى تبت إليه. اصبر عليها كما صبرت علي، صبر عليك. والله أعطيت توجيه آخر، أن يبالغ في إكرامها. أكرمها كثيرا، أقسم بالله، فجاءته بعد 6 أشهر أنها محجبة حجاب كامل.
3: هذا الحب،
2: املأ قلبه بإحسانك ليفتح لك عقله لبيانك.
3: سيدي، كم من طفل يعني يترك الخطأ خوفا على مكانته عند والده؟
2: نعم،
3: يعني بالحب.
2: والحقيقة الخوف أنواع، أن تخاف من فلان أو أن تخاف على مكانتك منه، هذا خوف راقي جدا. المؤمن لما اتصل بالله عز وجل شعر بالسعادة الكبيرة، شعر هيك بالطمأنينة، بالراحة، شعر بالتوفيق، شعر أشياء كثيرة. والآن يخاف من معصية لا خوفا من الله أن يعاقبه، بل خوفا أن تنقطع هذه الصلة بالله. كلما كان العطاء من الله كبير يكون الخوف من نوع آخر، تخاف أن تنقطع هذه الصلة، أن ينقطع هذا التوفيق، أن ينقطع هذا الحب بينك وبين الله.
3: يعني بعض الأطفال سيدي من عتاب والدهم أو كما تفضلتم يخافوا على صلته بأبيه ولله المثل الأعلى، فيترك شيئا نهاه.
2: أنا أقول للآباء أحيانا كلام أرجو أن يكون دقيقا وواضحا، يجب أن تعامل ابنك معاملة بحيث لو أعرضت عنه فقط لا ينام الليل، قبل التوبيخ، قبل العقاب، قبل الضرب، بحيث لو أعرضت عنه ما بدعني وشأني. هذه الكلمة لا ينام الليل. كلما كان الإحسان كبيرا كان الشوق إلى طاعة الأب أكبر.
3: سيدي، أيضا من وسائل التربية التربية بالملاحظة، أن يلاحظ، أن يتابع. عمر بن أبي سلمة كان صغيرا وكانت يدي تطيش في الصفحة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لاحظ ذلك.
2: يعني كل بيمينك، كل مما يليك، ما في مانع أبدا. يعني هو الحقيقة العلاقات أنواع، القدوة علاقة، الإحسان علاقة، التوجيه علاقة، التأنيب علاقة، الملاحظة علاقة. يعني يا بني، الأصول، الأدب، السنة، الشرع، العمل الكامل، أن تأكل مما يرضيك.
3: سمي الله وكل بيمينك.
2: والله أنا أذكر مرة يعني بهيك بمأدبة، هذا الطفل الصغير أكل كل اللحم، مو معقول أبعد، يعني صافي مشكلة،
3: ولم يلاحظ،
2: ولم يلاحظه، كبيرة جدا. أو بالعيد الفرش والكراسي يعني بأعلى درجة من النظافة، أبيض مكوي بحذاء الوسخ على حكى الأب، هي خطأ كبير جدا. الأب مسؤول عن أولاده،
3: لابد أن يلاحظ أبداً ويتابع. فإذا يعني ترك الملاحظة وقع في خلل،
2: يلاحظ ابنه إذا كان معه، بده يلاحظه أن ابنه هو مسؤول عنه وحده.
3: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أيضا سيدي، من وسائل التربية التربية بالموعظة، أن يعظه، وهذا أمر يحتاج إلى يعني تفصيل. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، فالموعظة مهمة جدا في التربية،
2: لكن الموعظة تحتاج إلى حكمة، إلى دقة، إلى حسن ظن، إلى كياسة، هي مو سهلة. عظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. فالموعظة ضرورية أحيانا. يعني والحقيقة أنه في عنا هدف كبير، له وسائل كثيرة، الموعظة أحد هذه الوسائل، القدوة وسيلة، التحبب وسيلة، الإكرام وسيلة. يعني الطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق.
3: نعم.
2: وكل موقف له وسيلة مناسبة له.
3: نعم. ابن يتعامل أو موقف يحتاج إلى حب وإكرام، موقف يحتاج إلى ملاحظة، موقف يحتاج إلى موعظة.
2: مرة حدثنا دكتور في علم النفس، أحد كبار العلماء، هو الابن يحتاج في اليوم إلى 20 ضمة.
3: نعم.
2: ضمة غير الطعام والشراب والكساء، ضمة هي ترسخ فيه الحنان والحب.
3: نعم. جزاكم الله خيرا سيدي وأحسن إليكم. إخوتي الأكارم أخواتي الكريمات، في نهاية هذا اللقاء أرجو الله تعالى أن تكونوا قد أفدتم مما تفضل به شيخنا وأن ينقلب واقعا في حياتنا. إلى الملتقى أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج بيت المسلم، سلسلة تربوية مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من

0: خطاك نسيت.
1: نحن مسلمون موحدون
0: حتى الرمق الأخير.
1: تابعوا المسيرة إلى الله.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز أف أم. صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي معكم نواصل المسير.
1: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
2: أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع درس ديني لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، والذي ألقاه في اليوم 19 من الشهر السابع من عام 1996، والذي كان بعنوان الأموال والحقوق في الإسلام.
3: حقوق العباد وأموال العباد حرم لا يجوز أن يخترقه أحد، لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله يغفر للحاج كل الذنوب إلا الدين، إلا حقوق العباد، إن لو صليت فإن الصلاة لا تسقط حقوق العباد، وإن حجيت فالحج من حج يرجع كيوم ولدته أمه، إلا حقوق العباد لا تسقط. لذلك شدد الله تعالى على قضية الحقوق، وهذه الحقوق اليوم مضيعة في أكثر الناس. أكثر الناس إذا استطاع أن يأكل أموال الناس بالباطل يأكلها، وكل دين قديم يأكله الناس، وكل بيع فيه غرر أو فيه غش يمضيه الناس. كل هذه الأمور تكشف لك عن ضعف إيمان الناس بأمر الله سبحانه وتعالى. ولقد جربنا الناس في الدين فأكلوه. من أجل هذا يقول تعالى منبها، لأنه سبحانه وتعالى يعلم كم يحب الناس أكل الدين أو أكل المال أو أكل الحقوق، حتى الميراث أحيانا يأكل الأخ ميراث أخته، أو يأكل الأخ ميراث أخيه، أو يوصي الميت قبل أن يموت يوصي لفريق من أولاده ويحرم الآخرين، مع أن الحرمان ممنوع في الإسلام إلا إذا خرج الولد من دين الله، إذا غير دينه لا يرث، أما ما دام على دينه فالمعصية لا تمنع الميراث، فالمعصية يحاسب الله تعالى عليها، وعلى الأب أن لا يحرم أولاده من الميراث الذي قسمه الله تعالى بينهم. ولا تأكل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، كل مكسب غير مشروع يعتبر باطلا. الربا من المكاسب المحرمة، السرقة من المكاسب المحرمة، كما قلنا أكل الدين، أكل إيجار البيوت والمساكن، أو إعطاء أقل من الحق بكثير يعتبر غبنا، والغبن محرم وأكل لأموال الناس بالباطل. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة، والتجارة يجب أن تكون بالمواد المباحة لا بالمواد المحرمة، فالتجارة بما حرم الله لا تجوز، ولا يجوز أكل المكاسب في الخمور والمكاسب من الرشاوة التي يرتشي بها القضاة والحكام، لا يجوز فرض إثاوة أو ضريبة على الناس غير شرعية، كالذين يشترطون من أجل أن يتمموا معاملات البيع والشراء أن تدفع لهم غير الحق الذي فرضه الشرع أو القانون، كل هذه مداخيل محرمة، والناس كثيرا ما يأكلونها. لا تذهب إلى دائرة من دوائر الدولة فيمضون لك معاملة إلا إذا دفعت للموظف فريضة هو فرضها عليك ولم يفرضها عليك القانون ولا العرف ولا الشرع، كل هذا أكل لأموال الناس بالباطل. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. التجارة مكسبها حلال ما دامت السلم.

0: الآلات حلالا. وهناك بيان للتجارة المباحة، التجارة بالرقيق لا تجوز لأنه لا رقيق اليوم، التجارة بأصوات الناس، يتاجر الإنسان بأصوات الناس أحيانا، الناس يؤيدونه ويدفع أموال ويشتري بها أصوات الناس، هذه تجارة، هذا كسب حرام، كسب حرام على من أكل وعلى من أعطى، لأنه رشوة. يقول أنا أعطيك صوتي بمال، الصوت لا يعطى بالمال، يعطى الصوت بالقناعة أن هذا إنسان يستحق الشهادة، تشهد له أو لا تشهد له. إن كنت مؤمنا بأنه غير صالح ولكنك أعطيت صوته بثمن فقد أكلت حراما، هذا الأكل حرام. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. اقرأ في الحرام يعني على قدم وساق، بموسم الانتخابات كل الناس، ناس كبار وناس صغار، الكبير بيقبض القبض الكبير ويوزع على الصغار، انت اهلك وانت جيرانك، انت الرابطة العائلية تبعك، انت كذا، بيدفعوا لرئيس الرابطة ورئيس الرابطة بيجيب لهم اياهم مثل الغنم حتى يدلوا باصواتهم مثلا. كل هذه ستشاهدونها، وهذا من الباطل اللي كتبه. إلا أن تكون تجارة، بس التجارة لا تكون بضمائر الناس، إنها التجارة تكون بالغنم، لا تكون بالبشر، تكون بالبقر لا بالبشر. يريد أن تبيع حنطة، يريد أن تبيع سمن وعسل، لكن لا تبيع ضميرك. إلا أن تكون تجارة عن تراضي. والتجارة مع الله أن تطيعه في كل ما أمر، وأنت ترجو من الله تعالى أن يضاعف لك الأجر وأن يدخلك في رحمته، هذه التجارة المباحة. لذلك يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. هذه التجارة، السلعة النفس والمال تباع لله، لا تباع لمرشح، لا تباع لشخص، لا تباع لحاكم، لا تباع لأب، لا تباع لأم، لا تباع لولد. النفس لا تباع إلا لله، والأموال لا تنفق إلا لإعلاء كلمة الله، أو تنفق في المجالات التي أحلها الله كإطعام الأولاد وتطبيب الفقراء المرضى وإسعاف المحتاج، كل هذا يجوز. ولا تقتلوا أنفسكم، وقتل النفس لها صور متعددة، من قتل النفس الكبرى أن تشرك بالله فتخلد في النار، هذا القتل المؤبد لأنك قطعت رجاءك بالله تعالى. والقتل أن تقتل أخاك بغير حق، أو أن تقتل إنسانا بغير حق، لأن من قتل نفسا فكأنما قتل نفسه، لأنه من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، قتل تقتل عند الله، والناس يبعثون على ما ماتوا عليه. إن ماتوا منتحرين فإن أحدهم يبعث والحديدة في يده التي انتحر بها، وإن بعث وهو قاتل يبعثه الله تعالى على هيئة المجرم الذي قتل في ذلك الوقت. قتل النفس بأكل ما لا يجوز أكله مما يقتل، وصور قتل النفس كثيرة، منها أن تعرض نفسك للخطر المحتم أو المرجح، فلا يجوز الإنسان أن يلقي بنفسه بالتهلكة. ولكن كما قلنا الهلاك الكبير ليس الموت، الهلاك الكبير أن تقتل نفسك غير مسلم، لأنك لو مت وأنت مسلم كأن تموت في الجهاد، تقتحم صفوف العدو وأنت مستيقن أنك ستموت، فهذا يجوز لأنه موت لإعلاء كلمة الله. والله تعالى يقول إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم جنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. يعني إن قتلت عدوك وقتلت فهذا لا يسمى قتلا للنفس، بل هذا إحياء، لأن الشهداء عند ربهم أحياء يرزقون. ولا تقتلوا أنفسكم إنه كان بكم رحيما، إن من رحمة الله أن حرم عليكم قتل أنفسكم ومن يفعل ذلك، يعني من يأكل أموال الناس بالباطل، ومن يتاجر تجارة محرمة، ومن يقتل نفسه، من يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، فسوف نصليه ندخله جهنم، نصليه نارا، وكان ذلك على الله يسيرا. إن الله هين عليه أن يعاقب كما هين عليه أن ينعم، أن يكافئ ويعاقب، كل ذلك هين عند الله تعالى، ولا يستطيع أحد أن ينجو من قبضة الله، كما لا يحرم أحد من ثواب الله وأجر الله سبحانه وتعالى. ثم يخبر الله تعالى أن الكبائر هي الموبقات، على المسلم أن يجتنب الكبائر، والكبائر هي الشرك بالله وشهادة الزور وقتل النفس التي حرم الله، والزنا والربا والسحر وعقوق الوالدين وما إلى ذلك، وشرب وتعاطي الخمور، هذه كلها من الكبائر. أكبرها الشرك الأكبر هو الشرك بالله تعالى، أو الظلم الأكبر، إن الشرك لظلم عظيم. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، السيئات الصغيرة يكفرها، أما الكبيرة فالله تعالى قال اجتنبوها لأنها لا تكفر. ومن جملة كما قلنا الشهادة، شهادة الزور، الشهادة لإنسان سيء بأنه إنسان صالح، هذه من الشهادات من الكبائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، لأن الإنسان يذنب، في ذنوب صغيرة وفي ذنوب كبيرة، فالصغيرة يكفرها الله تعالى بالتوبة والاستغفار، وأما الكبيرة والصغيرة إذا أصر عليها الإنسان حتى الموت فإن الله تعالى يعاقب. قال لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار، إذا أصررت على المعصية فالصغيرة تصبح كبيرة لأنها جرأة على الله، ومداومة المعصية حتى الموت وأنت تعلم بأنها معصية تجعلها كبيرة لأنك تجرأت على الله تعالى. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، من الصغائر، وندخلكم مدخلا كريما، فاسألوا الله تعالى أن يدخلنا في رحمته وأن يجعلنا من المجتنبين للكبائر والفواحش، وأن يجعلنا من أوليائه الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ونسأله أن يختار لنا السعادة في الدارين حتى نلقاه بالرضا التام والقبول التام، وصلى الله على سيدنا محمد.
1: مستمعينا الكرام، كنا وإياكم مع درس ديني لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، والذي ألقاه في اليوم 19 من الشهر السابع من عام 1996، والذي كان بعنوان الأموال والحقوق في الإسلام.

ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. فيما يلي نبقى وإياكم مع أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.

وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. اللهم أسلمت نفسي إليك وفوت

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان قدمنا لكم أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا ينتهي بكم البرنامج العام ونبدأ معكم فترة الليل الممتدة من الآن وحتى الساعة 6 صباحا والتي تحتوي برامج وفقرات متنوعة. نتمنى لكم طيب الاستماع. نبدأ هذه الفترة بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كانت هذه تلاوة القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد لما تيسر له من آيات الله البينات، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج السيرة النبوية مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 23 من دروس شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وصلنا في الدرس الماضي إلى مشاورته صلى الله عليه وسلم لأصحابه. وهذا الدرس أيها الإخوة من أدق الدروس التي يتصل موضوعها بحياتنا اليومية. قال تعالى يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم: وشاورهم في الأمر. الله يأمر النبي أن يشاور أصحابه. من النبي؟ سيد الخلق وحبيب الحق، أوتي الفطانة، سيد ولد آدم، يوحى إليه معصوم، ومع كل هذه الخصائص ومع كل هذه الميزات، ومع عصمته، ومع رجاحة عقله، ومع أن الوحي يصب على صدره، ومع كل ذلك أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم أن يشاور أصحابه. قال: فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. الذي يعنينا من هذا، ما الحكمة التي وراء المشاورة؟ كلام الله عز وجل حكمه لا تعد ولا تحصى. لماذا أمر الله النبي أن يشاور أصحابه؟ قال: أولا، لأن في مشاورة أصحابه تطيبا لنفوسهم. يعني أنت حينما تأمر وعلى الطرف الآخر أن ينفذ، يشعر أنه أداة بيدك. أما حينما تشاوره تشعره أنه شريكك. وهذا من الأساليب التربوية. كان عليه الصلاة والسلام يستشير أصحابه في الغزوات. معنى ذلك أن الصحابة الكرام حينما يشيرون عليه أن يخرج للقاء العدو ويخرجون معه، لا يشعرون أنهم أدوات، هم شركاء. فالمشاورة من شأنها أن تطيب نفوس الذين تشاورهم. يعني أنت ترى أن الحكمة أن تفعل كذا في بيتك. لو سألت زوجتك: ما قولك يا فلانة في هذا الأمر؟ فإذا قالت: والله نعم الرأي. فإذا بدأت أن تفعله، لا تشعر أنها مأمورة، بل هي شريكة. ما قولك يا فلان أن نفعل كذا؟ فإذا أجابك إلى رأيك وفعله، يفعله عن طيب نفس. فأول حكمة من حكم مشاورته صلى الله عليه وسلم أنه يطيب نفوس أصحابه. الله عز وجل حينما أمر عباده، أمرهم وبين لهم حكمة أمره. وأيضا حينما يأمر الخالق يأمر عباده أمرا ويبين لهم حكمته، إنه يطيب قلوبهم بهذا الأمر، وهو بهذا يعزز رأيه برأيهم. الجماعة قوة والفرقة عذاب. طبعا أنت رأيت هذا الرأي وهو على صواب ولا شك، لكن لو سألت إنسان آخر وأشار عليك بالرأي نفسه، أنت بهذا تتقوى، أنت بهذا تتقوى على هذا الرأي. أنت رأيت والحق معك والحجة قوية، أما إذا جاءك صديق واستشرته وأشار عليك بما أنت صانع، تشعر بالأنس، تشعر أن رأيك سديد. هذا اسمه التقوي. ولو كنت على حق، ولو أصبت في رأيك، حينما تسأل من حولك وتستشيرهم ويدلون لك بالرأي نفسه، هذا مما يقوي رأيك. إذن أول حكمة من حكم المشاورة تطيب نفوس أصحابه، والحكمة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم يتقوى برأيه. الإنسان دائما لا يختار رأي ضعيف، ولا رأي مفرد، ولا حجة ضعيفة، ولا رأي شاذ. عليه أن يكون مع جمهور العلماء، ومع جمهور المسلمين، ومع الأكثرية. ويجب أن تعلموا علم اليقين أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم بمفرده، بينما أمته معصومة بمجموعها، لا تجتمع على خطأ. فأنت حينما تقرأ التفاسير بل قال الجمهور، كن مع الجمهور، كن مع الأكثرية. طبعا الأكثرية مو من الناس، من جماعة المؤمنين، لأنه من الناس على ضلال، وما يتبع أكثرهم إلا ظن. إذا قلت كن مع الأكثرية أقصد بها أكثرية المؤمنين. وإذا قلت لك مرة كن مع الأقلية، مع أقلية الناس المؤمنة، الكثرة غير مؤمنة. إذن أولا تطيب نفوسهم، وثانيا تتقوى برأيهم. أنت على حق، لكن سبحان الله السؤال يعطي أنس، يعطي قوة، يعطي ثقة بالنفس. والأخطر من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما شاور أصحابه تنفيذا لأمر الله عز وجل، إنما يشرع لأمته من بعده. يعني هو معصوم لا يخطئ، الوحي يسدده، والله يؤيده، ورجاحة عقله لا حدود لها، والتوفيق الإلهي يحالفه دائما. لكن هؤلاء الذين سيأتون من بعده، من أمته، من أمراء أو من علماء، ليسوا في مستواه، قد يخطئون، قد يلتبس عليهم الأمر. إذن هم في أشد الحاجة إلى المشورة. هو سن لهم المشورة ليكون قدوة لهم. إذن لو أن النبي صلى الله عليه وسلم غني عن آراء أصحابه، رجاحة عقله وعصمته والوحي الذي يأتيه يغنيه عن مشاورة أصحابه، إلا أنه شاور أصحابه ليكون قدوة لمن بعده من العلماء والأمراء. هو حينما شاور أصحابه كان مشرعاً، مشرعاً في مشاورة الأصحاب. كمان لما النبي شاور أصحابه طبعاً تطيب لخاطرهم وتقوى بهم، ولكنه قطعاً غني عن رأيهم وعن توجيههم وعن خبرتهم، لأنه معصوم ومعه الوحي، وله من رجاحة عقله ما يغنيه عن عقولهم، ومع ذلك شاورهم كمشرع ليكون قدوة لهم. فالنبي ملزم من قبل الله عز وجل أن يكون قدوة ومشرعا. كل أفعاله تعد شرعا، كل شيء يفعله شرع إلى يوم القيامة. فلذلك النبي أخذ الحيطة وأخذ بالأسباب، ولم يتحدى قريشا، ذهب إلى غار ثور، مكث فيه أياما ثلاثة، كلف من يأتيه بالأخبار، من يمحو الآثار، من يأتيه بالزاد، استأجر خبيرا غير مسلم، رجح الخبرة. أيام بيكون طبيب غير مسلم مختص به المرض، والمرض عضال، أخي أنا ما بتعامل مع غير المسلمين، كلام في جهل. النبي سيد الخلق استأجر خبير في الطريق مشرك. كمان تعليم لنا أحيانا يجب أن تقصد الخبرة لذاتها. في عندك قضية عويصة، علة في الجسم حيرت الأطباء، وجاء طبيب غير مسلم متخصص بهذا المرض، ينبغي أن تستفيد من خبرته. على كل، النبي مشرع، فلما استشار أصحابه شرع لنا أن نستشير، شرع للأمراء من بعده وللعلماء من بعده أن يستشير. وفي موقف عملي أبلغ من ذلك، وهذا الحقيقة يشبه موضوع صلاة الظهر ركعتين. النبي الكريم في موقعة بدر اختار موقع، تقول يا رب ألم يكن من الممكن أن ترسل له جبريل ليخبره عن الموقع المناسب؟ ممكن يا رب، لما لم ترسل له جبريل؟ ألم يكن من الممكن أن تلهبه الموقع المناسب إلهاما؟ ممكن، لما لم يكن ذلك؟ اجتهد واختار موقع النبي. فجاء صحابي في أعلى درجات الأدب، أعلى درجات الغيرة، أعلى درجات الحب، وسأل النبي سؤالا يقطر أدبا، قال يا رسول الله، هذا الموقع وحي أوحاه الله إليك أم هو الرأي والمكيدة؟ الصحابي دقيق جدا، لو أن هذا المكان وحي ما كان له أن ينبس ببنت شفا أبدا. قال له بل هو الرأي والمكيدة. فقال يا رسول الله، ليس بموقع. بكل بساطة، بكل تواضع، بكل عفوية، من دون تشنج، من دون أن يرى النبي أن هذا انتقاصا من قدره، من دون أن يهمل هذا الذي نصح، من دون أن يحطمه، من دون أن يطرده، قال له أين الموقع المناسب؟ قال هنا. أعطى أمر بنقل الجيش إلى هذا الموقع. هذه القدوة، كان عليه الصلاة والسلام قدوة لأمته من بعده. يعني إذا إنسان مخلص غيور جاءك ناصحا بين لك الحجة والدليل، إياك أن تستعلي عليه، إياك أن ترفضه، إياك أن تدير ظهرك له، إياك أن تحطمه لأنه تجرأ ونصحك. بالعكس، والله أيها الإخوة دققوا فيما سأقول، الذين يمدحونك لا يرفعونك، لكن الذين ينتقدونك هم الذين يرفعونك. كل ما انتقدك إنسان بشيء تتلافى أنت بتطلع، وكل ما مدحك إنسان تطمئن إلى سلوكك، لا ترقى عندئذ. فأن هذا قول سيدنا عمر ولا يغيب عن ذهني إطلاقا، أحب ما أهدى إلي أصحابي عيوبي. أحب ما أهدى إلي أصحابي عيوبي. هذا الإنسان المؤمن ويقبل النصيحة ويصغي إليها ويشكر صاحبها، لا يحتقره ولا يعنفه ولا يهجره ولا يعد هذا تجرؤا عليه أبدا، أشكره على نصيحته. إذن كان عليه الصلاة والسلام يشاور أصحابه ليكون سنة من بعده، فهو المشرع. البيهقي أخرج عن الحسن رضي الله عنه أنه قال في هذه الآية وشاورهم في الأمر، قد علم الله تعالى ما برسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة إليهم، لكنه أراد أن يستن به من بعده. يعني أنت الآن كتطبيق عملي لك أسرة، ما في مانع للأمور الأساسية أن تستشير زوجتك، وليس في هذا من غضاضة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم استشار أم سلمة في صلح الحديبية فأشارت عليه ونفذ مشورتها. ما في مانع تستشير الأولاد الكبار عندك، تطيب نفوسهم وتتقوى برأيهم وتشعرهم أنهم شركاء، وفوق هذا وذاك تعلمهم أن يتواضعوا في مستقبل حياتهم، وتعلمهم أن يشاوروا، وتعلمهم أن يقبلوا المشورة والنصيحة. أخواننا الكرام، الذي يقبل النصيحة التي تسدى إليه بإخلاص ليس أقل أجراً من الذي يسديها. أنت نصحت لك أجر، لكن هذا الذي يقبل هذه النصيحة بأدب جم ويثني عليك ليس أقل أجراً منك. يجب أن تعلم أنك إذا نصحت فلك أجر، وإذا قبلت النصيحة فلك أجر. عود نفسك، أي نصيحة جزاك الله عني كل خير، إلا إذا كان في التباس، في خطأ، فهم غلط، لا أنا ما قصد ذلك، هذا الذي قصدته. وروى ابن عدي والبيهقي في الشعب بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت وشاورهم في الأمر قال عليه الصلاة والسلام أما إن الله ورسوله لغنيان عنهما، ولكن جعلهما الله تعالى رحمة لأمتي، فمن استشار منهم لم يعدم رشدا، ومن تركها لم يعدم غيا. يعني أنت ممكن تقتبس خبرة 50 سنة بسؤال، طبعا ممكن تقتبس خبرة 50 سنة بسؤال أديب من واحد بعالم التجارة بالصناعة قبل أن تقدم على أي مشروع. خذ رأي أهل الرأي من المؤمنين الصادقين، استشيرهم. أيضا من حكم المشاورة أن الذي تشاوره ترفع قدره وتشعره أن رأيه مقبول، وأن له دورا في هذه الأسرة أو في هذه المؤسسة أو في هذه المدرسة أو في هذه المستشفى. يعني إذا كان مدير عام سأل، مدير عام مستشفى سأل أطباء ما قولكم في كذا وكذا، هي بيسموها الآن إدارة ديمقراطية، وهي إدارة ناجحة. لكن في قول إنه وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، حتى ما تنقلب المشاورة إلى فوضى وإلى تمزق وإلى تعطيل أعمال وإلى مهاترات. نحن نستشير ونأخذ الرأي، لكن ضرورات القيادة تقتضي في بعض الحالات خذ رأي الناس، ولكن افعل الذي تراه صوابا بعد أن تستأنس بآرائهم. الشورى هل هي معلمة أم ملزمة؟ في الإسلام معلمة، أنه فإذا عزمت فتوكل على الله، إلا إذا كان المستشار ليس متمرسا في هذا العلم. إذا القضية التي يستشير بها ليس ملما بها تصبح المشورة ملزمة وليست معلمة. يقول بعضهم كلام طيب إنه الاستبداد في الرأي يجعل العقلاء كالمفقودين والمختارين كالمكرهين. إذا إنسان مستبد برأيه وحوله عقلاء يلغي عقلهم بهالطريقة، هي الطريقة المستبدة، تلغي عقل العقلاء واختيار المختارين. المختار ينقلب إلى مضطر، والعاقل ينقلب إلى غبي حينما تستبد برأيك. نعم. روى الشافعي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما رأيت أحدا أكثر مشاورة لأصحابه من النبي صلى الله عليه وسلم. في نقطة مهمة جدا غابت عنا، أن القائد إذا استشار، مدير مدرسة، مدير مستشفى، مدير مؤسسة، رب أسرة، رب عمل، تاجر مثلا، لو استشار من حوله ما الذي يحدث؟ غير تطيب قلوب، وغير التقوي برأيهم، وغير أن تعلي مكانهم. في هدف تربوي كبير هو أنك حينما تستشير من حولك تتعرف إلى عقولهم، تتعرف إلى وجهات نظرهم، تعرف صاحب العقل الراجح من صاحب العقل المحدود، تعرف بعيد النظر من قاصر النظر، تعرف المخلص من غير المخلص. أنت حينما تستشير تمتحن من دون أن يدري هؤلاء أنك تمتحنهم. ما قولك؟ إذن استشارة، والله عز وجل وصف المؤمنين بأن أمرهم شورى بينهم، وأمرهم شورى بينهم، وأن لو شاورهم في الأمر معناها الشورى يجب أن تغدو جزءا من حياة المؤمن، جزءا من حياة المؤمن. ولا شك أن كل واحد منكم في حياته العملية أحيانا أصليت له نصيحة ثمينة واستفاد منها فائدة عظمى، وكان عليه أن يبالغ في الثناء على من أشار عليه بهذه النصيحة. وأنت حينما تتقبل هذه النصيحة وتثني على صاحبها تشجع هذا السلوك القويم الذي جاءت به السنة المطهرة ونطق به القرآن الكريم. الآن النبي عليه الصلاة والسلام حث أصحابه على الاستشارة، فكان عليه الصلاة والسلام يحث على الاستشارة ويرغب فيها. فعن عائشة رضي الله عنها قالت قال عليه الصلاة والسلام: المستشير معان والمستشار مؤتمن، فإذا استشير أحدكم فليشر بما هو صانع لنفسه. بس والله لألكم القصة، لو واحد سألك عن شاب قلت له جيد ممتاز، قال لك أزوجه، قلت له زوجه، قال لك بالله عليك لو طلب ابنتك هل تزوجه إياها؟ إذا كنت أنت في قرارة نفسك لا تزوج ابنتك لهذا الرجل، ينبغي أن تقول له لا، لا أزوجه إياه. فالأولى أن تنطق بالحق وألا تجامل. المستشار مؤتمن، المستشير معان والمستشار مؤتمن، فإذا استشير أحدكم فليشر بما هو صانع لنفسه. بعض تجار الأقمشة بيكون في لون كاسد أو نوع من القماش كاسد، ما هذا التاجر بيخيط بنطال لنفسه من هذا القماش، وكل ما سألوا الزبون بالله عليك منيح بيصدق أنا لابس منه، بيقول هو لابس منه مشان يصلفه. هاي خيانة، هاي كتير أشخاص بيستعمل الحاجة، أنا مستعمل منه خير إن شاء الله، أنت لك مصلحة تستعمل منه. من استشار فليشر بما هو صانع لنفسه، حقيقة مو استعراضا أو خبسا أو مكرا، لا حقيقة. العلماء قالوا المشورة أن تستخلص حلاوة الرأي وخالصه من خبايا الصدور كما يشور العسل جانيه، كأنك عم تأخذ العسل من الخلية. أنت حينما تستشير مؤمنا صادقا خبيرا كأنما تأخذ العسل من صدره، تأخذ الرأي السديد. أخ كريم قال لي أنا شاري أرض، وهالأرض اشتريتها بعد ما تملكتها جاء من يدعي أن بعضا منها ملكه ونازعني، وأنا رجعت للبائع وقدم لي وثائق غير كاملة، وقيمت دعوى ربحتها والأرض كلها بحوزتي، لكنني لست مرتاحا إلى أن بعضا منها لا يملكه الذي باعني إياها مع أنني ربحت الدعوى. قال لي وأنا قلق منذ 3 سنوات. قال لي ثم توفي الذي باعني فماذا أفعل؟ قلت له قضية سهلة، القسم الذي شككت فيه بيعه وتصدق بثمنه، فإن كانت الأرض لك كتبت لك هذه الصدقة في صحيفتك يوم القيامة، وإن كانت لغيرك كتبت في صحيفته، وأنت بهذا نجوت من القلق. وأنت ميسور أخذ 50 درهم، الخلاف على درهمين فقط، بع هذين الدنومين أو تصدق بثمنهما

وفي بعض الآثار نقحوا عقولكم بالمذاكرة واستعينوا على أموركم بالمشاورة. نقحوا عقولكم بالمذاكرة، يعني أجمل جلسة مذاكرة العلم. عليك قضية، خذ رأي الآخرين، اسألهم عن دليلهم، عن حجتهم، وازن بين رأيك ورأيهم. نقحت عقلك بالمذاكرة واستعينوا على أموركم بالمشاورة، لكن ما لك حق تستشير أي إنسان. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يجب أن تستشير المؤمنين. العلماء قالوا المستشار يجب أن يكون أمينا محترما، ناصحا ثابت الجأش، غير معجب بنفسه ولا متلون برأيه، سويعاتي يعني، ولا كاذب في مقاله، ولا محبا لهذا الأمر الذي يستشار فيه. يعني هو مأخوذ بالحدائق، وسألت الحديقة هي إلي ولا جاري، شو سايق لك؟ خدا. ما دام مغرما بالحدائق فينبغي ألا تستشير إنسانا غارقا في حب هذا الشيء الذي تستشيره به، لأنه يغلبه الهوى. ولا متجردا عن الدنيا، شخص بعيد عن الدنيا ساكن بصومعة، قلت له هالمحل التجاري في خلاف بينه وبين صاحبه، لك عصية، أنت عندك أولاد، إذا كان لك يجب أن يبقى لك. فإذا إنسان بعيد عن موضوع الاستشارة، بعيد بعد شديد، هذا صعب يعطيك رأي صحيح. وإذا كان غارق في حب الشيء صعب يعطيك رأي صحيح. الأول بعده الشديد يعمي عليه الحقيقة، والثاني قربه الشديد يعمي عليه الحقيقة. ولا تستشر بخيلا بقضايا مالية، لو ضب قرشك لا ترد عليه، البخيل لا يستشار. إياك أن تستشير بخيلا أو مغرما في موضوع الاستشارة أو بعيدا عن موضوع الاستشارة. يجب أن تستشير الأمينة المحترمة الناصحة ثابت الجأش، غير المعجب بنفسه وغير المتلون برأيه ولا الكاذب في مقاله. وعن أبي مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المستشار مؤتمن، المستشار مؤتمن، وهو بالخيار، إن شاء تكلم وإن شاء سكت، فإن تكلم فليجتهد رأيه. يعني أنت بإمكانك أن تعتذر عن إبداء الرأي، ولعل السكوت هو جواب. أنت مؤتمن، فإذا كان نشأ فتنة كبيرة جدا من إبداء الرأي يجب أن تعتذر عن قبول الاستشارة. أما أن تفتي أو أن تشير بما لست قانعا به، أو أن تفتي أو أن تشير بخلاف ما تعلم، فهذه معصية كبيرة، أن تشير بخلاف ما تعلم. ما خاب من استخار ولا ندم من استشار. الاستخارة لله عز وجل، والاستشارة الآن دققوا، لأولي الخبرة من المؤمنين. ما بكفي مؤمن ولا بكفي خبير، لأولي الخبرة من المؤمنين. إذا كان خبير غير مؤمن ما بينصحك، قد تتعارض نصيحتك مع مصلحته فلا ينصحك. والمؤمن غير الخبير يفتي لك بشيء وهو جاهل. فالاستخارة لله عز وجل، والاستشارة لأولي الخبرة من المؤمنين. وأخيرا، من استشار الرجال استعار عقولهم. عم تأخذ عقل متراكمة فيه خبرات 50 سنة، عم تشتريه كله بكلمة لطيفة، كله ما قولك في هذا الموضوع؟

0: يا سيدي، من استشار الرجال استعار عقولهم. يعني أرجو الله سبحانه وتعالى أن يترجم هذا الدرس عمليا في حياتنا اليومية. عود نفسك تستشير، عود نفسك تسأل، تجس النبض، تأخذ رأي من حولك، تأخذ رأي الخبراء الأتقياء المؤمنين في زواج، في تجارة، في سفر. إياك أن تستبد بالرأي. إذا استبددت برأيك وقعت في شر عملك. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج السيرة النبوية مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

قابل الفريقان بدأت المعركة، وكان القتال قتالا شديدا، وكان أصحاب الحسين برزوا بقتال فريد من نوعه اتسم بالفدائية. أخذ الحر بن يزيد التميمي بالكر على أصحاب عبيد الله بن زياد فقتل منهم رجلين ثم قتل رحمه الله. وقام علي بن الحسين يلوح بسيفه وينشد بيتا: أنا علي بن الحسين بن علي، نحن ورب البيت أولى بالنبي. فجاءته طعنة فقتل رضي الله عنه، ويجيء سهم فيقع بابن للحسين صغير، فجعل الحسين يمسح الدم عنه ويقول: اللهم احكم بيننا وبين قومنا، دعونا لينصرونا ثم يقتلوننا. وبرز إلى الميدان أبو بكر بن علي وهو يرتجز ويقول: هذا الحسين ابن النبي المرسل، عنه نحامي بالحسام المصقل، أفديه بنفسي عن أخي المبجل. كانت الكفتان غير متكافئتين، فرأى أصحاب الحسين أنهم لا طاقة لهم بهذا الجيش، صار همهم الوحيد الموت بين يدي الحسين رضي الله عنه. أصبحوا يموتون بين يديه، يتساقطون واحدا تلو الآخر عذرا تساقطت أجسادهم، لكن أرواحهم تسامت وتعالت إلى جنات عدن، إلى مقعد صدق عند مليك مقتدر. يأتي أبو بكر بن علي فيقتل، ويأتي عمر بن علي فيقتل، وعثمان بن علي فيقتل، وجعفر والعباس أبناء علي يدافعون عن أخيهم الحسين فيقتلون. لقد صدقوا عندما عاهدوا الحسين فقالوا: يا حسين، نفديك بأنفسنا وأموالنا وأهلنا، ونقاتل معك حتى نرد

اشتد القتال، أصحاب الحسين يقاتلون قتالا شرسا، قتال الأبطال يتساقطون الواحد تلو الآخر. تقدم أبناء الحسن يقاتلون في سبيل الله، يدافعون عن عمهم الحسين عليه السلام. سقط أبو بكر، استشهد عمر، قتل طلحة، أبناء الحسن رضي الله عنهم. تقدم أبناء الحسين واحدا تلو الآخر، مات علي الأكبر، استشهد عبد الله، قتل عمر، أبناء الحسين كلهم قتلوا، لم يبقى أحد إلا علي الأصغر كان مريضا. أما أبناء عقيل فقد قتل الواحد تلو الآخر. كذلك أبناء عبد الله بن جعفر كلهم يقتلون في سبيل الله ويقاتلون قتالا شرسا. الرجال قتلوا، الفرسان أزهقت أنفسهم وأرواحهم، استشهد الأبطال، بقي المراد من هذه المجزرة. بقي من؟ بقي الحسين رضي الله عنه. ألوف أمام رجل واحد، لكنه أسد كأبيه، يقاتل هذا ويدفع هذا ويضرب هذا ويقتل هذا، حتى قام ذلك الرجل الخبيث شمر بن ذي الجوشن فقال: أيها الناس، ثكلتكم أمهاتكم، قوموا فاقتلوه، اذهبوا إليه فاقتلوه. الخبيث يحث الناس والناس يخافون أن يبتلوا بدماء الحسين، والحسين كالبطل يقاتل في سبيل الله. حتى اجتمع الناس حوله، فلما تجمع الألوف حول الحسين يضرب هذا ويدفع هذا وهو لا يبالي بالحياة أبدا، بل كان يحمل روحه على راحته، فإما حياة تسر الصديق وإما ممات يغيظ العدا. حتى قال شمر بن ذي الجيوشن، قال: ارموه، اقتلوه، ثكلتكم أمهاتكم. فرمى برمح، أو سنان ابن أنس رمى أحدهما برمح، فسقط الرمح في ترقوة من؟ ريحانة رسول الله، فسال الدم، وضربوه ضربة أخرى في صدره وهو ينظر إلى الناس، وها هي الدنيا تظلم أمام عينيه. سالت دماء من؟ دماء الحسين. نعم، مات الحسين، قتل الحسين.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج نفائس السيرة مع الشيخ الحبيب عمر بن حفيظ. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله رافع قدر عبده المجتبى المصطفى سيدنا محمد، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صلي وسلم وبارك وكرم يا ربنا في كل وقت وحين وحال أبدا على نبي الهدى سيد أهل الأرض والسماء عبدك المصطفى محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، وعلى آله الأطهار الحنفاء، وعلى أصحابه الكرام الشرفاء، وعلى من تبعهم واقتفى على قدم الوفاء في الظاهر والخفاء، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا عالم السر وأخفى. أما بعد، فإن من أعظم وأجل ما وهب الله عبده الأجل ومصطفاه الأكمل ما خصصه به ليلة المعراج من عطاء لا يوصف ومن لا يكيف وفضل لا حد له ومنحة عظيمة من الرحمن ناسبت ما أودع قلب نبيه من المحبة والشغف والولة. فلقد قال المشركون قديما ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتردد إلى غار حراء يعبد الله سبحانه وتعالى فيه خاليا، عشق محمد ربه. ومن يحب الله من الخلق أجمعين كما يحبه سيدنا محمد، ومن يحبه الله من جميع الخلق كما يحب محمدا صلى الله عليه وسلم. ولقد خاطب ربه في ليلة المعراج خطابا فوق العرش: ومن دونه من جميع الخلائق تحته لم يدري أحد ما قال له إلا ما حدثنا وأنبأنا هو صلى الله عليه وسلم عنه، فكان من جملة الأخبار التي أخبرنا بها وحدثنا عنها ما كان من سجدته